همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا ولأختك معينا ولصديقك وفيا ولجارك محسنا وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انثر خيرا تلقى خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

انتبه وتأمل. بعد كل عملية شراء مصرفي تأتيك رسالة تبين لك حدوث نقص في رصيدك. تخيل أن هذه الرسالة تأتيك بعد كل عملية ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وبهتان ينقص من رصيدك. الأمر الأصعب أن النقص يحدث في رصيدك دون علمك، ولكنك سترى فاتورة كشف الحساب كاملة يوم التغابن، فانتبه وتأمل.

إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك الدجاعيد كنزك الثمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهيبين.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوي طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك، فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

ربنا عز وجل سمى الصلاة في القرآن وكنا عنها بالدين كله. قال الله عز وجل لما قال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلاتك هنا معناه كما قال المفسرون أدينك، فعبروا عن الدين كله بالصلاة، أعظم شيء في الدنيا وأعظم شيء في الدين، وهو بالفعل أجل وأعظم ركن عملي في الدين بعد الشهادتين. هو ركن عملي، هو الشهادتين ركن قولي، لكن أعظم ركن عملي في الدين هو الصلاة، ليس هناك أعظم منه. فالصلاة، وربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، إيمانا هي الإيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم معنى إيه؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. لما صلى الصحابة زمنا إلى بيت المقدس وتحولت القبلة، خاف الصحابة أن صلاتهم تضيع، لا يقبل، لم يكن الله عز وجل قد قبلها، فطمأنهم الله عز وجل وقال لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، فعبر بالإيمان هنا عن صلاتهم. تديننا هو صلاتنا، وعلى قدر صلاتك على قدر تدينك. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله إنما حظ الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. وقال قال ابن القيم إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فلتنظر إلى قدر الصلاة في قلبك. هي ديننا أعظم شيء، ودينك الحقيقي، ومقدار ومقياس والمعيار اللي بتقيس عليه تدينك بالفعل هو صلاتك. وفي حقيقة الأمر إن الصلاة هي علاقتي بربنا، يعني ما فيش أكبر في علاقتي بربنا من الصلاة. وكلما حسنت صلاتي كانت علاقتي مع الله عز وجل أحسن، وكلما أنا سعيت في إتقانها أكتر وتحسينها أكتر كانت الصلاة دي مقوية وداعمة لعلاقتي مع الله أكثر. أنت عايش حياتك كلها عشان تضبط صلاتك، تحسن ركوعك، تجود سجودك، تجمل فاتحتك، هو أنت عايش عشان كده. والباقي ده بيخدم. أنا ليه بطلب علم؟ عشان أفهم قرآن، عشان أفهم سنة، عشان أتعلم أبقى أحسن في العبادة. مش بطلب لمجرد الطلب. ليه بحفظ قرآن؟ عشان أما أدخل الصلاة أقرأ حاجة جديدة فتعينني على الخشوع، عشان أما أدخل في الصلاة أستطيع أن أنا أطيل لأن أنا بحب الصلاة وما بعرفش أصلي صلاة قصيرة. ده كان حال السلف، أن الله عز وجل قد شرع كل العبادات في الأرض إلا الصلاة أبى الله إلا أن يشرعها في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ياخدهاش في الأرض، لا لا لا لا، يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة، ويتجاوز إلى سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فعندها فرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 5 في العدد و50 في الأجر. فلماذا شرعت كل العبادات في الأرض وأبى الله إلا أن يشرع هذه العبادة إلا في السماء؟ وهذا معنى بديع وجميل، إذ إن هذه العبادة هي أعظم ما يحمل قلب العبد إلى السماء ويصعد بروح العبد إلى السماء. ولن ينتشل قلبك ولن يحمل روحك من هذه الدنيا حتى تحس وتشعر إنك بتسجد تحت العرش، إنك تعيش بقلب ملائكي بنفس صافية، إلا إنك تدرك أن الصلاة هذه هي العبادة الروحانية الربانية الأولى العظمى الكبرى، التي فيها من معاني صفاء النفس وطهارة القلب وانتزاع القلب من كل معاني الدنيا وأكدار الدنيا والتلوث بما في الدنيا، إلى أن يعيش في السماء ولا يبالي بما في الدنيا، وكأنه يعامل الله عز وجل بدون حجاب. لن تجد شيئا أعظم من الصلاة. فبلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء ويشتكي من الداء ليل نهار، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن، وهو منصرف عن أكبر وأعظم دواء لهذه المشاكل. ومن العجائب والعجائب جمة هي وصوله

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يشاركنا في ندوة اليوم سماحة الشيخ الدكتور صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة اليوم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه إمام المحدثين البخاري عن الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا الحديث يتضمن قضية من كبرى القضايا الإنسانية، وهي قضية العمل والإنتاج، والتي تعتبر من المشاكل الأساسية التي تعايشها المجتمعات المعاصرة. فتقوم هذه المجتمعات بوضع سياسات معينة للإنتاج وتشجيعه ومحاربة البطالة، وهذه القضية بالتالي تؤثر بشكل أساسي على توجهات السياسة الدولية والسياسات الاقتصادية. هذا الحديث يتناول أهمية العمل ويدعو إلى العمل والإنتاج بدل البطالة والتكسب بالمسألة. هذه القضايا إذن قضايا هامة، نحاول أن نتعرف في ندوتنا هذه على نظرة الإسلام إلى العمل والإنتاج ومحاربته للبطالة والمسألة. فنرجو من سماحة الدكتور أن يبين لنا هذه الأهمية التي رآها الإسلام لقيام الفرد بعمل ينتج فيه بدل أن يكون متسولا وعالة على الآخرين.
2: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث كما تفضلتم تنبيه لهذا العامل الأساسي في حياة البشر جميعا، عامل الاهتمام باستمرار الإنتاج. استمرار الإنتاج يمكن أن يعبر عنه بصور وأشكال متعددة تبعا لتعدد البواعث الإرادية على أن لا يكون الإنسان فارغا من عمل يليق به ويليق بمكانة الآدمي. وهنا يلاحظ بالدرجة الأولى أن الحديث النبوي الشريف يركز على العمل اليدوي، وفي الوقت نفسه ينبه على أن كل حرفة سواء أكانت صغيرة في أعين الناس أم كبيرة هي أمارة على وجود

0: الكائن الحي، لأن أمارة وجوده أنه يعمل، فمتى بطل عن العمل بطلت حواسه، ومتى بطلت حواسه فقد إدراكه، ومتى فقد إدراكه فقد إرادته، ثم فقد الباعث النفساني على أن يعمل شيئا دون آخر. من أجل هذا يلاحظ ربط هذا الحديث بأحاديث تشبهه من جهة، وبآيات في كتاب الله تعالى وهي الأساس من جهة أخرى. ففي القرآن في سورة ياسين نقرأ آية ربما لا يخطر على بالنا المراد من مضمونها: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وما عملته أيديهم، ليأكلوا من ثمره، هذا الثمر ليسوا هم الذين قاموا بالأشياء المتطلبة لإثماره أو إنتاجه، ولكن الشيء الآخر أضيف أو عطف على ما كان من إرادة ربنا أن خلقه، عطف عليه ما عملته أيدي البشر. ليأكلوا من ثمره وليأكلوا أيضا من ماذا؟ مما عملت أيديهم. ثم يقول: أفلا يشكرون، وقد أقدرت عبادي على أن يعملوا وزودتهم بالطاقات لتكون حياتهم كلها إنتاجا متواصلا. هذا هو الذي يجعلنا نفهم تلك الأحاديث النبوية الأخرى في هذا الباب نفسه، وهي التي عجت امتلأت بها كتب الصحاح وكتب السنن. مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لماذا ذكر هذا النبي بالذات؟ لأنه كان ملكا كما كان نبيا، وكان يصنع الدروع، وقدر في السرد، وعمل صالحة، كل هذا وارد في القرآن، فيعطيه مثالا على أنه نبي، وفي الوقت نفسه لم تمنعه أعباء النبوة من أن يظل عاملا. وعندما نجد مثل قوله تعالى من أمسى، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا، أي تعبا من عمل أصابه الكلل والإعياء، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، إن أشرف الكسب كسب المرء بيده. كل هذا يعطينا فكرة عن أهمية العمل اليدوي. لماذا العمل اليدوي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتجه إلى الإنسان بوصفه إنسانا عاديا محتاجا من طريق عمله الذي يتقنه مهما يكون صغيرا لكسب قوته وقوت عياله، لكي لا يمد يديه بالسؤال كما كنتم تتفضلون لما ذكرتم وسميتموه المسألة، لكي يسمع الإخوة والمشاهدون والمستمعون ليعلموا أن الغرض من المسألة أي كثرة السؤال، يعني مد اليد وتكفف أيدي الناس. فمثلا هذه المسألة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل ويتحرى المسألة حتى يأتي ربه يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم لا تبقى في وجهه، لأن ماء الحياء أريق وانتهى من وجهه. فكرامة الإنسان أن يجعل وجهه جميلا بعمله، أن يجعل حياته جميلة بعمله، أن يجعل كل ما يحيط به جميلا بعمله. هو المجمل، هو المزين، ربنا جعل ما على الأرض زينة لها، ولكنه قادر على أن يزيدها جمالا وحسنا وقوة وتناسقا، وهذا كله لا يتأتى إلا من طريق العمل. ما السبب في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي هذه القيمة للعمل اليدوي من دون الأعمال الأخرى؟ مثلا اليوم حلت الآلة محل الإنسان، محل اليد، الآلة تقوم بكل شيء، حتى الآلة لو تعطلت عندها وسائل الآن تكنولوجية تصحح نفسها، يعني هي تصلح نفسها بشكل إلكتروني أو بشكل دائم أوتوماتيكي. والإنسان أصبح شبه آلة، آلة يمشي وهو آلة، يأكل وهو آلة، ينام وهو آلة، كل حياته أصبحت كأنها آلة. ومع ذلك يقولون إن هناك أربع وسائل التملك عند أهل الاقتصاد، يرفضون واحدة منها ويقبلون الثلاث. هي أربع: الأولى العمل باليد أو بالآلة التي تعوضها كما يحدث اليوم. ثانيا الفلاحة والغراسة والعمل في الأرض إحياء للموات ومضاعفة للإنتاج. والثالثة هي المخاطرة بالربح أو الخسارة، يعني في التجارة. هذه يرفضها أهل الاقتصاد لأنهم يعتقدون أنها ليست عملا فعليا وإنما هي تنقل، وينسون ما في التجارة من مخاطرة من مكان إلى مكان ومن كان تلف البضاعة إلى آخره. وأخيرا طريق الكسب، الكسب بطريق الانتظار، يقبلها علماء الاقتصاد، الإسلام يرفضها، كل دين يرفضها، ولكن الإسلام يرفضها رفضا باتا لا مجال مطلقا للتردد فيه.
1: مسألة الانتظار لو سمحت.
0: مسألة الانتظار أن يكسب شيئا، أن يكسب مالا، أن يكسب طعاما، شرابا، نقدا، ملكا، عقارا، أي شيء أن يكسبه وهو قاعد ينتظر يمد يديه لا يفعل شيئا. من ذلك الربا، لماذا حرم الربا؟ لأنه كسب بطريق الانتظار. أكل أموال الناس بالباطل، لماذا حرم؟ كسب بطريق وهو قاعد ينتظر لا يفعل شيئا. فالإنسان عليه أن يفعل في كل وقت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كل شيء يقوم به الإنسان عليه أن يسعى بنفسه له. ومن أجل ذلك كانت العناية باليد، ما أدري إذا كان الإخوة يوافقونني، يعني العمل اليدوي في الحقيقة هو أهم كل الأعمال. حتى الآن عندما حلت الآلة محل الإنسان، يعني أصبحت تقوم بأكثر الأعمال يدوية، حتى الآلة إذا تعطلت مبدئيا يجب أن يبرمجها الإنسان، يجب أن يصلحها الإنسان. يعني نعود إلى أهمية العمل اليدوي، ونشعر أن في إعطاء الإنسان هذه الطاقات التي بها يقدر على أن يكسب كل ملكياته أو كل ما يريد أن يملكه هي الفكرة التي تليق بكرامة الإنسان. ولا نعود بعد كلام سمي.
1: فضيلة الشيخ فيصل، نلاحظ من التوجه النبوي أنه عليه الصلاة والسلام قام بنفسه بمحاربة البطالة، وذلك عن طريق التدليل أو توجيه هذا الرجل بأن يشتري فأسا، كما وردت روايات بهذا الموضوع، ليشتري الرجل فأسا ثم يحتطب في الغابة فيبيع الحطب ويكتسب. هنا لا شك المسألة مرتبطة بمبدأ أساسي في الإسلام، هو كرامة الإنسان، عدا قضية العمل التي أشار إليها سماحة الدكتور، إنما هنا مسألة كرامة الإنسان لإبعاده عن ذل السؤال.
0: المسألة.
1: فهل لكم أن توضحوا هذه الفكرة، مكانة الإنسان وكيف يحقق هذه المكانة والتكريم من خلال العمل والابتعاد عن ذل السؤال؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الكريم كما قرأه الأخ الدكتور مروان يوضح الفكرة التي خلاصتها أن العمل الذي يقوم به الإنسان مهما كان شاقا وصعبا وحتى ولو كان مردوده قليلا يبقى خيرا من أن يسأل الإنسان الناس ويطلب منهم المساعدة، سواء بعد ذلك أجابوه وأعطوه أو أنهم منعوه. لكن في حديث آخر تأخذ قضية المسألة حجما أكبر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل، حرام أصلا على الإنسان إذا كان غنيا، والغنى هنا بحده الأدنى، إذا كان عنده ما يكفيه لا يحل له أن يسأل الناس، ولا يحل له أن يسأل الناس إذا كان صاحب قدرة على العمل، سوي، معافى من الأمراض، معافى من العاهات قادر على العمل لا يجوز له أن يسأل الناس. إذن المسألة هنا أخذت حكما شرعيا بالمنع والتحريم، بينما في الحديث الذي نشرحه في هذه الندوة هناك خيرية، الأفضل للإنسان أن يعمل بدل أن يتسول. ليس معنى ذلك أن هناك نوع من التناقض بين الحديثين، بل الواقع أنهما يكملان بعضهما البعض، لأن النظرة الأساسية في المجتمع المسلم أنه لا يصح أن يكون هناك من يسأل الناس، ينبغي على كل إنسان أن يبحث عن عمل، وينبغي على الدولة أو الحاكم أن يسعى لتأمين العمل للناس، وينبغي على الدولة أن تراقب أيضا أن هؤلاء الذين يعملون يتقاضون من الأجور ما يناسب عملهم وما يناسب أيضا كفايتهم وسد حاجاتهم، حتى يكون العمل كافيا ومانعا من المسألة. هذا جانب يبين طبيعة المجتمع المسلم وكيف ينبغي أن يكون. في هذا المجتمع تصبح المسألة استثناء، استثناء عندما الإنسان تصيبه جائحة فوق العادة، تأكل ماله، تأكل رزقه، تهدم بيته، تعرضه إلى نكبة لا يستطيع أن يتحملها. في مثل هذه الحالة يباح له أن يسأل، إذا لم يجد دولة يمكن أن تغطي حاجته وتحميه من هذه الغوائل والمصائب، وإلا فالأساس أيضا أن الدولة إذا كانت قائمة على العدالة وعلى الأحكام الشرعية هي التي تغطي حاجات الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو ضياعا فإلي وعلي. من ترك أولادا عالى لا يملكون شيئا يكادون يضيعون فليرجعوا إلي وأنا أتكفل بتغطية حاجاتهم. إذن المسألة تبقى استثناء في الظروف غير الطبيعية التي تتعرض فيها أموال الناس وأرزاقهم، وفي الظروف غير الطبيعية أيضا التي لا تكون هناك سلطة تحكم حكما إسلاميا سليما تغطي حاجات الناس. في مثل هذه الظروف تصبح المسألة نوعا من الضرورة، ولو أنها تنال من كرامة الإنسان لكنها تكون نوعا من الضرورة، والضرورات كما هو معروف تبيح المحظورة.
1: بالحقيقة من خلال السؤال كنت أريد التركيز على مسألة كرامة الإنسان، فلا شك أن الإنسان له مكانة عليا يراها الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فإذا التكريم أساسي، من هنا ربما نصل التكريم بمسألة الخيرية التي أشرتم إليها والتي وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. فإذا الخيرية هذه تحفظ كرامة الإنسان الذي يجب أن يحقق هذه الكرامة بنفسه، ويحقق ذاتيته ووجوده من خلال العمل. إذن ليس العمل مجرد مكسب يحفظ به أو يستطيع من خلاله أن يستفيد بوسائل الحياة، إنما يحقق به هذه الكرامة ويحقق به وجوده وذاتيته في الحياة. بإشارة فضيلة الشيخ فيصل إلى مسألة الابتعاد عن طلب المسألة أو الحاجة إلى الناس، نلاحظ مسألة واقعية، قضية واقعية في الإسلام، وهي تنظيم الزكاة ووجود نسب معينة على الأموال. هذه الأموال لها مصارف معينة سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن لتوجيه الأموال إليها والإنفاق. فإذن هذه قضية فيها إعطاء للفقير، ألا يكون هناك تعارض بين ما نقوله بضرورة إبعاد الناس عن المسألة ووجود نظام كامل للصدقات على الناس؟
0: على العكس من ذلك، كما يلاحظ تتكامل الفكرتان بدلا من أن تتعارضا، لأن إبعاد الإنسان عن ذل السؤال هو تسام به وارتفاع بكرامته لإشعاره بأنه هو من يستطيع إما أن يكرم نفسه أو أن يسمح لظروف الحياة بأن ترذلها أو تدثيها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى شعور الإنسان بأن ما يعطاه إنما يعطاه على أنه حقيقة واقعة يستحقها، على أنها أجر وليس على أن ذاك على سبيل المنة أو التصدق. هذا الشعور يزيد أيضا من عمق إحساسه بكرامته. ففي الوقت نفسه من جهة يبتعد هو عن كل موطن يمد به يده إلى أي أحد، مستغنيا عن كل أحد، كما قال رسول الله: خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، سواء أعطوه أم منعوه فالأمر سيان، لأنه هو لا يريد أن يأخذ من أحد شيئا، يريد أن يأخذ الشيء بنفسه بيده، كما يقولون اليوم الاستقلال يؤخذ ولا يعطى، أيضا الحياة تؤخذ ولا تعطى، الكسب يؤخذ ولا يعطى. العطاء دائما يشعر الإنسان بأن هناك شيئا فوقه، وأنه هو هابط أو منحدر، وهذا ما كنتم تقولونه في حديث حكيم بن هشام المشهور: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي ابن هشام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، حكيم بن هشام قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس أي بطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد التي تعطي، طبعا يجب أن يكون الإنسان في كل وقت معطيا إذا استطاع، لأن العطاء هو الذي يرادف الإنتاج، يعطي لنفسه، يعطي لأهل بيته، يعطي لجيرانه، يعطي للمجتمع، يعطي لكل الكون، لأن من حقه أن يعطي كل شيء. وجدت كتابا من أروع الكتب اسمه النفقة، يقول صاحبه: هناك نفقة في الإسلام حتى على الحيوان، ونفقة على النبات، يعني تترك النبات بدون وييبس بدون أن يخضر وأن يورق وأن يثمر، تكون قد أذيت المجتمع البشري وليس المسلمين. هذا كله يربط بين الكرامة من جهة عندما يمتنع الإنسان عن السؤال، وبين الكرامة الأخرى التي يشعر بأن ما يعمله له أجر وليست مكافأة. المكافأة عبارة عن إثابة قد يرى فيها الإنسان أنها من علو، أنها من فوق، ولكنه يريد أن يشعر بأن كل ما وصل إليه إنما استحقه بجهده. ومن أجل هذا أيضا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح بإعطاء الأجير فورا أجره، فيقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي الوقت نفسه نجد أن الإسلام قد سبق كل تقدمات العجز والشيخوخة والضمان الصحي والنفسي والفكري والاجتماعي بما عرضه من تلك الخدمات التي ذكر بعضها الآن فضيلة الشيخ. ومن أراد أن يستزيد منها فعليه بكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، أو بكتاب الأموال وهو مخطوط وقيل لي إنه طبع مؤخرا لأبي بكر بن زنجوي، فحينئذ يرى أن هناك تقديمات في كل المناسبات تحول دون استفادة المستغلين، ولا سيما من أرباب الأعمال كما يسمون، من الأوقات التجارية، من أوقات العمل التجارية التي هي بمثابة استغلال للوقت. هذا هو ما يمكن أن يقال في موضوع العلاقة بين الكرامة في رفع السؤال وبين الكرامة في كسب الأجر.
1: شكرا فضيلة الشيخ فيصل. إذن يمكننا القول بأن من يدعي بأن الدين يدعو إلى الكسل وعدم الإنتاج هذا قول مغاير للحقيقة، ولكنهم يطرحون هذه المسألة من خلال مثلا الصيام في رمضان، بما ربما يعتقد البعض يسبب الصيام من يعني كسل في الجسم. فهل الصيام مثلا يناقض العمل والإنتاج الذي دعا إليه الإسلام كما رأينا؟
2: على العكس من ذلك، يعني الواقع أن الصيام بتأثيره النفسي العميق جدا يدفع الإنسان بشكل قوي إلى زيادة العمل وزيادة الإنتاج. ولعل فيما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل قبيل رمضان أشار إلى أن من مزايا شهر رمضان المبارك أنه شهر يزاد في رزق المؤمن فيه، وزيادة الرزق إنما هي نتيجة لزيادة العمل وزيادة الإنتاج. ولعلنا عندما نرى أيضا في واقعنا أننا في شهر رمضان بالمجمل يزداد عملنا ونشاطنا حتى بعد الإفطار عندما يصلي الناس صلاة التراويح، وهي عمل لا يقومون بمثله في غير شهر رمضان، زيادة في العمل ولو أنه عمل تعبدي، لكنه إشارة إلى أن الإنسان لم يمنع بسبب رمضان من زيادة العمل التعبدي، ومن الممكن أيضا أن يزيد عمله المادي. ولو أننا لاحظنا أن المسلمين في رمضان خاضوا كثيرا من المعارك وحققوا فيها انتصارات باهرة جدا، وكان منهم الصائم ومنهم المفطر. صحيح أن بعض المسلمين بسبب السفر، وليس فقط بسبب رمضان، بسبب أن المعارك كانت في سفر كان عندهم عذر في الإفطار ولا يقوون على القتال مع الصيام، أذن لهم بالإفطار، لكن الذين قووا على القتال مع الصيام ظلوا صائمين وقاتلوا، وهؤلاء كثيرون. فأعتقد بأن الصيام من جملة الأسباب التي تعطي قوة نفسية للإنسان يستطيع بها أن يزيد طاقته على العمل.
1: شكرا. هل يمكن لسماحتكم أن تلخصوا لنا إذن ما يمكن أن يستفاد من هذا الحديث بقواعد أساسية؟
0: أهم شيء هو أن كسب الإنسان يجب أن يكون من يده، وأن إنتاجه يجب أن يستمر، وأن السؤال ذل السؤال محرم، وأن الصدقة تنظم، فإذا نظمت أخذها أحدنا عندما يحتاج، وهي حق من حقوقه كما قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأخيرا، إذا لم يكن العمل باليد نفسها، فيمكن أن يستعاض عنه بأي شيء آخر، كالآلة أو بالتجارة أو بالغراسة في الأرض أو بأي عمل، ربما يكون تراكتور مثلا في الفلاحة والحراثة، ولكنه منظم من قبل الإنسان، فعقله قد يشغل يده أو قد يشغل الآلة التي يسخرها.
2: حتى العمل الفكري،
0: حتى العمل الفكري، الكتابة، إعلام الناس، تعليم الناس، المهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره أن يرى عبده فارغا من عمل الدنيا والآخرة. فلا بد أن يعمل لهذا ولذاك، وأن يجعل دنياه مزرعة لآخرته، كما قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.
1: بالطبع، إضافة إلى طلب العلو في المكانة الإنسانية وطلب الخيرية التي أكدها
0: تحدثنا
1: النبي
0: عنها
1: عليه
0: جميع.
1: الصلاة والسلام
0: بقدر المستطاع.
1: نشكر لأصحاب الفضيلة هذه الشروح المفيدة. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون، نتعرف إلى عظمة الإسلام في نظرته إلى الإنسان ومكانته وإنتاجه وعمله، مما يعطينا الأمل الكبير في أن يقوم المسلمون بالنشاطات والممارسات التي تكفل لهم تحقيق ذواتهم في هذه الدنيا. وأخيرا نختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا محمد خاتم رسل الله وسيد خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لا تنزع منا الإيمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين، آمين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب برنامجنا الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا علينا جميعا. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعارنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه أنه قال فيه: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فعلمنا يا رسول الله، ودلنا وأرشدنا وأخبرنا وحدثنا ومرنا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. أيها الإخوة الأحباب، اتفقنا على أن يكون لقاؤنا هذا حافلا بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل بيته وعلى أصحابه أجمعين. أيها الإخوة، نواصل لقاءنا مع المؤمن كما صوره الرسول صلى الله عليه وسلم. عشنا في اللقاء الماضي مع طائفة من هذه الأحاديث التي بينت لنا من هو المؤمن في عين رسول الله عليه الصلاة والسلام، من هو المؤمن في ميزان رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يصورك أخي الكريم، نعم يصورك، يصورك بكلماته الرقراقة، يصورك بألفاظه العذبة، يصورك بحديثه الطاهر. النبي عليه الصلاة والسلام يضع أمامك الميزان الدقيق والقسطاس المستقيم الذي تزن إيمانك به. حينئذ يتبين الواحد منا عندما يعرض نفسه على المواصفات والصورة الفاضلة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن، يكتشف الواحد منا قوة إيمانه أو ضعف إيمانه، ونسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا. فماذا عند نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم من صفات المؤمن في هذا اللقاء؟ حسب ما يسمح الوقت فيما أتيح لنا نقتطف من أزاهير حدائق النبوة، فمد يدك أخي الكريم واقتطف معي هذه الأزاهير وتجمل معي بها واشتم من رياحينها صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ماذا عند النبي عليه الصلاة والسلام عن المؤمن؟ المؤمن يصبر على أذى الناس وهو يخالطهم. المؤمن يصبر على أذى الناس وهو يخالطهم في أي زمان، في أي مكان، على أي حال. الواحد منا يتعرض لكثير من الأذى، الواحد منا يتعرض لبعض الناس السيئين ذوي الصفات الرديئة، فماذا يصنع معهم؟ هل يكون سيئا مثلهم؟ ويقول زي الناس ما بتقول: من لم يتذأب أكلته الذئاب. تعيش طيب تموت، لازم تبقى حوت؟ لا لا، ده مش شعار المؤمن. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا المؤمن يعيش طيب، يحيا في رحمة الله، في معية الله، في رعاية الله، تحت عناية الله. فالمؤمن يخالط الناس، المؤمن يعاشر الناس، المؤمن يعايش الناس، والناس ليسوا سواء، منهم الطائع والعاصي، منهم الشقي ومنهم التقي، منهم البر ومنهم الفاجر، منهم المؤمن ومنهم الكافر. الناس أصناف، ودرجات الحسن عند الناس على مراتب، ودرجات السوء على مراتب. فمن الناس من هو حسن ومنهم من هو أحسن، من الناس من هو فاضل ومنهم من هو أفضل، وكذلك من الناس من هو سيء ومنهم من هو أسوأ، من الناس من هو ظالم ومنهم من هو أظلم، من الناس من هو غاشم ومنهم من هو أغشم. فكيف تعاشر الناس؟ في كل أحوالك تصبر على أذى الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصور لنا المؤمن ويضع لنا الميزان الدقيق: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم وتحمل إساءاتهم، هذا هو الميزان الدقيق الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الميزان؟ أنني أخالط الناس وأنا مؤمن معتز بإيماني واثق في ديني وأصبر على أذى الناس إذا آذوني. من أين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الميزان؟ من عند ربه سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. في القرآن العزيز يقول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن

0: صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالتي هي أحسن، ادفع الإساءة بالإحسان. يعني لو سابك أحد أو شاتمك قل له سامحك الله وأنت تستطيع الانتصار لنفسك، لكن إيمانك القوي يلجم لسانك ويلزمك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج القرآن، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، فأنا لا أقول السوء. إذا أساء الناس أحسن، وإذا أحسن الناس أحسن، فأنا مؤمن أدلل على إيماني بالإحسان في كل أحوالي. ثم لتعلم أيها الأخ الفاضل أن معاشرة الناس شرطها ألا يضيع دينك، مخالطة الناس والصبر على أذاهم شرطها ألا يتلوث دينك. فإن كانت مخالطة الناس ومعايشتهم ومعاشرتهم ستؤثر على إيمانك بالسلب والنقصان فاعتزل الناس. يبقى يختلف الأمر باختلاف الحال والشخص والزمان والمكان. في واحد أقول له لازم تخالط الناس وتنزل مع الناس وتعيش مع الناس وتاخد وتدي مع الناس، بس الناس شوك يا عم الشيخ وأسى، الناس يا عم الشيخ ما انتش عارف اللي بيحصل منهم. أقول له مثلك قوي وهو يعلم من نفسه ذلك، أنت لن تتأثر بنقصانهم ولن تعدى من سيئاتهم، بل ستظل الشمعة التي تضيء طريقهم، بل ستظل الحسنة التي تفسد عليهم سيئاتهم، بل ستظل العنوان الطاهر الذي يقول إن هناك إيمانا وهناك إسلاما ينبغي أن يسود وأن يعم. نعم أخي الكريم، إذا كنت من الأقوياء في الإيمان اصبر على أذى الناس وعيش بينهم، لكن لماذا تعيش بين الناس وهم شوك وهم أذى؟ توصل إليهم الإحسان ويوصلون إليك الأذى، تعطيهم ويمنعونك، تحلم عليهم ويجهلون عليك، تحسن إليهم ويسيئون إليك، ما الذي يصبرك على هذا؟ الخيرية، شهادة الخيرية، هل تريد شهادة الخيرية؟ مش احنا عندنا الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية والماجستير والدكتوراه وما بعد ذلك؟ مش عندنا الدبلومات والدورات وما شابه ذلك؟ احنا عندنا بقى شهادة تانية اسمها شهادة الخيرية، ما ياخدهاش إلا اللي يصبر على أذى الناس وهو بيخالطهم، بس بشر لازم يؤدي الواجب عشان ياخد الشهادة، لازم يقوم بالتمارين المطلوبة في شهادة الخيرية في دورة الخيرية. ايه هي الخيرية دي؟ ايه هي الشهادة الخيرية؟ الجهة اللي بتمنحها ايه؟ الله عز وجل هو الذي يمنحك شهادة الخيرية. قال الله تعالى
0: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ وبإيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
1: شفت بقى شهادة الخيرية؟ إنك تعيش في وسط الناس رغم إيذائهم، رغم إساءاتهم، رغم اعتداءاتهم، لتأمر بالمعروف، لتقيم شرع الله، لتنهى عن المنكر، لتدحض شر الشيطان، ولترد كيد الفجار إلى نحورهم. يبقى حين أقول لك صورة المؤمن عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخالط الناس عشري، يعني عشري، ويصبر على أذاهم، يعني حمال أسي. شفت بقى؟ يبقى المؤمن عشري وحمال أسي، ابن أصل، يعني ابن أصل، هو ابن الأصل، يغلط في اللي بيغلط فيه يقول لك فلان ده ابن أصل، ما بيردش على الأبيح. أهو أنت مؤمن بقى ابن أصل، أصل الإيمان، ومنتسب للنبي عليه الصلاة والسلام، وبتعبد الله الواحد الأحد، يبقى أنت عشري وحمال أسي. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أصلنا لما خالط الناس خيري حيوصلهم، أصلنا لما خالط الناس حساعدهم في حاجاتهم. مجتمع المؤمنين حيبقى متعاون متراص، صورته كويسة، حيبقى في قائم لله بالحق. يعني لو أنت أستاذ في جامعة وليك بعض الزملاء يسيئون إليك أو يتآمرون عليك، اصبر عليهم فإن الله عز وجل سينصرك. لو أنت موظف في شركة وبعض زملائك يسيئون إليك أو يحاولون تشويه صورتك، اصبر عليهم والجأ إلى الله عز وجل وقاوم منكرهم ومرهم بالمعروف وأبرز لهم الصورة الحسنة واثبت على دينك، فإن الله عز وجل يعظم لك أجرك، فإن الله عز وجل يأجرك الأجر الوفير، يرفع درجتك وينصرك على عدوك. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن الله بما يعملون محيط. يبقى كل واحد يصبر على أذى الناس وهو يتحمل الصبر على أذاهم. طيب لقينا إن إحنا في وسط الناس وبنعاشرهم وأذاهم جاي لينا وبنصبر على أذاهم وإساءتهم بتتعدى إلينا وبنتحمل إساءتهم، لكن لقينا نفسنا هنبدأ نغلط، هنبدأ ننسى الدين، لقينا بعض المعاصي في بعض المجتمعات اللي احنا بنخلطهم عشان نؤمر بمعروف وننهى عن المنكر، بعض المعاصي بتاعتهم هتسرق قلوبنا وتخطف عقولنا. نقول ايه؟ نقعد معاهم بقى ونأمرهم وننهاهم؟ اقول لك لا، عليك نفسك، انجو بنفسك. اقول لك عليك نفسك ودع عنك العوام. هي دي اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها، قال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك، فعليك خاصة نفسك ودع عنك العوام. يبقى نرجع تاني ونقول المؤمن كما صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم عشري وحمال أسية، باللفظ النبوي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. طبعا لما أقول لك يخالط الناس، كل الناس، يعني زوجتك اصبر على أذاها يا أخي، يعني لو بتسمعك كلمة مش كويسة ما انت بتشوف منها حاجات حلوة، زوجك لو بتسمعي منه كلمة مش كويسة ما في حاجات حلوة تانية، اصبر على أذاهم. ما فيش واحد فينا كامل يا جماعة، الكمال لله عز وجل والعصمة لأنبياء الله ورسله، أما نحن بقية البشر ففينا الإساءة وفينا الإحسان، ففينا بعض الكمال وفينا بعض النقصان، ففينا الطاعة وفينا المعصية، ففينا الخير وفينا الشر، فينا الميل إلى الحق وفينا الميل إلى الباطل. ده حتى عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه بيقول ايه، اسمع كده الحته دي عشان تعرف تعاشر الناس يا مؤمن، يلي بتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يلي انت بتقول ثلاث مرات في اذكار الصباح والمساء ثلاثه اوعى تنساهم، بتقول ايه؟ بتعمل عهد مع الله ثلاث مرات صباحا ومساء، التزم بيه يا اخي بقى، وفي بالشروط. ايه هو العهد اللي بقوله ثلاث مرات صباحا ومساء ده؟ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مش بنقول دي ثلاث مرات يا جماعة؟ من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى كان حقا على الله أن يرضي. فأنت لما تقول رضيت بالله ربا يبقى الله عز وجل تسمع وتطيع لأمره وتنتهي عند النواهي، وبالإسلام دينا يبقى حكم الإسلام في حياتك كلها من أولها لآخرها، الظاهر والباطن، قدام الناس وبعيد عن الناس، في عبادتك وفي معاملتك وفي سلوكك وفي أخلاقك وكل حاجة. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضيت بالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، يبقى لازم النبي عليه الصلاة والسلام يكون أسوتك، يكون قدوتك. فأنا بقول لك فينا الخير وفينا الشر، زوجتك اتحمل بعض الإساءة اللي منها عشان تعيش، وصبرك ربنا هيعوضه خير بإصلاح زوجتك، أو انك تاخد الحسنات. زوجك اصبري عليه، مش كل شويه واحد يقول كلمه للتاني، تبص تلاقي دول عايز اتطلق وده يقول هطلق. عيشوا يا جماعه، الله يهديكم، عيشوا يا جماعه بالايمان بالصبر على الاذى. زي ما قلت لك كل واحد فينا فيه النقص وفيه الكمال وفيه الخير وفيه الشر. عبد الله بن مبارك بيقول ايه؟ بيقول من غلبت حسناته سيئاته فهو الكامل. ايه؟ من غلبت حسناته سيئاته فهو الكامل.

0: قلنا إن المؤمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خاصة الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج، لأن إحنا زي ما قلت لك بشر وفينا ده وفينا ده. إنما علشان ألاقي غلطة أو نقص أو أذى أهدم الحياة، هذا لا يقول به عاقل، وما فيش حد فينا كامل. فأنا بقول لك أهو، قال عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، ها بيقول إيه؟ بيقول من غلبت حسناته سيئاته فهذا هو الكامل. مرة تانية ركز معايا، بعد إيه؟ ما تقول صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار، من غلبت حسناته سيئاته فذلك الكامل. يعني في سيئات بس الحسنات أكثر، هو ده الكامل. ومن استوت حسناته مع سيئاته فذلك المتماسك، ومن غلبت سيئاته حسناته فذلك الفاجر. يبقى الكامل عنده سيئات ولا ما عندوش؟ عنده، فينا احنا البشر عنده. يقول لك ايه؟ من غلبت حسناته سيئاته، حسناته اكتر من السيئات، هو ده الكامل. يبقى السيئات نعمل فيها ايه؟ يقول لك سيئاته في جنب حسناته مغمورة فهي مغفورة، سيئاته في جنب حسناته مغمورة يعني قليلة، الحسنات اكتر فهي مغفورة. الله يا عم، ده بيقول لك إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني إيه قلتين؟ يعني معيار من المية واسع، لو وقعت نجاسة فيه، المية الكتير الواسعة دي لو وقع فيها نجاسة قليلة خلاص بنقول طاهرة على أصل طهارتها. وشوف بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، لا يبغض زوج زوجته وكذلك الزوجة مع زوجها، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. سبحان الله، يعني سماهم مؤمنين هو، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، يبقى المؤمنة عندها بعض خصال السيئة، ما هي بشر يا جماعة، بشر. الله، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. اللي بيقولوا على الناس دلوقتي ليه تبص لنص كوب المية الفاضي وسايب النص المليان؟ بص للنص المليان، يبقى اعمل موازنة بين الحسنات والسيئات تقدر تعاشر الناس. اللي هيبص لسيئات الناس بس لوحدها هيكرههم، هيبعد عنهم، هيسيء إليهم، مش هيبقى كويس معاهم. إنما لما يقول والله حسناتهم أكتر والسيئات يعني نقدر نقاوم فيها ونحسن من وضعهم وننصحهم ونتواصل معهم بالحق ونتواصل بالصبر، يبقى في اللحظة دي تستقيم الحياة. وأما من استوت حسناته مع سيئاته فذلك المتماسك، يعني عنده 50% حسنات و 50% سيئات. تيجي تقول عليه حلو تلاقي السيئات، تيجي تقول عليه وحش تلاقي الحسنات، فبتقول فلان ده ماسك نفسه. انما بقى اللي سيئاته اكتر والحسنات يا دوبك كل فين وفين، ده ايه؟ ده ايه؟ الفاجر. وبرضه تكلمه بالحسنى، ده ايمان يا جماعه. شوفوا فرعون، فرعون اللي قال ايه في القران؟ القران حكى عنه قال انا ربكم الاعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. شوف الجبروت، بيقول إيه؟ ربنا أرسل إليه سيدنا موسى وسيدنا هارون، رايحين لمين؟ للي عنده سيئات الدنيا كلها. ده بيقول أنا ربكم الأعلى، فين الحسنات اللي عنده؟ بس رغم السيئات اللي عنده ده في ادعاء الألوهية وتكبره على الناس، ربنا قال لي سيدنا موسى، قال له ايه؟ قال له يا فرعون ايها الظالم ايها الغاشم، قل له كده، قل له يا من طغيت يا من بغيت، قال لي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. سيدنا موسى وسيدنا هارون هيكلموا فرعون العاصي الطاغيه الباغي، هيقولوا له ايه؟ فقولا له قولا لينا قولا لينا قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. بقى أخوك المؤمن اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واللي بيصلي واللي عنده بقية خير في قلبه، ده ما تقولوش الكلمة اللينة مهما كانت إساءته. أنا معاك في وقت المنكر، هتشد في وقت المنكر بأسلوب حازم، لكن برضو عندك رحمة، عندك شفقة. هذه مخالطة الناس والصبر على أذاهم يا جماعة. حتى في واحد ممكن يقول لي طب يا عم الشيخ دلوقتي أنا هب قاعد معاهم وبيعملوا منكر، ينفع أقعدهم يعملوا منكر؟ أقول له لا، ساعة المنكر ابعد عنهم. ما أنا بقول لك إذا كنت أمام المنكر أزل المنكر، بطريقة مناسبة من غير ترتب منكر آخر على إزالة المنكر الأول. فإن لم تستطع أن تزيل المنكر، العين بصيرة والإيد قصيرة وما باليد حيلة، زل أنت عن المنكر. يبقى لو لقيت منكر أزله إن كنت تستطيع إزالته بأسلوب يجب أن تنضبط به في شروط الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. ما قدرتش تزيله، زل أنت عنه، ابعد اللحظة دي، وبعد كده بعلق عليه، انصحهم يا جماعة سلام عليكم يا ابتغي الجاهلين، أنا ما ينفعش أقعد هنا السعادة عشان كذا وكذا وكذا، وبعد كده تبدأ تناقشهم وتاخد وتدي. يبقى شوف، لو واحد قال لي أنا لما خلط الناس طب ما هو عندهم باطل، أعمل إيه مع الباطل بتاعهم؟ أقول لك إذا خالطت الناس كن سميعا لحقهم، أصم عن باطلهم، نطوقا بمحاسنهم، صموتا عن مساوئهم. إيه الكلام ده؟ ما أنا بقول لك خالط الناس واصبر على أذاهم، زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لنا، قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هلاقي عندهم منكر، سد ودانك وابعد عنه، عرفت تغير غير، ما عرفتش ابعد عنه دلوقتي، وبعد كده ابدا اشوف خطتك. طيب لقيت عندهم حسنات اتكلم بيها، والله ده فلان حلو وفلان، وانت يا فلان فيك كذا، اما انت ابن اصل، اما انت مش عارف ايه، يا سلام لما شفتك وانت بتصلي كان وشك منور، يا سلام لما شفتك وانت واقف مع فلان في الشده بتاعته كانت قادر رجوله ولا بلاش، اتكلم بمحاسنه ما يحبوك. طب المساوئ بتاعتهم ما تقعدش تعدد مساوئهم باستمرار كده، ولما تيجي تقول له انت عملت ما تقولوش انت عملت وانت عملت وانت عملت، هتخليه يكرهك، لان مفيش حد فينا بيحب يسمع الحاجه الوحشه عن نفسه. قول له اللي بيعمل كذا غلطان، واللي بيعمل كذا على باطل، واللي بيعمل كذا ربنا يغضب عليه، يوم هو اللي على راسه بقى هيحسس عليها. شفت لغه الخطاب؟ يقول لك ايه لما تخلط الناس تعمل ايه بقى؟ كن سميعا لحقهم، حق اسمع وعاشر وخالط. طيب جم في الباطل، زل عن ازل الباطل ده او زل انت عنه، اصم عن باطلهم، ما تشتركش في الباطل. طيب نطوقا بمحاسنهم، وللمحاسن بتاعتهم، او ايه زي ما قلنا، او صموتا عن مساوئهم، ما تقول لهمش انت عملت كذا وانت عملت كذا، يقوم هو يحس بالنقص، ده قول له اللي بيعمل كذا، او كأن الخطاب مش ليه يعني، بس هو هيفهم. وبعدين عايز اقول لك حاجة، لو الناس اعتادوا عليك، احتمال لو حد اساء اليك يكون بذنب منك، يكون بذنب منك، فهي رسالة موجهة اليك، خد بالك، خد بالك من الحتة دي كويس. انت لما حد يسيء اليك احتمال يكون انت السبب. ليه؟ علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى حصل فيها حاجه، فسلط عليك من يخلص منك. ده ايه الكلام ده؟ اسمع معايا كده، في سوره مريم عليها السلام ربنا يقول ايه؟
1: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
0: اي محبه في قلوب الخلق. فلما تلاقي واحد جاي يعتدي عليك او جاي يسيء اليك، قل تبت إلى الله واتهم نفسك أنك أنت السبب. فإذا لم يكن عندك سبب فابدأ بالخطة التي قلت لك عليها. من أصول مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم أن تكون إلفا مألوفا، ودي الصورة الثانية اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عليها. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخد بالك معايا من الوصف الثاني ده. ماذا عندك يا رسول الله عن صورة المؤمن؟ ماذا عندك يا رسول الله عن الميزان الإيماني الذي نزل به إيماننا؟ يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مألفة، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. مرة تانية خد الصورة دي، فتش في نفسك، اوزن نفسك على ميزان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول إيه؟ المؤمن مألفة، وفي رواية إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني إلف ومألفة ويألف ولا يؤلف؟ إيه الإلف ده؟ يقول لك الإلف هو ملازمة الشيء مع السهولة ولين الطباع وسلامة الصدر مع الليونة. يبقى الإلف المؤمن مألفة يعني إيه؟ يعني مكان للألفة، يعني منين الناس ما تروح عنده تلاقي السماحة، تلاقي البشاشة، تلاقي كل حاجة حلوة. أدي المؤمن سمح، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. سمح هو بيبيع مع الزبون ما بيخدعوش، سمح هو بيشتري ما بيبخسش السلعة وينزل سعرها الأرض، سمح عندما يقتضي الديون، يعني لما يطلب الدين بتاعه من الناس ما بيطلبش بالإساءة، بيطلب بالرفق والرحمة. شوف يقول إيه؟ المؤمن مألفة، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. طب إزاي المؤمن يبقى مألفة؟ إزاي الناس تألفك؟ يبقى كأن الود واللين والمحبة وسلامة الصدر والليونة والبشاشة منك انت، بتطلع منك. مألفة يعني مكان الألفة، يعني كأن انت مصدر إشعاع للألفة. سبحان الله، هو المؤمن كده. أصل جواه، جواه برج الإيمان. عارف البرج بتاع المحمول ده اللي بيحطوه بس مع الأضرار بتاعته بقى، ربنا يعافينا، ده بيقولوا فيه أضرار، خلينا ما فيش أضرار. مثلا القلب عندك هو اللي بيبث للأعضاء. تخيل بقى إن القلب وهو المركز وهو البرج قاعد يبعت للإيد إشارة وللعين إشارة وللودن إشارة وللعقل إشارة وللرجل إشارة وللفرج إشارة وللبطن وللبطن إشارة وللسان إشارة. فكل واحد بقى بياخد الإشارة حسب قوة ما في القلب. إن كان الإيمان قوي في القلب هتلاقي الإرسال اللي رايح للأعضاء كويس. قلبك لو معمور بالإيمان هيبقى كل حب وإرادة الخير للناس. أدي مألفة، يعني كل الناس أما تيجي عنده تفرح بيه ويقولوا لسه الدنيا بخير. فلان يتحط على الجرح يطيب، فلان ادي الناس ولا بلاش، فلان ربنا يكتر من امثاله. سامع كل الحاجات ده، هي واللي زيها واللي على مثلها، اهو ده المؤمن مألاف. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. طب انت تكون مألافة ازاي؟ حين ترى للناس الخير. يعني ما بتشوفش الناس بعين وحشة. لما انت تشوف الناس بعين حلوة في اللحظة دي ايه اللي هيحصل؟ هتحب الناس والناس هيحبوك. لكن لو شفتهم بعين وحشة هتكرههم على قد الوحاشة اللي انت شايفها، على قد السوء اللي انت معاينه. فانا بقول لك خلي عينك كويسة. ودي نابع منين زي ما قلنا؟ من الارسال الذي يبث من القلب الى العين. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ياه، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لا هو بيحب الناس ولا الناس بتحبه. الشر بره وبعيد، يا رب استرنا. ده احنا بنقول يا رب حببنا الى خلقك وحبب خلقك الينا واجعلنا ممن يحبب الخلق اليك. ما هو انت عايز انك تحبب ربنا يحبك والنبي عليه الصلاه والسلام يحبك وتكون حبيب الى الله عز وجل والى النبي عليه الصلاه والسلام، وان المؤمنين يحبوك وانت تحبهم، وان انت تحبب الناس في الله عز وجل. وخير عباد الله من حبب الناس في الناس وحبب الناس الى الله عز وجل. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لا خير فيه، لانه طبعا لما الناس تبعد عنه وتنفر منه وتكرهه، وهو يكره الناس ويبعد عنهم، ناس تقول عليه شر ويا قاعدين يكفيكوا شر اللي جايين، وهو يقول عن الناس شوك هلك الناس، الدنيا باظت، ده ما عادش فيه ناس، ده كل واحد فيهم بيلعن الثاني. يبقى لا خير، لا خير، لان اللي هيحصل ما حدش هيعمل ولا حد هينتج ولا حد هيراعي حرمه حد. ما هو بيقول الناس كلها شوك والناس كلها اذى والناس ما تستاهلش والناس ما تسويش، ده اللي بيعمل مع الناس دلوقتي يبقى عايز مش عارف ايه. يبقى ده هيقدم خير للناس؟ لا خير فيه، ده هيعمل الشر في الناس كله، هيسرق اموالهم وينتهك اعراضهم ويستبيح سيارهم بالغيبه والنميمه ويحطم في الحق اللي عندهم. طب الناس لو اتهمت واحد وما بصيتش ليه ابدا في حسنه من حسنات اللي عنده، مش هيستفيدوا من القدرات اللي عنده. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، هيضيع الحق وينتشر الباطل. واسمع بقى الالفه، الالفه دي مع الايمان. قال الله تعالى، قران وسنه يبقى في الفه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي سورة الأنفال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. شوف، وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، يبقى الإيمان بيؤلف بين القلوب. يبقى لو قلبك مليان إيمان الألفة هتشيع في كل مكان، الحب هيشيع في كل مكان، السهولة والليونة والبشاشة والسماحة هتبقى في كل مكان. لو اعتصمت بحبل الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفت نعمة الله وهي الإيمان، كنت مع الناس إلفا مألوفا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. هذه المخلطة، من أصول المخلطة المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذم حسن الخلق. ودي الصورة الثالثة عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما تصلي عليه: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. شوف الصورة الثالثة ماذا عندك يا رسول الله، صور لنا المؤمن وزن لنا بالميزان الإيماني. يقوم يقول لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. مرة ثالثة، دي الصورة الثالثة، المؤمن وحسن الخلق. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. بل في رواية تانية وهي صحيحة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. طب والخلق ده إيه؟ الخلق كف الأذى وبذل الندى، وبذل الندى، كف الأذى وبذل الندى. يعني إيه كف الأذى وبذل الندى؟ تكف أذاك عن الناس، وبذل الندى يعني بذل المعروف، خيرك واصل للناس، شرك ممنوع عن الناس. أدي خلاصة الحسن الخلق، كف الأذى وبذل الندى. عندك خير قدمه، في شر عندك امنعه، خلص خلصت قضية حسن الخلق. يبقى إذن المؤمن يخالط الناس وهو حسن الخلق. ورسالة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع كده في سورة القلم:
1: وإنك لعلى خلق عظيم،
0: صلى الله عليه وسلم. طب وإحنا ما نكونش على خلق عظيم إحنا كمان؟ بس مش هنبقى زي سيدنا النبي بنتأسى بيه.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: أسوتك النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب خلق، يبقى أنت صاحب خلق برضه. طب رسالة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قل لنا يا رسول الله، قل لنا يا حبيب الله، قل لنا يا خاتم رسول الله، رسالتك ايه؟ يقول: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يبقى المؤمن يا جماعه يخالط الناس ويصبر على اذاهم، او زي ما قلت لك عشري وحمال اسيه. المؤمن يا جماعه مالوف، مالفه، الف مالوف، ولا خير في من لا الف ولا يالف ولا يؤلف. المؤمن يا جماعه حسن الخلق، يكف اذاه ويبذل خيره.
2: انا عندي حته حلوه قوي، وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وخدها مني كده. بعض العلماء بيسالوه عن الصحبه، الصحبة بقى مع الله، الصحبة مع الأولياء، الصحبة مع الناس، الصحبة مع الصحبة بقى إزاي نتعامل مع الناس ونتعامل مع الله عز وجل. فبيقول: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة. تبقى متأدب في المسجد عليك السكينة والوقار، رايح المسجد تصلي عليك السكينة والوقار، اللي يشوفك يقول فلان رايح يصلي، مش رايح تصلي وانت بتبص شمال ويمين وفيها رجالة وفي صياح وفي لغط. إزاي روح المسجد وعليك السكينة والوقار ودوام الهيبة؟ أدي الصحبة مع الله، ربنا معنا
1: وهو معكم أينما كنتم.
0: ربنا معاك سبحانه وتعالى، هيبقى لازم يكون في هيبة لله عز وجل. يعني لو المنكر جه قدام منك: إني أخاف الله. عارف قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهي برضو لو واحدة دعاها واحد ذو منصب وجمال يقول ومال يقول إني، تقول هي إني أخاف الله. يبقى الصحبة مع الله بإيه؟ زي ما قلنا الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة، تهاب الله عز وجل في كل أحوالك في السر والعلن. والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم. والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والحرمة، أن نعرف لأولياء الله مكانتهم. والصحبة مع الأهل بحسن الخلق. والصحبة مع الإخوان، مع إخوانك وأصدقائك، بدوام البشر والانبساط ما لم يكن إثما. دايما تبقى مستبشر بيهم، فرحان بيهم، في ابتسامة، كلمة معسولة، بس بشرط ما يكونش الكلمة المعسولة على أصحاب النكت القذرة أو على المشهد الخبيث. لا، يبقى منبسط مع إخوانك و مستبشر بهم بشرط ألا يكون هناك إثم. والصحبة مع الجهال، العصاة يعني، بالدعاء لهم والرحمة عليهم. وإذا نظرت إليهم وهم على باطلهم قلت: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. ماذا أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنت بتخالط الناس وتصبر على أذاهم، خليك المراية الحلوة اللي يشوفوا نفسهم فيها. إيه؟ أبقى أنا مراية؟ المؤمن مرآة المؤمن. ماذا عندك يا رسول الله من وصف المؤمن؟ صور لنا المؤمن يا رسول الله، ضع لنا الميزان الإيماني الدقيق لنزن أنفسنا. يقوم يقول لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: صل عليه. نتفقنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. يقول إيه؟ المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. اسمع وصل على النبي. شوف الصورة اللي جاية دي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ووزن نفسك. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. إيه الكلام ده؟
2: ايه الكلام اللي بيسال سيف دهب ده؟ ايه الدرر دي؟ انها الدرر النبويه المباركه. يعني ايه المؤمن مراه المؤمن؟ المرايه لما الواحد يبص فيها بيشوف ايه؟ بيشوف الصوره. الصوره حلوه، المرايه طلعتها حلوه. الصوره وحشه، المرايه طلعتها وحشه. طيب المرايه شرطها تبقى ايه؟ مصقوله ونظيفه، ما فيهاش غبش. عارف القلب لو فيه غبش، لو فيه حقد او حسد او غل او كبر او من الامراض القلبيه، مرايتك هتبقى مطفيه. ايه اخبار مرايتك؟ يبقى طهر قلبك اول باول، طهر قلبك اول باول. يقوم بقى اخوك المؤمن لما يجي لك يلاقيك طائع ويلاقي عنده نقص في الطاعه، يعمل ايه؟ يقول الله ده فلان بيعمل كذا وده خير وانا ما بعملوش، يبقى شاف نفسه فيه. طب لو انت عاصي وجه اخوك العاصي قعد جنبك، هيشوف نفسه؟ دي مرايتك مطفيه ومرايته مطفيه، هنبقى احنا الاثنين مش شايفين غير المعصيه. يبقى انت لما تبقى مؤمن صح، مطهر نفسك اول باول، منظف نفسك اول باول، عنوانك الطاعه الظاهره والباطنه، يجي اللي عنده نقص يقعد جنبك يحس بنقصه فيقوم يجمل نفسه. بص في المرايه، تسوي الشعره، تنظف الترابه، تعدل مش عارف ايه. فهو لما يقعد جنبك وانت كامل مكمل وانت مقيم لدينك، يقوم يقول انه يذكر الله، يقوم ذاكر الله، استغفر الله، اتوب الى الله. يقوم هو قاعد في الاوتوبيس مثلا ولا في العربيه ولا في اي مكان، قاعد كده معلش بين قوسين بللم، يعني ما بيقولش حاجه، قاعد مبحلق وخلاص. اليك طلعت مصحفك وبتقرا، يقول الله ده في مصحف، يا ريتني جبت مصحف، لا المره اللي جايه هجيب مصحف واقرا فيه، سبحان الله. يوم هو مثلا لما يكون عاقل والديه ويشوفك وانت بتبوس ايد والدك وبتبوس ايد والدتك وبتسعى في خدمتهم، ويلاقيك وانت بتمشي معاهم بالراحه كده مع والدك ووالدتك، يقول يا ابويا وامي انا ليه مش زي ده؟ اصل انت مرايه نظيفه. فهو شاف العيب اللي فيه في المرايه بتاعتك النظيفه. وهكذا في كل الامور يا اخوانا، المؤمن مراه المؤمن، يعني يكون عونا له على الطاعه، فيظهر له عيوبه، يكف عليه ضيعته. الضيعه اللي هي ايه؟ المصالح. يعني الضيعه زي الجنينه، زي الشركه، زي البيت، اي مصلحه من مصالح هو اسمها الضيعه. يكف عليه ضيعتها، يعني ايه؟ يعني يحافظ له على ماله، اذا كان بيشتغل عنده، اذا كان موظف هيحافظ على مال صاحب الشركه، اذا كان بيشتغل في مزرعه هيحافظ على المزرعه، اذا كان بيشتغل في بيت هيحافظ على حرمه البيت، اذا كان اخوك المسلم غايب وانت جاره هتحمله الارض بتاعته وتتعامل معاها زي ما بتتعامل مع ارضك. هتحمله بيته وممتلكاته زي ما بتحمي ممتلكاتك، وما تسمحش ان حد يعتدي عليها. ادي يكف عليه ضيعته، يعني يحمله املاكه ويحمله كل المتعلقات بتاعته. ويحوطه من ورائه، يعني ايه؟ الحياطه. يعني المؤمن لما يبقى غايب ما يسمحش ان حد يتكلم عليه كلمه سيئه. احنا قاعدين في مجلس وواحد غايب عنه، فلقينا واحد هيتكلم ويقول له فلان فيه وعليه وبيه والحكايه، نقول له اسكت اتق الله، والله ما علمنا الا خيرا. وبعدين يعني انت بتقول سيئه، طب قول لنا الحسنات اللي فيه، وانت بس فالح تجيب السيئات. يبقى يحوطه من ورائه، يعني يدافع عن عرضه. فاصلا انا لما يكون اخويا المسلم غايب احميه، احوطه من ورائه، يعني ما تكلمش عليه بالسوء. وان حد اتكلم غيري عليه بالسوء اقول له اتق الله ولا تتكلم بالسوء. شفت بقى المؤمن عامل ازاي؟ ده شغل يا جماعه. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن اخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. شوف كده واحد بيوصي سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول له ايه؟ اجعل كبير المسلمين عندك ابا وصغيرهم ابنا واوسطهم اخا، فاي اولئك تحب ان تسيء اليه؟ المسلمين عندك انت امير المؤمنين اهو، خليهم عندك ثلاثه، اجعل كبيرهم ابا واصغرهم ابنا واوسطهم اخا. تحب تسيء لابوك؟ تحب تسيء لابنك؟ تحب تسيء لاخوك؟ ما حدش يحب يسيء لابوه ولا لابنه ولا لاخوه. يبقى كبير المسلمين اي واحد كبير في السن اعتبره زي ابوك، زي ما بتحبش لسان ابوك ما تحبش لاي واحد كبير في السن. اي واحد صغير من اولاد المسلمين اعتبره زي ابنك، زي ما تحب الخير لابنك حب لاولاد المسلمين. اي واحد من اوساط المسلمين اعتبره زي اخوك اللي انت بتحبه وهو دراعك الله وهو ركنك الركين، فحب ليهم زي اللي ما تحبه لاخوك اللي هو ابن امك وابوك. ايضا كلام يحيى بن معاذ الرازي، هذا حكيم من حكماء الامه، بيقول ايه؟ ليكن حظ المؤمن منك ثلاثه، ثلاث حاجات يوصلوا لاخوك المؤمن منك، ان لم تنفعه فلا تضره، وان لم تفرحه فلا تغمه، وان لم تمدحه فلا تذمه. شوف يقول لك ايه؟ ليكن حظ المؤمن منك ثلاثه، اخوك المؤمن ينتفع منك بثلاث حاجات، ان لم تنفعه فلا تضره، لو مش هتقدم له خدمه ما تضروش وتنزل به اي اذيه ولا تمنع عنه اي خير. طيب ان لم تفرحه فلا تغمه، لو الفرح مش هيجي من ناحيتك اياك انك تغم اخوك المؤمن. الثالثه
0: إن لم تمدحه فلا تذمه، ما تقولش فيه العيب. إيه تاني يا رسول الله؟ المؤمن القوي. المؤمن القوي قوة في الإيمان، عزيمة. ربنا قال خذوا ما أتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الدعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يعني العزيمة على الرشد؟ يعني القوة في الطاعة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليصلي أحدكم نشاطة، لازم يكون عندك قوة في الإيمان، قوة نفسية، وبرضو القوة الاقتصادية والقوة الجسدية وكل الأنواع القوة، بس الأصل القوة الإيمانية والقوة النفسية والقوة في الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه وهو يصور المؤمن، يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. برضو يعني الضعيف عنده خير برضو. مش بقول لك إن مهما كان في سيئات في نقطة خير، فتش على الخير وامشي وراه واعلنه وارفع رايته وبعد كده نعالج المنكر اللي حاصل ده. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. مفيش حد يتوهم ان الضعيف خلاص بقى يلا نرميه وندوس عليه، لا، وفي كل خير. ما تستعجلش، ده عنده لا اله الا الله ومسره ويطيب بها يوم من الايام. وفي كل خير، وبعد كده يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. واياك واللو، فان لو تفتح عمل الشيطان. القوه في الايمان، احرص على ما ينفعك، يعني قوة الدين وقوة الدنيا. طب ما ينفعك في الدين والدنيا؟ طب إذا كان بعض الأمور الدنيوية اللي هتحرص عليها هتأثر على دينك، لا يبقى بلاها الدنيا. إذا صلحت الدنيا على حساب فساد الدين فلا خير في الدنيا، لأن هي هتضيع هي والدين. إنما إذا كانت الدنيا في سبيل إصلاح الدين صلحت الدنيا والدين. بمعنى ساعات تلاقي واحد صاحب أعمال كده يبقى قاعد في الشركة بتاعته أو قاعد في المزرعة بتاعته والظهر بيأذن، الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الصلاة، ولا هو هنا. وينفع يسيب الورق وينزل؟ مش هيترتب عليه هدم الشركة ولا هيترتب عليه خراب ولا دمار، ده مسألة سهلة. يفضل قاعد ويخلص الساعة 3 الشغل ولا الساعة 4، ولما روح أصلي يأذن عليه العصر في الطريق، يقول ربنا غفور الرحيم، يتغدى ويملى بطنه، يقول لما تمدد شوية كده وهو مصلي الظهر والعصر، يجي عليه المغرب يقول انا مستعجل انزل بسرعه وحصلي في السكه، تيجي عليه العشاء، يجي اخر الليل يقول لك اصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طب والله العظيم في ناس بتعمل كده، وعشرت ناس واعرف ناس بتعمل كده، ويا ما اتكلمت معاهم، ومنهم من اهتدى ومنهم من بعد، ونسال الله لنا ولهم الهدايه اجمعين. يبقى اذا كان صلاح دنياك على حساب دينك احرص على ما ينفعك، اي في الدين وفي الدنيا. فاذا لم تلتقي الدنيا مع الدين، او كانت الدنيا سبيلا لتضييع الدين لانك هتنشغل بها عن الدين عن الصلاة، يبقى في اللحظة دي بئست الدنيا والمقم أمر الدين. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. طب اللي انت هتسعى فيه من الأمور التي تنفعك تقدر انك انت تعملها بقوتك؟ لا، هو مين يا بقوة؟ القوة لله جميعا، الله هو القوي القوي العزيز. يبقى لما تيجي تاخد أي قرار في حياتك أو تقوم بأي شغلانة أو تأدي أي مصلحة، اوعى تغتر بقوتك ولا بعقلك ولا بشوية مفهومية عندك ولا بشوية ذكاء وتقول أنا أقدر أروح وأقدر أجي، لا، لازم تستعين بالله وتقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعن بالله ولا تعجز. طالما معك ربنا سبحانه وتعالى تقول إن معي ربي سيهدين. أي صعوبة هتذول، أي صعوبة هتتفتت قدام منك، واستعن بالله ولا تعجز. طالب والمسألة معضلة معاك، استعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك أيها الطالب، ذاكر كويس، احضر دروسك، أدي واجباتك والمسألة صعبة، استعن بالله ولا تعجز. قل اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت صانع وحاجة مزرجنة معاك في الصناعة، استعن بالله ولا تعجز. أدي الصلاة اللي عليك، استعينوا بالصبر والصلاة، اذكر الله، وذكر الله عز وجل يعينك على ما أنت فيه. انت زوجة وزوجك صعب شوية، استعيني بالله، صلي، استعيني بالصلاة، صلي ركعتين وادعي وقولي يا رب، ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله هيحول لك زوجك. أنت زوج وزوجتك برضه صعبة شوية، استعن بالله ولا تعجز، وتعلم وسائل حل الخلافات الزوجية أو وسائل المعاشرة الزوجية كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكما أخبر بها العلماء. طب لو حاجة حصلت على غير مرادك
2: ووقعت وانتهت وكان فيها غم او هم او كرب او ضيق. ما تقعدش تقول لو كان كذا ولو ما كنتش سافرت او لو كنت سافرت، او تقعد تقول لو الموضوع مش عارف ايه، لو فلان ما كانش جه، لو فلان كان راح ما كانش حصل. يا سيدي قل قدر الله ما شاء فعل. يبقى الحاجه اللي فاتت وانت كنت حريص من ان هي ما تقعش من الامور اللي هي الشر يعني في نظرك، او الامور اللي فيها الضر وحصلت، ما تقعدش بقى تقول لو لو لو، الشيطان هيفتح لك. قل قدر الله ما شاء فعل. انا والله عملت اللي عليا، واراده الله عز وجل اقوى من ارادتنا واكبر من ارادتنا، خلاص قدر الله ما شاء فعل. اما اللي جاي في المستقبل لو ذاكرنا سننجح، مفيش مشاكل تقول لو هنا، لو سافرت سأجد عوضا إن شاء الله، وسأجد أرض الله واسعة، وسأجد لقمة عيش هنيه. يبقى لو فيما يتعلق بالمستقبل ما فيهاش مشاكل، كلمة لو فيما يتعلق بالمستقبل اللي جاي ما فيهاش مشاكل. إنما في الماضي ده اعتراض على قدر الله، ولا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة علمنا إيه؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صور لنا المؤمن وعلمنا وقال إيه؟ المؤمن مألفة، إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صور المؤمن وعلمنا وقال إيه؟ قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أيضا عن المؤمن وقال إيه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ينفع تقول قدر الله، الاثنين صح، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وإياك واللو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. من القوة عند المؤمن الغيرة. عارف يعني الغيرة؟ يعني الحمية، الأنفة، العزة، كبرياء المؤمن. يعني الغيرة؟ يعني هيجان القلب وثورة النفس عند رؤية شيء منكر. هي أصلا الغيرة أصلها بين الضرتين، الزوجتين يعني، بينهم مشترك اللي هو الزوج. فدي غيرانة عليه ودي غيرانة عليه، دي عايزة تاخده ودي عايزة تاخده، دي عايزة تاخد نصيب كبير ودي عايزة تاخد نصيب أكبر. فعشان كده بيحصل هيجان قلب بين الضرتين، بين الزوجتين يعني. هو المفترض ما نقولش ضرة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سماها جارة، قال لو الراجل ليه زوجتين أو أكتر مفيش واحدة تقول ضرتي، تقول جارتي، لأن لو قالت ضرتي هتفتكر الضر والضر فتقوم تضرها وتسعى في الفساد. شوف التربية اللفظية. إنما لو قالت جارتي اللي هي الزوجة الثانية تقول على الأولانية جارتي، والأولى تقول على الثانية جارتي. ليه؟ عشان يقول لهم حقوق الجيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره، فلا يؤذي جاره. شوف الكلام، شوف الأدب النبوي الرفيع. فتقوم بقى الزوجتين الاثنين بينهم عامل مشترك اللي هو الزوج، دي عايزه نصيب ودي عايزه اكبر، دي عايزه كذا ودي عايزه كذا، فيحصل الغيره بينهم ودي طبيعيه. المهم نقول لها الغيره لو ما زالت في القلب ايتها الزوجه خلاص ما فيش مشاكل، انما لو الغيره تحولت لفعل سيء دي المشاكل. لكن الغيره منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. في غيره مطلوبه وغيره مش مطلوبه. ايه علاقه الغيره بالمؤمن؟ المؤمن اللي عنده قوه في ايمانه بيغار على عرضه. المؤمن اللي عنده قوه في ايمانه بيغار على ايه؟ على دينه، بيغار على بناته، بيغار على حرماته. زي بنتك تطلع لابسه ملابس المتبرجات، فين الغير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار وان المؤمن يغار، وغيرة الله ان ياتي المؤمن ما حرم الله عليه. ان الله يغار وان المؤمن يغار، وغيرة الله ان ياتي المؤمن ما حرم الله عليه. يبقى ربنا يغار إذا ارتكبت المحرمات، إذا ارتكبت الفواحش، إذا ارتكبت الموبقات، لكن غيرة الله غير غيرة البشر. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قلنا أن الغيرة بالنسبة للبشر ثورة القلوب وهيجان النفوس، أما عند الله فله غيرة تناسب جلاله، تناسب ربوبيته وألوهيته جل في علاه، ليس كمثله شأن والسميع البصير. يبقى إذا انتهكت المحارم غار الله عز وجل، وغيرة الله أن يقترف الناس الموبقات، عندئذ يسلط الله عليهم العذاب. يأخذهم الله بذنوبهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن المؤمن يغار على إيه؟ على دينه. ليه الدين بيعتدى على حرمته؟ واحد بيسب الله عز وجل في كتاباته، واحد بيسب النبي عليه الصلاة والسلام في كتاباته، يقعد يقول يا جماعة حرية رأي يا جماعة، حرية فكر يا جماعة، سيبوهم يعبروا يا جماعة، تعبير إيه وبتاع إيه؟ نغاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نغار على ديننا لما نلاقي حدود الدين بتنتهك. نقول يا جماعة حرية فكر، حرية شخصية، مالكش دعوة بيه. مين اللي قال مالكش دعوة بيه؟ أمال فين بقى؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.
2: أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يبقى غيرة المؤمن حينما يعتدى على حرمة دين الله عز وجل أو على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حين تخرج البنت، بنت الواحد تخرج متهتكة، أو زوج أو أخت أو أم، إزاي يا راجل تسمح لها تطلع كده؟ أنت ما عندكش غيرة؟ الغيرة دي ممكن نقول عنها الرجولة، ما عندكش رجولة يا راجل. ده الديوث الذي حرم الله عليه الجنة هو الذي يرى الفحش في أهله ولا ينكر.
0: يبقى الغيور هو الذي يرى المنكر فينكره وهو في أهله أو في غير أهله، مع مراعاة الضوابط وبالطريقة الشرعية المعروفة في إنكار المنكر. فمن لم يغر فإيمانه ضعيف.
2: شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال بقى أن في غيرة محمودة وغيرة مذمومة. الغيرة المحمودة لما يكون في أسباب ليه، أما لو ما فيش أسباب ما ينفعش الواحد يغار. يعني يقعد بقى يظن في زوجته أو يظن في بنته وما فيش أي أسباب، نقول له لا ده مذموم، ده شطان. إنما لما يكون في أسباب، لقاها لابسة مش عارف إيه وبتكلم منه والموبايلات عليها كذا رسالة وكذا بتاع، من حقي أن يغار. مين يا بنت اللي بيكلمك؟ مين اللي بعت لك رسالة؟ مين ده اللي أنت كنت ماشية معاه مش عارف فين؟ إيه اللي نزلك باللبس ده؟ اسمها غيرة محمودة، لأن لها أسباب، أنت شفت أسباب المنكر. اسمع بقى وصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الحديث الصحيح: غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله. غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله. الغيرة في الريبة يحبها الله، والغيرة في غير الريبة يبغضها الله. يعني الغيرة في الريبة يعني حين تقوم الأسباب التي تستدعي الغيرة، عندما أرى أسباب المعاصي في الشخص الذي سأغار عليه، الغيرة هنا محمودة، ومقتضى الغيرة أن أمنع هذا المنكر وأن أزيله. يبقى المؤمن يغار، يغار على عرضه وعلى دينه وعلى حرمته. طب عندنا تاني ايه؟ ماذا عندك يا رسول الله؟ ماذا عندك يا رسول الله من صورة المؤمن والميزان الإيمان الذي نزم بأنفسنا؟ صلي وسلم على رسول الله. يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن غر كريم، المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي عايزين نطبقه، كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي عايزينه يطلع من قلوبنا على ظواهرنا ونعيش به في وسط الناس. المؤمن غر كريم، غر كريم. يعني ايه غر كريم؟ الغر هو الذي لا تجربة له في الأمور، الغر هو الذي لا يعرف الشر، الغر هو سليم الصدر، الغر هو الذي لا يبحث عن الشر، الغر هو الذي ليست فيه نكارة ولا خباثة، الغر هو الذي لا يؤذي الناس ولا يكون فيه الأذى. يعني ما يعرفش يؤذي الناس، هو أصلا ما عندوش معرفة، ما يعرفش يعني إيه أذى. بيقول لك هو الغافل عن الشر، تيجي تقول له الموضوع كذا كذا، يقول لك يعني إيه؟ أصل فلان عمل ده بيعمله إزاي يعني؟ ما يعرفش المعصية، ما يعرفش الأذى، ما يعرفش الخوف. أدي غير، شفت المؤمن صدره سليم إزاي؟ انما لما واحد تكلمه عن الاذى يقعد يخطط معاك ويرسم لك خطه المعصيه، وازاي نوقع فلان، وازاي نقتل فلان، وازاي نسرق فلان، وازاي نضحك على البنت الفلانيه، وازاي نغش فلان، وازاي ناخد الفلان الارض الفلانيه. ده مش مؤمن بقى، ده فاجر. ما هو المؤمن غر كريم، يبقى لا يعرف الشر وليس عنده ابدا اي استعداد لايذاء المسلمين. كريم يعني يكرم من ياتي اليه لحسن خلقه وسهوله طباعه. اما الفاجر فخب لئيم. خب يعني ايه؟ يعني خب لئيم عرفناها، اللقمة عرفناها. خب يعني ايه؟ خب يعني مفسد، مش مفسد بس، ويسرع في الفساد. يا هادي يا رب.
0: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا،
2: كلامه حلو ومعسول،
0: ويشهد الله على ما في قلبه.
2: يقول لك والله ربنا عارف اللي في قلبي، ربنا عالم اللي في قلبي، وكلامه معسول. والحقيقة غير كده.
0: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام،
1: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
2: سعى في الأرض، يبقى الخب هو الذي يسعى في الأرض فسادا. المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. أيها الإخوة الأحبة، كان هذا لقاؤنا مع علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المؤمن في صورته التي رسمها النبي عليه الصلاة والسلام. وتتواصل اللقاءات إن شاء الله عن صورة المؤمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لقائنا الماضي سألت أخت عن النية، هل تنوي باستمرار كل عمل تعمله تنوي قبله، ولا إن هي يكفي أول النهار تقول أي عمل هعمله يبقى لله ده بقلبها يعني، أو لها كونك هتنوي في أول النهار إن كل اللي هتعمله طول النهار لله ده اسمه عزم. النية لازم تبقى مع بداية العمل بالظبط، حاجة مددي في الحاجة نيتي في قلبي إن أنا دي لله، يبقى اسمه من أول النهار عندي عزم على النية، كل لما أجي أعمل عمل أتذكر أنني أعمله لله. يبقى إذا أول النهار طلع علي أقول كل عمل سأعمله يكون لله إن شاء الله، وأي عمل أجي أعمله طول النهار بقى أقول بسم الله اللهم لوجهك تقبل يا رب.

أولى بك إنك تضعه في مكانه اللائق. يبقى كلمة للشيطان ذم لمن فعل ذلك. معنى الحديث الذي سنتدارسه إن شاء الله عز وجل في أسبوعنا كله، فاحفظوه وأشيعوه وعلموه أهليكم وأولادكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاب لنا العيش معه في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا لذة هذا المقام في رحاب نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم. ننتظر إن شاء الله التواصل معكم ومشاركاتكم في آخر ربع ساعة في البرنامج بشأن الحديث الذي نقرأه أو بشأن الموضوع الذي نثيره. أين أنتم يا تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين عملكم في نشر هذه الأحاديث؟ وكيف طبقتموها؟ وكيف حفظتموها؟ نريد التواصل لنكون قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ألقاكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

0: أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 59 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 96 بعد 100، يقول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقبل هذه الآية: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الكافر خاسر، والكافر في مزبلة التاريخ، والكافر مصيره إلى النار. ولو أعجبك من الكافر ماله وشكله وبيته ومدينته، الكافر غفل عن المهمة التي جاء من أجلها. الكافر لم يحقق الهدف من خلقه. الكافر خسر الآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أيها الإخوة، الدنيا مهما طالت أمام الآخرة صفر، ذلك أن الرقم، أي رقم؟ واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس، وكل ملي متر صفر. كم هذا الرقم؟ صور واحد أمامه 156 مليون كيلومتر وكل ملي صفر. هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر، الآخرة لا نهاية، الآخرة أبد. والدنيا مهما طالت محدودة، كل مخلوق يموت، غني أو فقير، قوي أو ضعيف، مثقف أو غير مثقف، صحيح أو مريض، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبار. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أنا أؤكد أيها الإخوة أن كل إنسان شاء أم أبى في أعماقه مقياس التفوق، شاء أم أبى، وهذا المقياس منتزع من عقيدته، ومنتزع من إيمانه، ومنتزع من مفهوماته، ومنتزع من رؤيته. فحينما ترى المال قيمة كبيرة جدا تسعى إليه ولو على حساب دينك، وحينما تعطي المال حجما كما حجمه القرآن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، هذا كلامه وليس هذا صحيحا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، كأن الله عز وجل يقول: يا عبادي، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطاء ابتلاء وحرمان دواء. المال حظ موقوفة قيمته على طريقة استخدامه. إذا أنفق في طاعة الله كان سلما ترقى به، وإذا أنفق في معصية الله كان دركات تهوي بها. المال والصحة والذكاء، الحظ القدرة التي منحك الله إياها. قد يمنح الله إنسانا وسامة وجمالا. هذا النبي رأى صورته في المرآة فقال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وفي إنسان بيستخدم شكله الوسيم لإغواء الفتيات مثلا، إنسان بيستخدم ذكاءه للبحث عن الحقيقة ولإشاعتها بين الناس، وإنسان بيستخدم ذكاءه كي يشيع الضلال بين الناس فيربح من الضلال أموالا طائلة. يعني ما من خصيصة، ما من قدرة، ما من حظ، ما من شيء منحك الله إياه اعتقد أنه حيادي. يمكن أن ترقى به ويمكن أن تهوي به. عدل إن شئت حظوظ الدنيا، المال حظ، والوسامة حظ، والصحة حظ، والذكاء حظ، وطلاقة اللسان حظ، والزوجة حظ، والأولاد حظ، والمنزل الواسع حظ، والمركبة حظ. النبي ذكر الخيل، قال ستر أو اسم أو بر. عندك خيل ولتكن مركبة، إما أن تكون مسخرة في خدمة الحق، وإما أن تسترك أنت وأهلك، وإما أن تكون وزرا عليك إن استخدمتها في معصية الله. أجر وستر ووزر الخيل يقاس عليها المركبة. هذه فكرة دقيقة، الحظوظ حيادية تقيم بعد استعمالك لها، تقيم وفق توظيفك لها، تقيم وفق استخدامك لها. فلذلك أيها الإخوة، هذا الكافر عنده من حظوظ الدنيا ما شاء. حقيقة الله عز وجل نهانا أن نعجب بأموالهم وأولادهم، ويقاس على أموالهم بيوتهم ومركباتهم ومكاتبهم ورحلاتهم وحفلاتهم وسهراتهم وندواتهم ولقاءاتهم، هذا كله مؤقت، متاع قليل. والله عز وجل نصحنا وهو خالق الأكوان، قال قل متاع الدنيا قليل قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالكافر قد يبدو غنيا جدا، وقد يقيم عقد قران لابنته بمئة مليون، ممكن. الله قال قل متاع الدنيا قليل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغتر بتقلبهم، لا تغتر بأحوالهم ولا بأموالهم ولا بأولادهم ولا بعقود قرانهم ولا بزواجهم ولا بسفراتهم ولا إلى آخره. الكافر غفل عن المهمة التي خلق من أجلها، الكافر غفل عن أن الدنيا دار ابتلاء فظنها دار جزاء، الكافر غفل عن أن الدنيا دار عمل فظنها دار أمل، الكافر غفل عن أن الدنيا مزرعة للآخرة، جعلها نهاية المطاف، وجعلها مبلغ علمه، وجعلها منتهى طموحه، وهذه مشكلة كبيرة. فلذلك الله قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، قد يتقلبون من منصب إلى منصب، ومن مكانة إلى مكانة، ومن بيت إلى بيت، ومن مركبة إلى مركبة، ومن مستوى إلى مستوى. لا تغتر، أي لهم حجم عند الله أقل مما تراهم. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لكن إذا جاءت الدنيا وأنت مؤمن، أي من نعمة الله الكبرى، نعمة لأنك توظفها في الحق. لو أنك مؤمن إيمان حقيقي وأتاك الله مالا، أصبحت خيارات العمل الصالح أمامك واسعة. الآن موضوع ثاني، كل ما أتمناه أيها الإخوة ألا تفهموا من كلامي أن الذي أتاه الله مالا وكان مؤمنا ليس رابحا، لا لا، إن كنت مؤمنا وأتاك الله مالا ارتقيت به إلى أعلى عليين. المال قيمة، إن استخدم في طاعة الله كان صاحبه في أعلى عليين. النبي تمنى أن يكون له مثل جمل أحد، تمنى أن يكون له مثل جبل أحد، لا تأتي عليه ثلاث إلا وقد أنفقها في سبيل الله. فالواحد الله آتاه شكل وسيم، آتاه غنى، آتاه علم، آتاه ذكاء، آتاه طلاقة لسان، آتاه زوجة صالحة، أولاد أبرار، آتاه اختصاص نادر، له دخل وفير، هذا من نعم الله لا شك. أنا أتحدث عن الغنى مع الكفر، عن الوسامة مع الكفر، عن القوة مع الكفر. ألا ترون أن القوة من دون إيمان ماذا تفعل في الدنيا الآن؟ هل رأيتم في ما سمعتم ظلما كهذا الظلم؟ يعني الذين يحاربون ما يسمونه بالإرهاب هم أكبر بلد إرهابي في العالم، يستخدمون الإرهاب المنظم الإرهاب القوي. فهذا الذي ترونه لا يمكن أن يقبل عند الله عز وجل. قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولو ذهبت إلى بلادهم لا ينبغي أن تعجب بهم ولا بأبنيتهم العالية ولا بوسائل مواصلاتهم ولا باتصالاتهم ولا بحدائقهم ولا بأماكن البيع عندهم. هذه الدنيا محدودة، قل متاع الدنيا قليل. ربنا قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فلذلك دائما في عنا قاعدة هي في العاطفة، هناك عاطفة عميقة وهناك عاطفة سطحية. مثلا لو دخلت إلى بيت أحد تجار المخدرات ورأيت بيتا يزيد عن 400 متر وفيه من الأساس ما لا يوصف وفيه من وسائل الترفيه والأجهزة الكهربائية ما لا تعرف، هل تعجب بهذا البيت وتعلم أن صاحبه تاجر مخدرات؟ لو دخلت إلى بيت موظف مستقيم على أمر الله 90 متر وأساسه متواضع جدا، لكن هذا الإنسان يعمل في نشر الخير في التعليم، يعني عنصر خير للأمة، هل تزدريه على بيته الصغير؟ إن عظمت تاجر المخدرات فعاطفتك سطحية، وإن احتقرت الإنسان المستقيم الفقير فعاطفتك سطحية. أما إذا احتقرت من جمع هذا المال على حساب شبابنا وسلامة جيلنا، إذا احتقرته فأنت تملك عاطفة عميقة. ربنا عز وجل يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لأن من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيء. والحقيقة يعني هذا الذي حدث والذي آلم المسلمين أيما إيلام له إيجابية واحدة، وقد تكون إيجابية. الإيجابية الواحدة أن مجتمع الكفر خطف أبصار الناس إليه من قبل، يعني هناك الحرية والديمقراطية والإنسان مكرم هناك إلى آخره، هذه أقنعة كلها مزيفة والحمد لله كشفت، هذه الأقنعة كلها مزيفة كلها كاذبة كلها مزورة، وحينما هددت مصالحهم انقلبوا إلى وحوش، أليس كذلك؟ إذا الإيجابيات دائما فكر بالإيجابيات، المؤمن متوازن، هناك سلبيات هناك آلام لكن هناك إيجابيات، لأنه من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيء. الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما قال فمن يؤمن بالله فقط، لا بد من أن يسبق الإيمان بالله كفر بالطاغوت، أن تكفر بهم وبحضارتهم وبنظمهم وبمنطلقاتهم وبأساليبهم وبكذبهم ودجلهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. في آية أخرى قل متاع الدنيا قليل. إلهنا ربنا مولانا خالقنا بارئنا مصورنا الذي مصيرنا إليه يقول لك قل متاع الدنيا قليل، ويقول لك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يقول لك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يقول لك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه مقاييس التفوق في القرآن الكريم. مقياس التفوق أن تزكي نفسك، أن تعرفها بربها، أن تحملها على طاعته، أن تتقرب إليه بخدمة خلقه. مقياس التفوق أن تطيع الله ورسوله. مقياس التفوق أن تنجو من النار. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته، لكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. قل متاع الدنيا قليل، هي أشياء خطيرة جدا، لأنه إن اعتقدت هذا الاعتقاد ترتاح نفسك وترى نفسك فائزا، أما إذا كنت غافلا عن الله تعيش مقاييس أهل الكفر، مقاييسهم المال فقط، القوة فقط. أين بيتك؟ في أي حي؟ ما مساحته؟ كم كلفك؟ هل زينته؟ ما نوع الأساس الذي فيه؟ ما نوع مركبتك؟ لو ذكرت له أعلى نوع يقول لك رقمها 600 لما 550 لما 280 لما 190. في آخر الزمان قيمة المرء متاعه، قال سيدنا علي، قيمة المرء متاعه فقط. فلذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تنظر إليه. أنت في زمن فيه إعداد للآخرة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المثل. العبرة من يضحك آخرا، من يضحك أولا يبكي كثيرا، ومن يضحك آخرا يضحك كثيرا. الإنسان يولد كل من حوله يضحك إلا هو يبكي وحده، فإذا شرف الموت كل من حوله يبكي، فإذا كان مؤمنا يضحك وحده. والله قبل أيام يعني قلت كلمة، شيعت جنازة ورأيت حالة الدفن، قلت والله ما من إنسان على وجه الأرض أذكى وأعقل ممن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها أبدا، لا ينجو منها أحد. عمر مديد تدخل بيتك وتخرج منه منتصب القامة، وفي مرة واحدة لا بد من أن تخرج منه محمولا. كل يوم تقرأ عشرات النعوات، ولا بد من يوم يقرأ الناس فيه نعوتك شئت أم أبيت. هكذا نحن جميعا، ما من خروج من البيت إلا والأهل ينتظرونك، لم يأتي بعد الساعة الثانية عشر إلا بعد الدفن، ما أحد يقول لم يأتي فلان، ذهب ولم يعد. فهذه الساعة التي لا بد منها ينبغي أن نعد لها. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني لا تستخدم مقاييسهم. أنت إنسان مستقيم تعرف الله عز وجل، قد يكون دخلك محدود، لو التقيت بواحد من أهل الدنيا ما بقيمك إلا من دخلك، ماذا تعمل يا ابني؟ والله موظف. كم يعطونا؟ قل له أنت تأخذ 5، قل له 10، تور حالك بس 10 ما بيكفوا، كيف عايش؟ مقياس مادي محض. لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. صاحب أهل العلم، صاحب المؤمنين، بقدر فيك إيمانك، بقدر فيك طاعتك لله، بقدر فيك استقامتك، بقدر فيك حرصك على الحق، بقدر فيك طموحاتك، بقدر فيك بطولتك. أما إن صاحبت أهل الدنيا لا يقدرون فيك إلا مقاييسهم هم أموالهم. لذلك ورد أنه من دخل على الأغنياء، طبعا غير المؤمنين، والله لا أتكلم عن الأغنياء إلا إذا كانوا بعيدين عن الله، أما والله المؤمنون والله تشتهي أن تكون مثلهم من تواضعهم ومن سخائهم ومن حبهم لله، وقد أكرمهم الله بهذا الغنى ليكون سلما لهم إلى الجنة. أنا لا أتحدث إلا عن هؤلاء الشاردين الغافلين المستكبرين المتغطرسين. أما المؤمنون والله المؤمن تحبه غنيا من تواضعه وسخائه، وتحبه فقيرا من عفته وتجمله، وتحبه ذا دخل محدود أو ذا دخل غير محدود، تحبه من الريف كل الطهر والبراءة فيه، وتحبه إذا كان من المدينة، تحبه إن كان من أسرة عريقة متواضع، وتحبه إن كان من أسرة متواضعة. يعني المؤمن، أنا أقول كلمة، لا يجوز في عالم الإيمان أن تضيف على كلمة مؤمن ولا كلمة. مؤمن حاجب تحبه، مؤمن مدير عام تحبه، كلاهما متواضع، كلاهما متجمل، كلاهما يعرف حدود الله، كلاهما متأدب. فلذلك أيها الإخوة، لا يمكن أن تقوم الحياة إلا على مقاييس القرآن. كان قصير القامة، واحد من التابعين كان قصير القامة، أسمر اللون، أحنف الرجل، مائل الذقن، ناتئ الوجدتين، ضيق المنكبين، غائر العينين، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. بطل. أحد الصحابة الكرام صعد شجرة، فجاءت الرياح ويعني دفعت ثوبه عن ساقه، بدت ساقه رقيقة جدا يعني، فتبسم أصحاب رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أعجبت من دقة ساقه، إنها عند الله كجبل أحد، إنها عند الله كجبل أحد. دخل عليه مرة واحد فوقف له وقال: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال: أو مثلي؟ قال: نعم، أنت خامل في الأرض علم في السماء. سيدنا عمر كان يستقبل رسولا من معركة نهاوند، قال له: حدثني ماذا جرى؟ قال له: والله مات خلق كثير. قال: من هم؟ قال: إنك لا تعرفهم، لو ذكرت لك أسماءهم لا تعرف. فبكى عمر وقال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. مجتمع الإيمان مجتمع إخلاص، مجتمع تواضع، مجتمع محبة، مجتمع بذل، مجتمع تضحية. وهذه الحياة الدنيا لا تصلح إلا بالإيمان. لذلك إذا إنسان عظم الكافر لماله، عظم لقوته، فقد أشرك مع الله. ينبغي أن تبجل المؤمنين، ينبغي أن يكون قلبك مع المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، وأن تتبرأ من الكفار والمفسدين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. هذا الولاء والبراء، أن توالي أهل الإيمان وأن تتبرأ من أهل الكفر والفسق والفجور. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل، سنوات معدودة. يعني أنت دقيق، الإنسان حتى يستطيع يتألق بالحياة قليلا بده بالأربعين عمل دؤوب معه شهادات عليا ودرس، أو كان ابن تاجر واشتغل حتى يتألق بالأربعين، ومعترك المنايا بين الستين والسبعين، وقل ما يجوز ذلك. الأسئلة أنت كل الذين توفاهم إلا 58، 63، 76، معناها ما شاء الله 76. أما أكثر الناس بين 50، بين 60 والسبعين، وفي أرهل هلا بثلاثينات صاير، في مدير جديد للموت بثلاثين، أزمة قلبية بثلاثين، بال25، بال32، في أورام وفي أزمات قلبية تأخذ الشباب الآن. فلذلك هذه الحياة الدنيا ليست مجدية في التمتع بها، لأنه الإعداد 40 والاستمتاع 20، مين ما في بحياته منغص؟ بأهل الأرض أبدا. ما في إنسان لا يخلو من مشكلة في بيته، إما مع أهله، مع أولاده، بصحته، بعمله، برزقه، بدخله. إذا ما في عنده ولا مشكلة معناه هو مشكلة، لأنه لا يحس هموم المسلمين، هو مشكلة صار كمان. أيمكن أن تكون مرتاحا ومن حولك جميعا يئنون من الجوع وأن ترتاح أنت بينهم؟ معناته ما لك مسلم. حتى لو لم تكن عندك مشكلة، ما تسمع من أخبار المسلمين ومن آلامهم ومن قهرهم ومن ظلمهم لا تحتمل. والله حدثني أخ صادق، قال لي: والله لا أفيق سماعنا، لا أطيق رؤية هذه المآسي التي نراها كل يوم. فلذلك أيها الإخوة، إن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار عمل، دار تضحية، دار كدح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، في الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز كلما دخل مقر عمله يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قل تمتعوا، الله بيقول، فإن مصيركم إلى النار. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لكن الذين اتقوا ربهم، هؤلاء الذين عرفوا ربهم واتقوا أن يعصوه، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. التقي هو الفائز. ولو كنت فقيرا، ولو كنت لا سمح الله مريضا، ولو كنت بلا زوجة وبلا ولد، ولو كان بيتك مستأجرا، ولو كنت بوضع يعني يرثى له، ما دمت قد عرفت الله فأنت الفائز. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب، دققوا، إن من للتبعيض، أرأيت إلى هذا الأدب الذي يعلمنا الله إياه؟ إياك أن تعمم، إياك أن تعمم. إن من أهل الكتاب بعضهم لمن يؤمن بالله. النجاشي استقبل المسلمين ورحب بهم وطمأنهم وأقاموا عنده آمنين، وقال: لو أتيح لي أن ألقى النبي لغسلت عن قدميه. والنبي صلى عليه صلاة الغائب، وحينما أمرهم أن يصلوا عليه عجب بعض الصحابة: من هذا الذي نصلي عليه؟ فجاء رد الإلهي: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. لأن دققوا، دخلنا في موضوع دقيق. أولا، تعلم من الله الموضوعية، تعلم أن الموضوعية قيمة ثمينة، هي قيمة علمية وقيمة أخلاقية في وقت واحد. لست عالما إذا حشوت ذهنك بالمعلومات، ولكنك تعد عالما إذا كنت منصفا في أحكامك. لا تحكم حكما ظالما، لا تغفل الإيجابيات وتبرز السلبيات. هذا هو إمام السوء الذي إذا أحسنت لم يقبل وإذا أسأت لم يغفر. هذا هو جار السوء الذي إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه. كن موضوعيا. إن سئلت عن إنسان قل ما له وما عليه، إن سئلت عن جماعة قل ما لها وما عليها، إن سئلت عن قريب قل ما له وما عليه، إن سئلت عن صديق قل ما له وما عليه. لا تقل، لا تعمم، لا تغفل الإيجابيات وتبرز السلبيات. هذا موقف لا أخلاق. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، الإيمان الصحيح، وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. يعني بشكل أو بآخر، لعلي وفق في هذا المثل، أنت مدير مؤسسة تابع لوزير، الملك غير الوزارة، أصبحت تابعا لوزير آخر، لا أقبل هذا الوزير. أنت بهذا تستعصي على أوامر الملك، الملك عين هالوزير وأنت تابع له، لا يقبل ولا يعقل أن ترفض أن تنتمي لوزير جديد عينه الذي تعظمه أنت. فالمؤمن يقبل أي رسول جديد، فأنت لك رسول، جاء رسول آخر ينبغي أن تتبع الآخر. لذلك هؤلاء لما يؤمن بالله، دقيق، وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، إليكم وإليهم، لأنهم قبلوا الرسالة الجديدة، معنى ذلك أنهم يعظمون الله عز وجل. هذا التعظيم لله كان دليله أنهم آمنوا بما أنزل على محمد. وسأقول لكم كلمة دقيقة، أية معرفة ترقى إلى درجة أنها بديهية؟ في أب على وجه الأرض إذا دخل إلى البيت وأنجب أولاد من 7 سنوات، وقف أمامه أحد أولاده يقول له أنت مين؟ هل سمعتم بهذا؟ مستحيل، يعني ما في معرفة أوضح وأثبت وعفوية كمعرفة الأبي لابنه. ماذا قال الله عز وجل؟ قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون أنه رسول الله. في أدلة وفي علامات وفي شواهد وفي إخبار عندهم في الكتب، إخبار عندهم، هم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن لم يؤمنوا به. أما الذي آمن به، حقيقة إيمانه بالله قوي، الذي آمن به انطلق من إيمانه بالله. فلذلك وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. هذا الإيمان بما أنزل إليهم وما أنزل إليكم معا، معنى إيمان بالله قوي جدا، وهذا الإيمان بالله الصحيح حملهم على خشية الله وعلى طاعته. قال خاشعين لله. أما الصفة الثانية رائعة، قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. يعني أنت لك دعوة ولك جماعة وهم يعني لك مكان بينهم، لو أنك آمنت برسول الله فرضا يجب أن تتزحزح عن مكانتك وتعد تابعا له. هناك من آثر أن يبقى على مكانته مع إغفال هذه الحقائق. إذا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لو فرضنا مثل أوضح منه، إنسان كلف أن يفتي بموضوع وله مكانة معينة أو له مكانة معينة، فإذا أفتى على خلاف ما طلب منه يخسر هذه المكانة، فأفتى بما يرضي من أمره أن يفتي مثلا. وماذا فعل؟ اشترى بعلمه ثمنا قليلا، أفتى بخلاف ما يعلم. أوضح هذا المثل واضح. أنت بمكانة معينة، بدخل معين، بشكل معين، طلب منك أن تفتي فتوى، فإن لم تكن كما يريدون خسرت هذه المكانة. فالذي آثر هذه المكانة على أن يفتي بخلاف ما يعلم، هذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. والذي آثر طاعة الله على مكانته، هذا هو المؤمن. فلماذا أنكر من أنكر؟ لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني هم بمحبوحة وبمكانة كبيرة في مجتمعاتهم، فإذا آمنوا فقدوا هذه المكانة فيما توهموا. لكن الذي حصل على عكس ذلك، الذين آمنوا من أهل الكتاب النبي أكرمهم إكراما لا حدود له، ورفع شأنه، وكسبوا الدنيا والآخرة. إذن لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. لهم أجرهم عند ربهم. كتعقيب أخير على هذه الآية قبل الأخيرة، دعك من ملابسات هذه الآية، أنت وأنت مسلم إذا سئلت سؤال وتعرف الجواب الصحيح، لو وجدت أن مصلحتك تقتضي أن تقول جوابا غير هذا الجواب، فأنت اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. لو سئلت من إنسان قوي عن شيء وأدركت بالحاسة السادسة أنك إذا قلت له كما يهوى تعلو عنده، اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. إن أفتيت بخلاف ما تعلم، اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. ضمن الدين الواحد، إن إن نطقت بالباطل تقربا إلى زيد أو عبيد، أو إن سكت عن الحق اتقاء لشيء لا تريده، اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. لذلك هي آية دقيقة جدا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، لأنهم آمنوا بالرسالتين إذن خشعت قلوبهم لله، اتصلوا بالله، شعروا أنهم قد أرضوا ربهم، وأن هذا الرسول في إشارات في كتبهم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أما الذين تشبثوا بمناصبهم ومكاسبهم الدنيوية من خلال زعاماتهم، هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هؤلاء الذين آثروا الحقيقة وطاعة الله ومحبته، قال أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وإن شاء الله في الدرس القادم ننهي هذه السورة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، في موضوع نقل الكلي، يعني التقدم الطبي نحن نحترمه كثيرا، لكن لا يعقل أن يعيش أحد على حساب أحد. إنسان عنده فشل كلوي، نلزم مثلا أخته أو قريبه أو أخاه أن يتبرع بإحدى كليات، لم يثبت قطعا أن إزالة كلية واحدة ليس لها مضاعفات إطلاقا. على كل موضوع نقل الكلى اسأل طبيبا مختصا، يعني أكثر الحالات لا تنجح، يعني الذي نقلت له الكلية لم ينتفع منها، والذي أخذت منه الكلية عطل. فهالموضوع يعني كما أن المعالجة، وهذا شيء دقيق جدا، ليست ملزمة في بعض الحالات. التقدم الطبي يوقع الناس بحرج شديد، يعني في فشل كلوي، لكن العملية قد تكلف ملايين أو مليون، والنجاح بالمئة ثلاثين وانعطب إنسان. فما كل تقدم طبي ينبغي أن نسيره نحن، لكن نحن في عنا منهج. فالموضوع لا يزال خلافي وشائك. إذا كان في تبرع بين أقارب موضوع أقل مما لو تباع الكلية. طبعا أن يبيع الإنسان كليته هذا شيء غير مقبول إطلاقا، وبعض القوانين في بعض البلاد تحاسب عليه. هل تصح توبة المريض الملقى على فراش الموت؟ النبي يقول: ما لم يغرغر، والغرغرة صوت حشرة الروح حين خروجها من الحنجر. إن وصلت الروح إلى هذا المكان، هذه الغرغرة يقفل باب التوبة. نقول إنه إنسان يحب يحضر دروس الدين ولم يستطع ترك المعاصي بشكل كامل، فهل يترك الدروس ويعود إليها لاحقا بعد ترك المعاصي؟ تفاقم المعاصي بعد، يعني إذا في وأنت في الدرس تستمع إلى الحق وتتذكر، وفي جو ديني وفي شحنة روحية وتقترفها، فيتركت الدروس معنى ذلك قد تنتقل إلى أكبر. لا، يجب أن تبقى في الدروس وأن تضم إلى الدروس الاستقامة التامة والتوبة. الحاسة السادسة يستعملها بعض علماء النفس، إحساس عام من دون دليل، لك هيك شعرت، هذا شيء يستخدم. قال: هل صيد العصافير محرم؟ العصفور إذا اصطاده إنسان لغير مأكلة أتى يوم القيامة وله دوي كدوي النحل، يقول: يا رب سله لما قتله. هناك صيد محرم قطعا، أن تصطاد لغير مأكلة، لست مضطرا. الإنسان كم عصفور حتى يشبع؟ ما في شيء إطلاقا. فلذلك: يا رب سله لما قتلني. ولها وللصيد بحث طويل. سؤال: يؤمن المسلم بأن نعيم القبر وعذابه؟ والسؤال:
1: هل هناك أدلة من القرآن تفسر عذاب القبر؟
0: نعم،
1: قال تعالى: النار على آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عذاب القبر حق، وفي آية قرآنية تؤكد ذلك، والحمد لله رب العالمين.
2: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: إخوتي وأخواتي، لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله. أخي العاصي، نقول لك رفقاً، رفقاً بنفسك التي بين جنبيك، فلا تؤسها من رحمة الله، وتأمل عظيم فضل الله تعالى وإحسانه وبره عليك، فلا يشغلنك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله في أثر المعصية، فإن هذا مقام عظيم. ورفقا أيها الناس بالمذنبين، لا تعيروهم ولا تقنتوهم، بل افتحوا لهم باب الأمل بالله والرجاء به تعالى والتوبة والأوبة إليه. ولماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟ نعم، صحيح أن الذنب من العظيم عظيم، ولكن أخي المسلم، عليك أن تعلم أيضا أن للمعصية آداب، وإليك هذه الآداب، وهي عشرة كاملة. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر، فإن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان مهما صغرت الخطيئة، والشيطان عدوا لله، فاستجابة داعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم مهما حقر في نظر العاصي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ومر بيده فوق أنفه. وقد قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. الأدب الثاني: لا تقعد معهم. لقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية ما أمكن، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، وقال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أخي المسلم، إن العبد إن ألف وتساهل في ارتياد مواطن المعاصي والذنوب، ذلك يورث عنده فتورا عن الورع والحزم والعزم، كما يورث في نفسه إقبالا على المعصية والخطيئة وبعدا عن التوبة والأوبة. إذن أخي المسلم، فارق دواعي المعصية، واجعل بينك وبين أرباب المعاصي والذنوب عزلة شعورية. الأدب الثالث: دافع واصلح خواطرك. نحن جميعا نعلم أن كل أعمال بني البشر إنما أصلها فكرة، حتى تصير كسبا وعملا، والمعصية والخطيئة أيضا أصلها فكرة. والخواطر كما قسمها ابن القيم رحمه الله ثلاث خواطر: رحمانية وشيطانية ونفسانية. فالخواطر الرحمانية هي كل خاطرة لعمل البر والفضل كالجهاد وطلب العلم، أما الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء والمنكر، والخواطر النفسانية هي الرؤى والأحلام. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. الأدب الرابع: جالس الأخيار. اعلم أخي المسلم أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك فإن صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء بإذن الله من وضر المعاصي وشؤم الخطيئات. واعلم أن إشغال النفس بعمل الصالحات كالصلاة والصيام والبر والصدقات وكزيارة المريض وإجابة الدعوة ومباسطة الأهل والإخوان من أهم الأسباب التي تقيق من هذا الباب، باب المعاصي. ويجب عليك أن تتذكر دائماً أنه لا شك أن القول الذي لا يصدقه العمل أمر مذموم. ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الأدب السادس: داوم على الاستغفار. والاستغفار أخي المسلم هو أدب من الآداب الواقية من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، والثاني أنه يمحو الخطايا والذنوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخي المسلم، تذكر، تذكر قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتذكر دعاء موسى عليه السلام قال: رب اغفر لي ولأخي. وهنا نقف حائرين متسائلين: أي خطيئة ارتكبها أنبياء الله تعالى حتى يستغفرون؟ ماذا جنت تلك النفوس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها وقدمها وأخرها؟ ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة، فكيف بنا نحن معشر المذنبين؟ أخي المسلم، اعلم جيدا أن الاستغفار يطهر النفس ويزكيها، فلا يجعلها تألف اقتراف المحرمات. وكذلك الاستغفار يمحو الخطايا والمعاصي إن وقعت أو حدثت. الأدب السابع: لا تجاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخي المسلم، إن الأدب الثامن: اتبع السيئة الحسنة تمحها. إن من اتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها بلا تسويف أو تأجيل. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الأدب التاسع: لا تعير غيرك بالذنب. تذكر أيها المسلم أن المسلم يحب الله ويحب الطاعة، وهو كذلك يبغض معصية الله ومن يفارقها. فالمؤمن يمتلك قلبا مرهفا ونفسا جياشة لا تملك الحياء مع من يشترئ على محارم الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأدب العاشر: تب إلى الله ولا تيأس أو تقنط. بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فالتوبة التوبة أيها المسلم، وأجب نداء ربك الرحمن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. فهل تجيب نداء ربك أيها المسلم؟ هل تدخل في رحمته؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، ذنب تذل به إلينا أحب من طاعة تدل بها علينا. ثم اعلم أيها المسلم أن التوبة النصوح ليست ألفاظا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والجوارح، بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استوفت الشروط: أولا الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم الجازم على ترك معاودته. أخي المسلم، تلك الآداب التي ذكرناها 10 كاملة على الخطيئات صائلة، فاستقل منها إن شئت أو استكثر. فاز التائب بأوبته وعودته، وهلك الهالك بكبره ونزوته. اللهم أقل العثرة واخفر الزلة، والهمنا الرجد والهدى، وادفع عنا السوء والأذى. آمين.
1: يا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العصر، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: عناوين النشرة: أستراليا تقدم مساعدة بقيمة 5 ملايين دولار لنيبال مع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى حوالي 460 شخصا وأكثر من 1500 مفقود، من بينهم ما لا يقل عن 39 أستراليا. طهران تعد قائمة بشروطها لفتح مضيق هرمز بطلب من الوسطاء، وترامب يقول أن لا محادثات مع إيران حاليا وأن الولايات المتحدة تركز على العقوبات الاقتصادية. برلمان المقاطعة الشمالية يقر مشروع قانون يشرع القتل الرحيم بمساعدة طبية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت الحكومة الفيدرالية اليوم عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار للمجتمعات المتضررة من الفيضانات المدمرة في نيبال، في وقت ارتفع فيه عدد الأستراليين المفقودين إلى 39 شخصا على الأقل. وأقرت وزيرة الخارجية بيني وونغ بصعوبة تحديد مكان المواطنين الأستراليين الذين انقطعت أخبارهم في نيبال عقب الفيضانات، وأعلنت أن الحكومة تعتزم إرسال فريق متخصص إلى المنطقة التي تعرضت لفيضانات مفاجئة مدمرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 460 شخصا، فيما لا يزال حوالي 1500 آخرين في عداد المفقودين.
3: We have an initial team of a rapid response team who are deploying in the next 48 hours. These are people who have experience in responding to humanitarian disasters and obviously have experience in logistics, planning, communications and humanitarian response. And I'll be speaking to the Nepalese foreign minister later today.
2: في هذه الأثناء حذرت السلطات في كل من نيبال والصين من تجدد مخاطر الفيضانات بعد تشكل بحيرتين جديدتين في منطقة جبال الحملايا يخشى أن تنهارا وتتسببا في تدفقات مائية خطيرة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت وسائل إعلام صينية أن فرق الأنقاذ أجلت صباح اليوم الجمعة أكثر من 1000 شخص تقطعت بهم السبل في التيبت عقب الفيضانات والانزلاقات الطينية التي وقعت على الحدود بين الصين والنيبال، مضيفة أن من بينهم 555 سائحا أجنبيا من دون أن تحدد جنسياتهم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة لا تجري حاليا محادثات مع إيران وأنها تركز على معاقبتها اقتصاديا، وتعهد بمعاقبة الدول التي تربطها علاقات تجارية بطهران، ملمحا إلى أمكان فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تتعامل مع إيران. في الجانب الإيراني قال محسن رضائي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي أن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن إيران تعد قائمة بهذه الشروط التي تشمل إنهاء الحرب في المنطقة. في غضون ذلك استمرت جهود الوساطة لإعادة واشنطن وطهران إلى المسار الدبلوماسي. وفي هذا الإطار بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران أمس مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ومع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي ووزير الخارجية عباس عرقجي خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار وإعادة أحياء العمل بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تم التوصل إليها في حزيران يونيو الماضي بوساطة باكستانية. وفي نيويورك قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار، مشيدا بدور الوسطاء قطر وباكستان ومصر في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
4: The only way to reach a durable settlement is through dialogue, and the Secretary General is very much appreciative of the mediation efforts by Qatar, by Egypt, by Pakistan, of course, and others who are doing their best to try to lead to a political solution. Which
2: أقر برلمان المقاطعة الشمالية مشروع قانون يشرع القتل الرحيم الطوعي بمساعدة طبية مع فرض قيود على الوصول إلى هذه الخدمة وعلى طريقة طرحها ومناقشتها. وبموجب القانون سيطلب من الأشخاص الراغبين في الاستفادة من القتل الرحيم الطوعي أن يكون لديهم تشخيص طبي يفيد بأن المتوقع أن يعيشوا مدة لا تتجاوز عاما واحدا، وذلك بعد رفض تعديلات مقترحة كانت تتعلق بمعايير الأهلية. كما يتضمن القانون ما يعرف ببند التقييد الذي يمنع العاملين في القطاع الطبي من المبادرة بفتح نقاش حول القتل الرحيم الطوعي مع المرضى بعدما صوت أعضاء الحكومة ضد محاولتين لإلغاء هذا البند. وأيد عضو الحزب الليبرالي الريفي عن دائرة كرامة براين أوغالاغر الجهود الرامية إلى إزالة هذا القيد من المشروع.
5: Now we can trust them to have a conversation with a family when someone's on life support. That is why I can't understand why wouldn't we trust our same medical profession to have a sensitive and confidential conversation with patients about their options.
2: أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز أنها بدأت بتنفيذ برنامج تلقيح موجه للأنواع الأكثر عرضة للخطر من الطيور للمساعدة في حمايتها من إنفلونزا الطيور. وسجلت الولاية 16 إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، معظمها في مناطق الساحل الجنوبي. وستتعاون حكومة نيو ساوث ويلز مع حديقة حيوانات تارونغا لتلقيح الطيور البرية وتلك الموجودة في الأسر، فيما يتوقع أن تنضم مرافق أخرى لرعاية الحياة البرية في كافة أنحاء الولاية إلى البرنامج. وقالت وزيرة البيئة في حكومة نيو ساوث ويلز بيني شارب أنه رغم عدم قدرة الحكومة على منع انتشار الفيروس فإن عليها العمل لحماية الأنواع المحلية المهددة بالخطر.
6: As they're vaccinating, we're learning about what needs to happen. Understand that we've got to catch them once, we have to vaccinate them, then we need to observe them, and then we need to also vaccinate them again in 3 to 4 weeks. So it's a really careful program, but it gives us hope that we can protect populations over time, and particularly we can look after those very endangered species that we have.
2: أعلنت التلفزة الصربية الرسمية أمس وفاة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش الذي قضت محاكم دولية بسجنه مدى الحياة خصوصا بسبب الإبادة المرتكبة في سريبرينيتسا عام 1995. وتوفي ملاديتش الذي كان يمضي عقوبة سجنه في مركز تابع للأمم المتحدة في لاهاي عن 84 عاما، وكان في وضع صحي حرج منذ أشهر. وقبل أيام قليلة رفضت الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا طلب عائلة ملاديتش والحكومة الصربية نقله إلى مستشفى عسكري في بلغراد لعلاجه، وألقي القبض على ملاديتش عام 2011 في صربيا بعد فراره من العدالة لمدة 16 عاما، وحكم عليه عام 2017 بالسجن مدى الحياة بقرار من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بعد إدانته بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة التي خلفت حوالي 100,000 قتيل في تسعينيات القرن الماضي، ومن بين الجرائم المنسوبة إليه الأمر بقتل حوالي 8,000 رجل وفتى بوسني في تموز يوليو 1995 في منطقة سربرينيتسا. ولا يزال ملاديتش يحظى بصورة إيجابية عموما في نظر مسؤولين سياسيين من الصرب وفي أوساط صرب البوسنة. في أخبار الرياضة، أعلن نادي توتنهام الإنجليزي أمس انتقال المهاجم المصري الدولي عمر مرموش إلى صفوفه على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي. وأضاف توتنهام في بيان أن الاتفاق يتضمن بندا يلزم بتحويل الصفقة إلى انتقال دائم في الصيف المقبل. وكانت وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن قيمة شراء عقد مرموش البالغ من العمر 27 عاما تبلغ 60 مليون جنيه استرليني. وبات مرموش ثاني لاعب ينضم إلى توتنهام قادما من مانشستر سيتي خلال أيام قليلة بعد قدوم الجناح البرازيلي سافينيو الثلاثاء الماضي مقابل مبلغ قدر بحوالي 75 مليون جنيه استرليني. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد مشمس 21 درجة، بريسبن ممطر 24، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين مشمس 35، بيرث ممطر 22 درجة، ملبون غائم جزئيا 15، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا مع رياح 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله

عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله وتحملهم على التوبة وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته وفيه سلامته وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم
وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانونا. مثلا من يتق الله في كسب ماله يكسب المال الحلال يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال، من يتق الله في اختيار زوجته اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له، من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله بالإيمان والتوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيد الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذاً كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذاً نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده،
حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزاً عظيماً، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.

عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا اليوم عن البكاء من خشية الله وعظمة الأجر المترتب على هذا العمل. هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله؟ هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه؟ إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير، فقد أتت المبشرات المتواترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كناية عن الاستحالة. حديث صحيح صححه الألباني. نعم يا أخي، لعل عبرة واحدة فقط تسح منها الدموع هي الفكاك، وهي نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث المتفق عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله. الله أكبر. تخيل في هذا اليوم المهيب المخيف بسبب هذه الدمعة، الله سبحانه وتعالى يؤمنك، وهذا دليل قاطع أن الدمعة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نرجع لشرح الحديث، وهنا إشارة: رجل ذكر الله خاليا، وهذا دليل على أن هذا الإنسان لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدح من أحد في مسألة البكاء من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من غير صوت مرتفع. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. يعني لولا أنه ما أرفع رأسه ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي أصلا. وكان الصالحون وهم في الصف الواحد في الصلاة بجانب بعض يبكي أحدهم ولا يدري عنها الذي بجانبه، إخفاء للعمل. قال محمد بن واسع: إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، من الإخلاص. وللعلم هذه الدموع لا تأتي إلا من إنسان فعلا يعني بينه وبين الله سر، بينه وبين الله صلة. ونحن نعني بذلك الدموع التي تكون متصلة بالله، سببها ذكر الله. أما الدموع المرتبطة بفقدان عزيز أو بأي سبب من أسباب الأمور الدنيوية، هذه خارجة عن هذا الفضل. وقال المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. حسنه الألباني. وهذه قصة مؤثرة، يعني سبحان الله كلما قرأتها تأثرت. وهي قصة الصحابي الكريم كاتب الوحي أبي بن كعب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. رواه البخاري. وفي رواية: فجعل يبكي. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يقصد سورة البينة. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. الله أكبر، كيف لا يبكي؟ والله العظيم، رب العرش العظيم، خالق الأكوان، مالك المجرات، يعرفك ويحبك ويذكرك. قمة البشرى، قمة الفرح، قمة الأمل. الله أكبر. يعني كما يقول يعني بعض العارفين بالله: والله لولا أن كتب الله علينا ألا نتلاشى عند ذكره وحبه والبكاء من خشيته لتلاشينا هباء منثورا. فعلا يعني نموت من جمال مهابة الله والأنس بقربه جل وعلا، هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ قيل لعطاء السلمي: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. الله أكبر. وقيل لأحد الصالحين العارفين بالله: ما هي جنة الدنيا؟ قال: البكاء من خشية الله. وهذه القصة العجيبة عن عبد الله بن مبارك. قال القاسم ابن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل علينا هذا الرجل حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج ليصلحه، وأخذ يبحث عما يوقد به المصباح، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بمعنى الحديث أنه تجاوز الصحابة بشيء وقر في قلبه، ومما عرف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رقيق القلب بكاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه بعض الآثار عن السلف. قال الإمام النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين. وقال الحسن البصري: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. وقال أيضا: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله. وروي كذلك عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. والبكاء هو علامة رقة قلب، والقلب لا يرق إلا إذا طهر من الذنوب والمعاصي والآثام. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفة صفة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء. قال جل وعلا، يمتدح هذه الصفة في سورة مريم، يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لماذا المؤمن يبكي؟ يتذكر تقصيره، ثم يتذكر رحمة الله وحلم الله سبحانه وتعالى عليه فيبكي من رحمة الله.
هذا هو البكاء، شعور حب، حياء من الله، اعتراف تقصير وانكسار، مهابة عندما يتجلى على قلب المؤمن، المهابة الإلهية، يخر وينكسر ويذبل ويتلاشى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

رسالة إلى أهل البلاء. عزيزي المستمع، إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت:

وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري. فاعلم أخي المستمع، يا من ابتلاك الله بالمرض أو الفقر أو بالحرمان من الأولاد، اعلم أن الله لا يبتليك ليعذبك، ولكنه يبتليك ليطهرك ويقربك. فإنك بصبرك على البلاء ورضاك عن قضاء الله تصبح حبيب الرحمن جل وعلا. فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. نعم أيها المبتلى، أنت حبيب الله، وإذا أحبك الله عز وجل فقد فزت ورب الكعبة بخير الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، ثم ينادي في السماء ويقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم يوضع له البغداء في الأرض. رواه الإمام مسلم. وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب به. رواه البخاري. أيها الأخ الكريم، تأمل معي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي. نعم، فليست هناك مصيبة أعظم ولا أشد على النفس من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتد عليك المرض فتذكر مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا اشتد عليك الفقر فتذكر كيف كان يعيش النبي، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تذكر معي عزيزي المستمع تلك البشرى التي وعدنا بها الله تعالى في كتابه في سورة البقرة

0: له من فضل عظيم لا تدانيه الدنيا بكل ما فيها من متاع. عزيزي المستمع، يا من ابتلاك الله فصبرت واحتسبت وعشت على طاعته، أبشر بالجزاء الذي يحسدك عليه أهل العافية يوم القيامة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد آن الأوان لأن نرفع أيدينا بالحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وقبل أن تذكر كم أصابك الله من المحن، تذكر كم أصبغ عليك من النعم. وإذا أصبت ببلاء فتسلى بمن هو أشد منك بلاء، واحمد الله على أن البلاء في دنياك وليس في دينك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور.

قال البعض: الناس ثلاثة، رجل كالغذاء لا يستغنى عنه أبدا، ورجل كالدواء يحتاج إليه حينا بعد حين، ورجل كالداء لا يحتاج إليه قط. وقال آخرون: الناس أربعة، واحد حلو كله فلا يشبع منه، وآخر مر كله فلا يؤكل منه، وآخر فيه حموضة فخذ من هذا قبل أن يأخذ منك، وآخر فيه ملوحة فخذ منه وقت الحاجة فقط. أما البعض الآخر فقال أن الناس ثلاثة: رجل تنتفع بصحبته، ورجل تقدر على أن تنفعه ولكن لا تنتفع منه، ورجل لا تقدر أن تنفعه وتتضرر به فاجتنبه. وقال البعض: مثل جملة الناس كمثل الشجر والنبات، منها ما له ظل وليس له ثمر، وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة، فإن نفع الدنيا كالظل سريع الزوال، ومنها ما له ثمر وليس له ظل، وهو مثل الذي يصلح للآخرة دون الدنيا، ومنها ما له ثمر وظل وهو الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة، ومنها ما ليس له ظل ولا ثمر وهو الذي لا ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة. ويقول الشاعر: الناس شتى، إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر. واعلم يا أخي أن الصحبة على ثلاثة أقسام: صحبة من

هو فوقك يقتدي منك خدمته، وصحبة من هو دونك يقتدي منك الشفقة والرحمة، وصحبة من هو مثلك يقتدي منك الإيثار. يقول ذو النون المصري: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. أخي المسلم، شروط الصديق. قالوا: ينبغي في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق، غير مبتدع، غير حريص على الدنيا. والأولى أن يكون عاقلا، والعقل رأس مال العبد وهو الأصل، والعاقل هو الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، فلا خير في صحبة الأحمق، فالأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك من حيث لا يدري. لذلك قال الشاعر: إني لآمن من عدو عاقل وأخاف خلا يعتريه جنون، فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرصد والجنون فنون. وقيل أيضا: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله. وقال الثوري: النظر في وجه الأحمق خطيئة مكتوبة. أما الإمام علي كرم الله وجهه فقال: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ثانيا، على الصديق أن يكون حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم وصف حسن الخلق في كلمة قالها عندما سئل الموعظة فقال: لا تغضب. وقد قال البعض: حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. فلا بد من حسن الخلق للصديق، ولا يكتفى أن يكون عاقلا. رب عاقل يدرك الأمور على ما هي عليه، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه، فلا خير في صحبة ذلك الشخص. الإمام الجنيد يقول: لأن يصحبني فاسق حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. ثالثا، الصديق أخي المسلم يجب ألا يكون فاسقا، فالفاسق هو الخارج عن حدود الله. الفاسق المصر على الفسق لا فائدة في صحبته، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا يوثق بصداقته. يقول تعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. أخي المسلم، على الصديق ألا يكون مبتدعا. في صحبة المبتدع خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليك، فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة، فكيف تؤثر صحبته؟ الفاروق رضي الله عنه يقول في الحث على طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك بما يغلبك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم، ولا أمين إلا من خشى الله. فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وخامسا أخي المسلم، على الصديق ألا يكون حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع ومن حيث لا يدري صاحبه. فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص ويشهيك في الدنيا، ومجالسة الزاهد تزهدك في الدنيا. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: أحيو الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. وقد قال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. وقد قال سهل بن عبد الله: اجتنب صحبة ثلاثة: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين.
وقد قال بعض السلف الصالح في وصيته لابنه: لا تصحب من الناس إلا من إن اقترفت قرب منك، وإن استغنيت لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك، وإذا تذللت إليه صانك، وإن اجتمعت معه زانك. وقال أبو مهران: أخرج من منزلي فأنا بين ثلاثة، إن لقيت من هو أعلم مني فهو يوم فائدتي أتعلم منه، وإن لقيت من هو مثلي فهو يوم مذاكرتي، وإن لقيت من هو دوني فهو يوم مثوبتي. يقول جعفر الصادق رضي الله عنه سليل النبوة: لا تصحب خمسة: الكذاب، الأحمق، البخيل، الجبان، والفاسق. فيا أخي المسلم، الإنسان في هذه الدنيا لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الخلائق، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، فلا غنى لمسلم عن أخيه المسلم. وقد قال الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: اللهم اغنني عن الناس، فقال له: ليس كذلك، فإنما الناس للناس، هلا قلت اللهم أغنني عن شرار الناس. فيا أخي المسلم، لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن من معصية الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد منه يقينا.

0: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. جواب طلب، ادعو يجب، أنت جائع استطعم يطعم، استكسو يكسو، استرزق يرزق، استهدي يهدي. الله عز وجل قرن كل هذه الخيرات من خيرات الدنيا والآخرة برفع اليدين فقط. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، يقول إن الله حيي كريم سبحانه وتعالى. والله يا جماعة ربنا ده جميل، جميل وكريم وعظيم، ليس هناك أجمل منه ولا أكرم منه ولا أعظم عطاء منه ولا أوسع هبة منه سبحانه وتعالى. إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين.
1: سبحان الله، حديث عجيب.
0: ليس عليك إلا أن ترفع يديك، ليس عليك إلا أن ترفع يديك. يا عم ارفع إيدك، ارفع إيدك لله عز وجل. شوف الرواية الثانية دي عجيبة، إن أعجبك هذه الرواية فالرواية الأخرى بالنسبة لي أعجب. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه ألا يضع فيهما خيرا.
1: سبحان الله، سبحان الله.
0: ألا يضع فيهما خيرا، ترفع إيدك لله عز وجل، أهي الإيد على الحقيقة
1: ما ترجعش فاضية،
0: ما تنزلش فاضية. لا لا لا، ده ربنا عز وجل بيضع فيها ما تشتهي، إما ما دعوت به أنت أو خيرا آخر، يا لا تنزل فارغة أبدا. إن الكريم، لو ذهبت إلى كريم من كرماء الدنيا وطلبت منه شيئا، يعني ما هو معروف عنه الكرم، من عود الناس إحسانا وتكرمة فلا يلوم على من جاء في الطلب. هؤلاء الكرماء من أهل الدنيا يعني لا يستطيعون، حتى وإن لم يعطوا السائل ما سأل فإنهم يعني يجبرون خاطره بشيء، وهذا كريم من كرماء الدنيا، فما ظنك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قال الشاعر إن الكريم إذا ناديت قال نعم، فكيف بالله ذي الإحسان والكرم، أبسط له الكف لن تأتيك فارغة، فقد سألت الذي سواك من عدمي. أبسط له الكف لن تأتيك فارغة، والله والله لا تنزل فارغة أبدا، والله لا تنزل فارغة. رفعها هذا ليس هينا، ليس رخيصا، بل هو أغلى من الدنيا وما فيها. والله ده بهذه الحركة، بهذه المسكنة. أنا كنت زمان أقول إحنا ليه ما بنعيش ربنا بإيد واحدة كده زي الشحاتين، وإحنا قدام ربنا شحاتين، إحنا عاوزين من ربنا بنقف قدامه زي ما وقف يعني إخوة يوسف أمام يوسف متضرعين يسألونه، إحنا بنعمل كده قدام ربنا كما كان ابن القيم يقول في دعائه يا رب فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إحنا واقفين قدام ربنا بنقول له كده. فليه ما بنعملش كده؟ حتى رأيت امرأة في مكة تسأل الناس والله إذا رأيتها انخلع قلبك، مذلة لا كغيرها مذلة، لا تكاد ترى هذه الهيئة من المسكنة والتضرع في حياتك. المرأة تطلب وتسأل الناس وهي ترفع يديها كلتا يديها، فشكلها منتهى التضرع، منتهى المذلة، يعني حتى وإن لم يكن معك مال وددت أن لو خلعت ثوبك فأعطيتها إياه. فحينها فطنت أننا حينما ندعو نرفع كلتا يدينا لا يدا واحدة، لا نقول يا رب احنا عاوزين، لا، بكلتا يدين، بل بكل جسدك، أنت داخل على الله عز وجل بكل جوارحك تطلب منه أن يعطيك ألا ينزلها فارغة. ثم الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، وهو يهدي ويطعم ويسقي. في آخر الحديث ماذا يقول رب العالمين؟ عشان تعرف بس قدرك أمام الله وما قدر حاجتك ولهفة قلبك والشعث الذي والنقص الذي في قلبك والخلل الذي في قلبك الذي لن يسد إلا بالله، لن يسد إلا بالوقوف على عتبة الله وبقرع باب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. تخيل أصل يعني كل واحد يكون عاوز إيه؟ إحنا يعني
1: الدنيا
0: ما شاء. تخيل فلوس هتبقى عاملة إزاي، وهيبقى عاوز حياة شكلها عاملة إزاي، وفي الآخرة لما يطلع أهو الله عز وجل سيجيب لكل العالمين، مش لأهل مصر بس، مش لأهل أفريقيا بس، لا مش لأهل العالم الحاليين بس، لا ده لأهل الأرض جميعا منذ أن خلق الله آدم إلى نهاية الدنيا. وقفنا كلنا في صعيد واحد، وكل واحد رفع يده إلى الله يطلب مسألته، فأجاب الله عز وجل كل الناس، لم يرد سؤال أحد. كده خزائن الله عز وجل أخذ منها كثير أوي. لقد أخذ في هذه الساعة من خزائن الله الشيء الكثير، صح ولا لا؟ لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لا ينقص هذه المسائل كلها، لا تنقص من خزائن الله ولا من جود الله ولا مما عند الله إلا كأنك أدخلت إبرة في بحر ونزعتها، خرجت بقد إيه من البحر؟
1: مرحك.
0: البحر النقص منه قد إيه؟ لا شيء. هذا هو الله، هذا هو غنى الله، هذه هي قدرة الله وعظمة الله وسعة خزائن الله وملأ يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو فقرك وحاجتك ومسكنتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فافهم قدرك وافهم قدر ربك عز وجل. فإحنا محتاجين نشعر بحاجتنا لله، محتاجين نقطع العلائق بالخلائق، ونظن في الله عز وجل الكريم أنه لن ينفعنا في الدنيا والآخرة إلا هو سبحانه وتعالى. يا رب علق قلوبنا بك، يا رب علق قلوبنا بك، واكفنا بسؤالك، وأغننا عن خلقك، واجعلنا من الصالحين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل كل يعمل على شاكلته فربكم

أَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزاني، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شاني، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.

أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 17 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى حيائه العظيم، أو إلى عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أمضي في الحديث عن حيائه صلى الله عليه وسلم، أريد أن أضع بين أيديكم حقيقة لعلها تلقي ضوءا على موضوع درسنا. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون سيد الخلق وحبيب الحق، وهو صفوة الله من خلقه، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، وهو سيد ولد آدم بنصوص قطعية الدلالة والثبوت. فلما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يثني عليه، لو أنه وصفه بخطابته التي لا يعلو عليها خطابة، لو وصفه بعلمه، لو وصفه بقيادته، لو وصفه باجتهاده، لو وصفه باستنباطه، لو وصفه بفتواه، لو وصفه بقضائه، الله جل جلاله حينما أراد أن يثني على نبيه الكريم ما أثنى عليه إلا بحسن خلقه. قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه قضية يجب أن تكون بين أيدينا. الإنسان إذا أتاه الله قدرة عقلية فائقة، ربما تفوق في اختصاصه، تفوق في كتابته، تفوق في إلقائه، تفوق في استنباطه، في حفظه. هذه قدرات عقلية لا ترفع صاحبها عند الله ما لم تستخدم في الحق. لذلك الذي يسعدك في الجنة إلى أبد الآبدين أن تكون ذا خلق حسن. والله سبحانه وتعالى حينما أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم ما أثنى عليه إلا بالخلق الحسن. فإذا أن تكون أردت أن تكون قريبا من الله عز وجل فكن ذا خلق حسن. الآن ندخل في شميلة من شمائله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حياؤه. فقد كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حياء، لأنه أعظمهم إيمانا، لأن هناك علاقة طردية مترابطة بين الحياء والإيمان. الحياء والإيمان قرنا معا، فإذا زال أحدهما زال الآخر. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فالذي لا يستحي لا خير فيه، الذي لا يخجل لا خير فيه، الذي الوقح لا خير فيه، الذي لا يبالي بسمعته لا خير فيه. كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حياء لأنه أعظمهم إيمانا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. في حياء في إيمان، في إيمان في حياء. إذا أثبتت أحدهما أثبتت الآخر. إذا أثبتت الإنسان أنه مؤمن فهو حي قطعا، وإن أثبتت له الحياء فهو مؤمن ورب الكعبة. إن أثبتت الحياء فهو مؤمن، إن أثبتت الإيمان فهو حي. فالذي لا يستحي، يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيرا في بناء فاغتسل عريانا، فقال له: خذ أجارتك لا حاجة لنا بك فإني أراك لا تستحي من الله. الآن درسنا خطيرة، كلمة حياء يعني إيمان، ما في حياء ما في إيمان. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. المؤمن يستحي بيخجل. وفي رواية البخاري وإذا كره شيئا عرف في وجهه، من شدة حيائه يستحي أن يواجه الناس بأخطائهم. فإذا تجاوز إنسان حده معه، إذا فعل إنسان نقيصة أمامه وهو يستحي أن يواجه بخطأ الناس، عرفنا ذلك من وجهه. وإذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. أما القول الذي ذكرته قبل قليل كان أشد حياء من العذراء في خدرها، من هي العذراء في خدرها؟ العذراء هي البكر المستترة في خدرها، أي في ناحية بيتها أو خيمتها، تكون في الأعم الأغلب شديدة الحياء. ولقد كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. ماذا نستنبط من هذا الكلام؟ أن الله سبحانه وتعالى فطر الفتاة، هو فطرها كذلك على الحياء. فأي إنسان بدل فطرة هذه الفتاة من الحياء إلى التبذل إلى الوقاحة إلى الترجل فقد أفسد طبيعتها. فلي عنده فتاة بالأصل أنها تستحي، هكذا فطرها الله عز وجل. فالإنسان إذا أراد لبنته أو لمن يربيها أن تنطلق كما يقول أهل الدنيا، أن تنطلق أن تكون جريئة، هذا يخرجها عن فطرتها التي أرادها الله لها. بل إن بعض العلماء يقول إن أجمل ما في الفتاة حياؤها. ومن علامات قيام الساعة أن النخوة ترفع من رؤوس الرجال، وأن الحياء يذهب من وجوه النساء، وأن الرحمة تنزع من قلوب الأمراء. لا حياء في وجوه النساء، ولا نخوة في رؤوس الرجال، ولا رحمة في قلوب الأمراء. هذا من علامات آخر الساعة، آخر الزمان. إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم، إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. لذلك أيها الإخوة، الدعاء النبوي الشريف، الدعاء النبوي الشريف: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يعني يا رب إذا كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الموت سترا لي وراحة لي فأمتني. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جنازة فقال مستريح ومستراح منه، لم يفهم أصحاب رسول الله ماذا قال، فقالوا ما مستريح وما مستراح منه، قال أما المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات استراح الناس منه. يعني أنت بين أن تكون مستريحا وبين أن تكون مستراحا منك، وشتان بين الحالين. لك الناس يخافوا مني، بس هذا الكلام لا يعد مزية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مزجاة كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه. يعني في تعليق أحب أن أسوقه لكم وأنتم تفهمون علي مقصدي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس إلى جنبه سيدنا علي بن أبي طالب. دخل سيدنا الصديق، سيدنا علي بن أبي طالب قام من مكانه وأجلس سيدنا الصديق، فالنبي سر سرورا عظيما وقال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. الحياء أيها الإخوة خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا لنستحي من الله والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله هو. الآن دققوا في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للحياء. للحياء من الله، استحي من الله حق الحياء. فقالوا: إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله هو أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ الرأس وما وعى. يعني هذه العين، هذه النعمة العظيمة، هل تنظر بها إلى عورات المسلمين؟ هذه الأذن، النعمة الجليلة، هل تستمع بها إلى ما يغضب الله عز وجل؟ إلى غناء أو غيبة أو نميمة أو فسق أو فجور؟ أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. هل تسمح لنفسك أن تدخل على معدتك طعاما حراما؟ أن تحفظ الرأس وما وعى. بالرأس في عينين، عينان وفي أذنان وفي لسان، والبطن في معدة، والمعدة فيها طعام. فإذا حفظت الرأس وما فيه من حواس من أن تعصي الله عز وجل، وحفظت البطن من أن تدخل عليه مالا حراما أو طعاما حراما، وأن تحفظ البطن والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. فإذا فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء. ولهذا الحديث تتم في رواية أخرى: والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. معنى ذلك أن الحياء يحملك على فعل الخيرات وفعل الكمال وفعل الجميل، وأن الحياء يمنعك من فعل السيئات وفعل القبائح وفعل المنكرات. فالحياء والإيمان واحد، الحياء والإيمان قوينا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني إذا في مؤشرين للحياء والإيمان، هذان المؤشران يتحركان معا، هكذا الحياء والإيمان. لكن أريد أن أنبه أيها الإخوة إلى أن الحياء شيء والخجل شيء آخر. الخجل أن تستحي أن تطلب حقك، أن تستحي أن تدري بالحق، أن تذكر بأمر الله، أن تأمر بمعروف، أن تنهى عن منكر، تستحي أن تقول المخطئ إنك مخطئ. هذا ليس حياء. الحياء فضيلة، لكن الخجل نقيصة. فالخجل أدرج في علم النفس مع الأمراض النفسية، الخجل. لكن الحياء يدرج مع الفضائل. الحياء فضيلة لكن الخجل رذيلة. وفي حديث صحيح رواه الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. أحيانا الحياء بيحجزك عن معصية، عن فعل شنيع، عن فعل قبيح، عن إيقاع أذى. وقد بلغ من حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دقيق، لم يواجه أحدا بما يكره. في إنسان طبيعته وقحة، يعني يخلي إنسان قاعد بين مجموعة أغلق، أنت قلت كذا، ما بيراعي كرامته، إحساسه الرقيق، مشاعره، أنه فضحته بين الناس. أنت ممكن تنصحه على انفراد بألطف عبارة، بأدق إشارة، من دون قسوة، من دون تجريح، من دون فضح. لذلك قالوا: النصيحة شيء والفضيحة شيء آخر. وهذه نصيحة أيها الإخوة، إذا أردت أن يتشنج الإنسان وأن يركب رأسه وأن يقول قولا غير منطقي، يوجه إليه نقدا أمام ملأ من الناس. عندئذ لن يكون منطقيا ولا واقعيا ولا متفهما لكلامك، لأنك ربطت بين النصيحة والفضيحة. أما إذا أردت الخير فلا تفضح أحدا على ملأ من الناس، ولكن انفرد به وانتقي أجمل عبارة وأدق إشارة، وكن مخلصا في إسداء هذه النصيحة حتى يتقبلها أخوك، وفي هذا عمل جليل. وقد بلغ من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه لم يواجه أحدا بما يكره، بل يعرض بذلك أو يأمر بعض أصحابه من يصارح بذلك الرجل المقصر. مثلا أيام إنسان يبتدي ثوب بالصيف أبيض من دون بنطال طويل تحته، فبيه ليس من دون عناية، تبدو عورته، ما له بنتبه، هو عم يتحرك حركات. إذا كان سكتنا ما حكينا ولا كلمة، ما نكون نفحنا. وإذا كان قلنا له أمام الناس نصحناه أمام الناس أيضا مشكلة. فمن أساليب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر أصحابه أن يوجهوا صحابيا إلى خطئه، أن النبي مقامه كبير، لو هو نصحه أمامه بيظهر يقع بإشكال. فإذا إنسان بيستحي منك أنت كمان لا كثير تدقق، لا كثير تحرجه، لا تقتحم عليه عالمه الخاص. واحد لو فرضنا دخل على غرفة ابنه، يعني إذا كانت عمل حركة قد يكون ابنه عم يغير ملابسه، قد يكون جالس جلسة غير مقبولة، فاجأوا رأسا أمامه، ما حلق دق الباب، لكن يشعر أنه أنت فايت لعنده، نادي أخوه ثاني أمام غرفته، ممكن شعر أنه أبوه فايت لعنده على غرفته، ما واجهه بقعدة غير راغبة مثلا. أو لأنه لا، الإنسان اللي يستحي منك أنت كمان استحي منه، اللي بيستهابك استهابه أنت، اللي بيحسب لك حساب كمان تدقق عليه كثير عشان تنبي مكانتك. في شخص بيستهابه ابنه، بيقتحمه بعدين بيهجم الابن. يعني المعلم، المدرس، القاضي، إذا واحد يعني مستحي منك أنت حاول أنه تحفظ مكانته. وقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحدا في وجهه شيء يكرهه. كان عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحدا في نفسه بشيء يكرهه. تذكروا لما كما ورد في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في دعوة غذاء، وقد تناولوا لحم الجزور. يبدو أنه ظهرت رائحة تؤكد أن أحد الحاضرين انتقض وضوءه. فلما أذن العصر فكل الصحابة متوضئون، من الذي سوف يتوضأ؟ هذا الذي انتقض وضوءه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعظيم كماله وعظيم حيائه قال: كل من أكل لحم جزور فليتوضأ. قالوا: كلنا أكلنا. قال: كلكم توضأوا، كلكم توضأوا من أجل أن يستر حال هذا الذي انتقض وضوءه. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فلا في أحيانا أشخاص بلقي خطبة بيتحدث فيها عن يعني فساد المجتمع، والنساء الكاسيات العاريات كيف عم يرتدوا الثياب، بيذكر أعضاء المرأة عضو عضو على منبر رسول الله، إنه شو هالفساد يا أخي؟ والله ذكر الأعضاء على منبر رسول الله لا يليق، والناس تفهم على الطائر، يعني في ثياب متبذلة خلاص بكفي مفهوم، ثياب النساء متبذلة مثلا، يعني ثياب فاضحة وليست محتشمة، كلمة مفهومة. النبي الكريم لما ذكر قال: يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك، بس وين عظم؟ ما في عظم، العظم مو مبين، بين الساق وكذا وكذا وكذا، ما ذكر أعضاء المرأة، بل قال: يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك، تصف حجم عظامك. هذا من حيائه صلى الله عليه وسلم. في شيء آخر سأقوله لكم. أحيانا يرتكب الإنسان غلطة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال أقوام، واحد على المنبر، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. واحد ارتكب غلطة، لما قال أقوام ضيعوا. دققوا، ممكن يغلط واحد غلطة لوحده، أنت ممكن تقول في عدد كبير من الناس يفعلون هذا، فهالجمع ضيعوا. أحيانا مثلا تلاقي في مخالفة في مجلس العلم، إذا كنت ذكرت في أثناء وقوعها كل الأنظار تتجه إلى المخالف، لكن بعد صلاة العشاء بعد ما انتهت الصلاة والأماكن تغيرت كلياتها والمخالف حكما مخالفته زالت، إذا كان نبهت إلى ما في مانع. يعني الإنسان بده يحاول يكون لطيف، لأنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. العلماء لهم عند هذه الآية وقفة رائعة، قال الباء باء السببية، فبسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك وأقبلوا عليك وأحبوك وطبقوا سنتك وارتقوا إلى الله عن طريقك ونجوا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وسعدوا بك، لأن رحمة استقرت في قلبك أدت إلى لين قلبك إلى لينك معكم، اللين جذبهم. ولو لم تكن هذه الرحمة في قلبك لكنت فظا غليظا، وحينما تكون فظا غليظا ينفض الناس من حولك ولو أنه يوحى إليك. أخي أنا دكتور بأخلاقك العالية، فإذا كان في قسوة وفي إجحاف وفي كبر الناس ينصرفون عنك أنت وشهادتك، شهادتك أخلاقك. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ومن ذلك حياؤه صلى الله عليه وسلم من القوم الذين أطالوا الجلوس عنده بعد الأكل، فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم انصرفوا. كلمة يقول انصرف شيء صعب على المؤمن، بيتحمل أحيانا بيتحمل، لكن ما بيتكلم كلمة جارحة. في أشخاص يعني ما بيسأل، لو جرح الإنسان جرح بليغ خسرته أنت. اسمعوا القاعدة أيها الإخوة، مجموعة تصرفات كثيرة جدا وذكية جدا ومجهدة تشد إنسانا إليك، تصرف واحد أحمق ينصرف عنك، بالانصراف بكفي حادث واحد أحمق، كلمة قاسية، كلمة غير لبقة، كلمة فيها تعجرف. مية تصرف ذكي وكامل ولطيف حتى تشده إليك، لأما التنفير بكفي واحد، تصرف واحد يبعده عنك. أنا أسأل أحيانا بعض الذين انضموا إلى جماعة ثم انتكسوا ثم تركوا الدين كله، وهي ممكن يكون في دراسة، في عنا ظاهرة إنسان انضم لجامع لمسجد وأقبل على الدين بكليته، فجأة انتكس انقلب على عقبيه. لو كان هناك دراسة اجتماعية نفسية تلاقي إنسان أساء إليه لضعف تفكيره، ما فرق بين الدين وبين هذا الإنسان، جمعهما معا فكره الدين من هذا الإنسان. نخبة قليلة وقلة قليلة، قلة قليلة نخبة المجتمع تستطيع أن تفرق بين الدين وبين رجال الدين، بين القيم وبين من يدعي هذه القيم، بين المبادئ والأشخاص، لكن الكثرة الكاثرة لا تستطيع أن تفرق. فتصرف قاسي واحد، تصرف جاء مجحف واحد، تصرف في كبر واحد، ربما صرفت إنسان عن هذا الدين العظيم الذي كان من الممكن أن يكون سبب سعادته. فقبل أن تقول كلمة، قبل أن تبتسم أحيانا، هلأ سؤال، لو جاءك سؤال سخيف وابتسمت، هذا السائل ما عاد يسألك بحياته، منعت عنه العلم لأنك سخرت منه. أما أن يأتيك سؤال وأن تصغي إليه بأدب وأن تقول السؤال وليه وهذا جوابه، شجعته يسأل. الله لنا الحكمة، الإنسان إذا صدق في خدمة الخلق ألهمه الله الطريق الصحيح. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. قال أنس: فقلت لها فعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وإقط، فاتخذت حيسة في برمة أسماء أطعمة فأرسلت بها معي، فانطلقت بها إليه فقال ضعها، ثم أمرني فقال لي: ادع رجالا سماهم وادع لي من لقيت. يعني أنا فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم إليه طعام فأكله وحده أبدا، فقدم هذا الصحابي الجليل هدية لرسول الله فقال: ادعوا رجالا سماهم بأسمائهم وادعوا لي من لقيت. ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده في تلك الحيكة وتكلم بما شاء الله، ثم يجعل يدعو عشرة عشرة يأكل منه ويقول: اذكر اسم الله عليه، وليأكل كل رجل مما يليه حتى تصدعوا كلهم. النبي الكريم قال: أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه. يعني الإنسان إذا كان جلس للطعام مع أولاده يجعل جلسة لطيفة، الأكل يعني نشاط اجتماعي. هناك من يأكل كما تأكل البهائم، يا شهد يا سعد. أما المؤمن يأكل بهدوء. شكى بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطعام لا يكفيهم، فقال لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم. مع الاجتماع على الطعام في شيء آخر، أولا الطعام الذي يجتمع عليه الناس يبارك الله فيه. هلاحظ أيام يكون بأيام يعني بقية الطعام لو جلس كل أفراد الأسرة على هذه لكفتهم، أما فرادى ما بتكفيهم. شيء ثاني، الطعام مناسب يكون فيه ذكر لله عز وجل، فقال أذيبوا طعامكم بذكر الله. يبدو أن الطعام يزداد هضمه أو يسهل هضمه إذا مزج بذكر الله عز وجل. فإذا واحد معصب لا يأكل، يأكل هو مرتاح، يأكل مع أخوه وليس مساكت عينه بالطعام، كل ببطء وحدث أخاك في أثناء الطعام، وهذا من السنة. قال أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه. كان نام على الطعام يعني أكل من دون جهد، صار في غذاء وما في عمل. هالغذاء يترتب في الشرايين، إذا الشرايين تصلبوا بتعب القلب. ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم، القلب بضخ، الشريان قلب آخر، هل تصدقون؟ نحن من ضخ إخواننا اللي بيشتغلوا بالصحيات، انبوب الماء بنضخ 12 بار، أخ من إخواننا حكى لنا الكلام، بنضخ 12 بار، البار وحدة تحمل الضغط. في طبيب من أطباء القلب الذين اختصوا بموضوع البالون، يدخلوا بالون عن طريق الوريد الفخذي إلى الشريان الذي في القلب المسدود، فإذا دخل هذا البالون توسع حتى يفتح المجرى. فسئل هذا الطبيب إنه ألا ينفجر هذا الشريان؟ قال لا، لأن هذا الشريان يتحمل 20 بار، 20. الله عز وجل مجهز الشرايين بعضلات مرنة طولية وعرضية، فلما القلب يضخ الشريان بحسب مرونته يتوسع، ولأنه مرن يجب أن يعود إلى حجمه الطبيعي، بيتقلص، لما بيتقلص نقل الدم للجهة الثانية، صار الشريان قلب كمان، القلب قلب والشريان قلب، فكل ما كان الشريان مرن القلب مرتاح. لما الشريان تترسب في الدهون بيفقد مرونته بتعب القلب. شوف دقة الحديث، أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم، بتعب القلب، والقلب إذا تعب بيتضخم، بعد ما بيتضخم بيسترخي. وأخطر شيء بالإنسان شرايينه ومرونة هذه الشرايين، ودواؤها الأول زيت الزيتون. 20 سنة الأطباء نهوا عن زيت الزيتون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الآن العالم كله يقول الدواء الوحيد لتصلب الشرايين زيت الزيتون، هذا الدواء الوحيد، وهو الزيت الذي تركيبه غير مشبع، بمعنى أنه يلتقم ذرات الدهن في الدم، فالزيوت غير المشبعة تخفض الشحوم الثلاثية في الدم تنزلها، أما الزيوت المشبعة ترفعها، بيخفض الكوليسترول، بيخفض الضغط، لأنه صنع الله عز وجل. نعم. أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. رواية مسلم أنهم كانوا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أطعمهم ودعاهم إلى هذه الوليمة استمروا في جلوسهم، هو تضايق فاستحيا منهم. عندئذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. من أيام الإنسان يكون دخل بيته الساعة 3 وعنده 4 موعد معه الساعة، يعني إذا ما ارتاح قليلا لا يستطيع أن يستأنف العمل. يأتيه إنسان في الساعة 3 بلا سبب وجيه، بلا أمر مهم، بلا أمر قاهر، مستأنف. الإنسان يحتاج إلى ملاحظة، هي ساعة راحة وحيدة. فأيام تلاقي اتصال الساعة 2 بالليل قضية بالقرص، معقول يعني؟ معقول اتصال بالليل فتوى على الهاتف 2 قاعدين سهرانين اختلفوا ايه نسأل استاذ فلان؟ والله مو معقولة، هي مو معقولة هي اطلاقا. الانسان بيحتاج الى ذوق في اوقات فيها وقت راحة. طرق الباب ما فتحوا، يعني توضى بالحمام، عم يصلي الظهر مثلا 4 ركعات الصلاة، هلا الله اكبر. الادب ان تنتظر 4 ركعات. لو انه قال الله اكبر وطرقت الباب ماذا يفعل يعني؟ اما الطرق المستمر بشوش الصلاة. لا يكون الرفق في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنفين لحديث. لذلك النبي قال: العيادة فواق ناقة. مريض متألم، عنده حبة، عنده حقنة، عنده دواء، ما له متغدي، جاي الطبيب بده يغير له الجرح، بده يكشفه، قاعد مرتاح أنت، ما أخي أنا ما عندي شيء، مو أنت ما عندك شيء، بدنا هو يكون مرتاح، مو أنت، أنت مرتاح طبعاً، أنت زائر ما فيك شيء. قال: العيادة فواق ناقة. نعم. قال: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. نعم. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم يستحي حياء كرم. أن يقول لضيوفه انصرفوا، هي ثقيلة كثير. يعني إذا قلت لواحد انصرف يمكن ما يفوت بيتك بحياته، هذا الشيء وقع. إذا قلت له انصرف ممكن ما يفوت بيتك بحياته، كبيرة كثير، هي للعظم فيها جرح. فالنبي كان يستحي، إذا كان النبي يستحي المفروض الطرف الثاني كمان يكون لطيف. قال: المراد أنه صلى الله عليه وسلم يستحي حياء كرم أن يقول لضيوفه انصرفوا، والله لا يستحي من بيان الواجب اتباعه، وهذا لا ينافي أنه سبحانه وتعالى متصف بحياء الكرم، فقد قال: إن ربكم حيي كريم. إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خاليتين. الله عز وجل كريم، قل يا رب بإخلاص ما يرد عليك، ما تصير. أما إذا كان طلب غير معقول ما يرد عليك، فاجهد أن تطلب من الله الشيء الذي يرضيه. العلماء ذكروا أن للحياء أنواعا. النوع الأول حياء الكرم وسببه كرم النفس، كاستحيائه صلى الله عليه وسلم من القوم لما أطالوا الجلوس عنده. يعني ضيف دخل بيتك ما عندك شيء ضيفه، تستحي، هذا حياء الكرم. ومن ذلك حياء الإجلال. حياء الكرم إذا كان زارك ضيف وما أكرمته أو طلب منك شيء ما لبيته، أو وصفك لقضية خيب ظن فيها. ما أشكو مرة سيدنا علي بيقول هيك ورد بنهج البلاغة: والله والله مرتين لحفروا بئرين بإبرتين، بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عدين أسودين حتى يصيرا أبيضين. كم تم بدون أسير بيض؟ قال: أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. أن تقف بباب اللئيم ثم يردك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء فقال لا. يعني واحد حط ثقته فيك، إيه؟ الله كريم، لا تخيب له ظنه فيك. هذا حياء الكرم. أما حياء الإجلال وهو حياء سببه المعرفة بعظمة المستحية منه. يعني أنت طالب والأستاذ حضر عندك درس، خجلت من مقامه. طلاب العلم المخلصين يستحيون ممن تفوق عليهم بالعلم أنه يتفلسفوا أمامهم ويتطاولوا. الإنسان اللي إذا كان عنده الأدب لا يتجاوز حده مع من علمه. قال: هذا حياء الإجلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. فكان أصحاب الكرام أمام ما يتكلم إجلالا لمقامه العلمي، وقالوا: سكت إجلالا لعلمك. يبتأي واحد علماته قلال كثير ومن دون دقة، من دون دليل، من دون برهان، وبحضرة عالم جليل هو عم يحكي خمس دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، وداك ساكت له، كلام كله أغلاط أو كله في ضحالة. فالإنسان يجب أن يستحي ممن تفوق منه. أيام طبيب ناشئ مع طبيب كبير، تاجر صغير فاتح محل مبارح مع تاجر من 40 سنة بالتجارة مثلا، ممرض أمام طبيب مثلا، إنسان برتبة قليلة أمام رتبة عالية. الحياء دليل إيمان. فهذا حياء الهيبة، الإجلال. الإنسان الأكمل أمام من تفوق عليه أن يقف بحياء. حياء المحبة. قال: هذا حياء المحب من محبوبه. يعني يستحي أن يسيء إليه لأنه يحبه. حياء المحبة. وهناك حياء العبودية. حياء العبودية في محبة وفي خوف، رغبا ورهبا، يرجو ويخاف، يطمع برحمة الله ويخاف عقابه، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. هذا حياء العبودية يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء. خوف فقط معه يأس، رجاء في معه تفلت. وربنا عز وجل بيأدب، تشوف المؤمن لما تزداد ثقة بنفسه وثقة بأن الله يحبه بتساهل شوي. إذا تساهل الله عز وجل بيحجبه بينكمش، يرجع أديب زيادة حتى ما ييأس، يرجع يفتح عليه. فالترتيب أن الله سبحانه وتعالى يقلبك من حال إلى حال. إذا كان حالك حال الثقة الزايدة مع التفلت بيجي الحجاب، حال اليأس مع القنوط بيجي الفتح. على كل، حياء العبودية يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء. بقي حياء المرء من نفسه. أيام إنسان قاعد بغرفته، الباب مقفل، النوافذ مقفلة، إذا عمل عمل لا يليق بمكانه كإنسان يستحي من نفسه. إذا إنسان ينظف نفسه تنظيف جيد، النظافة احترام للذات. ممكن إنسان وحده ما يسأل، ما حد عم يراقبه، لكن ألا يستحي من نفسه؟ طبعا ألا يستحي من الله الذي يراه؟ في حياء الحشمة، قال هذا الحياء سببه الاحتشام وتوقي إبداء ما يطلب منه الإخفاء. كل ما كان أكثر حشمة، حياء الحشمة، الحياء من النفس، حياء العبودية، حياء المحبة، حياء الإجلال، حياء الكرم. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة أبعد كثيرا إذا أراد أن يقضي حاجته. قال لي واحد سافر لبلد شرقي حينما كان ملتئم الشمل، وانتسب لجامعة من كبريات الجامعات هناك، وطبعا دخل في المدينة الجامعية، فوجئ في أول يوم عطلة أراد أن يغتسل، قال لي صالون ضخم كل منابع ماء، ويغتسل كل الطلاب ذكورا وإناثا عراثا مختلطين. أعوذ بالله. ماشي، المراحيض بصالون 50 مرحاض، ما في حواجز بينهم، وحوش، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وين نحن المسلمين؟ الحمد لله في بقية حياء، بقية احترام للذات. وروى الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أنا بلاحظ أحيانا الناس لابس ثوب في الصيف بشمره إلى مكان عالي جدا هيك بلا سبب، عم يتهوى يعني ماشي بالطريق، ما في حياء أبدا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المرفق، المرفق بكسر الميم وفتح الفاء، الكنيس، دار الخلاء يعني دورة المياه، إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل من وراء الحجرات وما رأى أحد عورته قط، وإسناد هذا الحديث حسن. يغتسل وراء الحجرات وما رأى أحد عورته قط. أيها الإخوة، هذا حياء النبي، والمؤمن يستحي، والحياء من الإيمان، والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وإذا أثبت الحياء أثبت الإيمان، وإذا نقضت الحياء نقضت الإيمان، وإذا أثبتت الإيمان أثبتت الحياء. والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من لوازم الإيمان، والحياء من الله. ألا يستحي أحدنا من الله عز وجل؟ قال له ابن آدم عظ نفسك فإذا وعظتها فعظ غيرك وإلا فاستحي مني. شيء مخجل وقاحة بالإنسان، ينصح الناس وما ينتصح، يأمرهم وما يأتمر، ينهاهم عن شيء ثم يقترفه، هذا من الوقاحة ومن قلة الحياء. فاستحيوا من الله حق الحياء. حق الحياء أن نحفظ الرأس وما وعى، العين والأذن واللسان، والبطن وما حوى، ألا نأكل طعاما حراما، وأن نذكر الموت والبلى. فإذا فعلنا ذلك استحيينا من الله حق الحياء، والحمد لله رب العالمين. الدرس القادم ننتقل إلى عظيم مهابته صلى الله عليه وسلم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا

عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيض

عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما

لدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: أستراليا تقدم مساعدة بقيمة 5 ملايين دولار لنيبال مع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى حوالي 460 شخصا وأكثر من 1500 مفقود، من بينهم ما لا يقل عن 39 أستراليا. طهران تعد قائمة بشروطها لفتح مضيق هرمز بطلب من الوسطاء، وترامب يقول أن لا محادثات مع إيران حاليا وأن الولايات المتحدة تركز على العقوبات الاقتصادية. برلمان المقاطعة الشمالية يقر مشروع قانون يشرع القتل الرحيم بمساعدة طبية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت الحكومة الفيدرالية اليوم عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار للمجتمعات المتضررة من الفيضانات المدمرة في نيبال، في وقت ارتفع فيه عدد الأستراليين المفقودين إلى 39 شخصا على الأقل. وأقرت وزيرة الخارجية بيني وونغ بصعوبة تحديد مكان المواطنين الأستراليين الذين انقطعت أخبارهم في نيبال عقب الفيضانات، وأعلنت أن الحكومة تعتزم إرسال فريق متخصص إلى المنطقة التي تعرضت لفيضانات مفاجئة مدمرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 460 شخصا، فيما لا يزال حوالي 1500 آخرين في عداد المفقودين.
2: We have an initial team of a rapid response team who are deploying in the next 48 hours. These are people who have experience in responding to humanitarian disasters and obviously have experience in logistics, planning, communications and humanitarian response. And I'll be speaking to the Nepalese foreign minister later today.
1: في هذه الأثناء حذرت السلطات في كل من نيبال والصين من تجدد مخاطر الفيضانات بعد تشكل بحيرتين جديدتين في منطقة جبال الحملايا يخشى أن تنهارا وتتسببا في تدفقات مائية خطيرة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت وسائل إعلام صينية أن فرق الأنقاذ أجلت صباح اليوم الجمعة أكثر من 1000 شخص تقطعت بهم السبل في التيبت عقب الفيضانات والانزلاقات الطينية التي وقعت على الحدود بين الصين والنيبال، مضيفة أن من بينهم 555 سائحا أجنبيا من دون أن تحدد جنسياتهم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة لا تجري حاليا محادثات مع إيران وأنها تركز على معاقبتها اقتصاديا، وتعهد بمعاقبة الدول التي تربطها علاقات تجارية بطهران، ملمحا إلى أمكان فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تتعامل مع إيران. في الجانب الإيراني قال محسن رضائي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي أن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن إيران تعد قائمة بهذه الشروط التي تشمل إنهاء الحرب في المنطقة. في غضون ذلك استمرت جهود الوساطة لإعادة واشنطن وطهران إلى المسار الدبلوماسي. وفي هذا الإطار بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران أمس مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ومع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي ووزير الخارجية عباس عرقجي خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار وإعادة إحياء العمل بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تم التوصل إليها في حزيران يونيو الماضي بوساطة باكستانية. وفي نيويورك قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار، مشيدا بدور الوسطاء قطر وباكستان ومصر في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
3: The only durable settlement is

0: طريقة طرحها ومناقشتها. وبموجب القانون سيطلب من الأشخاص الراغبين في الاستفادة من القطل الرحيم الطوعي أن يكون لديهم تشخيص طبي يفيد بأن المتوقع أن يعيشوا مدة لا تتجاوز عاما واحدا، وذلك بعد رفض تعديلات مقترحة كانت تتعلق بمعايير الأهلية. كما يتضمن القانون ما يعرف ببند التقييد الذي يمنع العاملين في القطاع الطبي من المبادرة بفتح نقاش حول القتل الرحيم الطوعي مع المرضى بعدما صوت أعضاء الحكومة ضد محاولتين لإلغاء هذا البند. وأيد عضو الحزب الليبرالي الريفي عن دائرة كرامة براين أوغالاغر الجهود الرامية إلى إزالة هذا القيد من المشروع.
1: Now we can trust them to have a conversation with a family when someone's on life support. That is why I can't understand why wouldn't we trust our same medical profession to have a sensitive and confidential conversation with patients about their options.
0: أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز أنها بدأت بتنفيذ برنامج تلقيح موجه للأنواع الأكثر عرضة للخطر من الطيور للمساعدة في حمايتها من إنفلونزا الطيور. وسجلت الولاية 16 إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، معظمها في مناطق الساحل الجنوبي. وستتعاون حكومة نيو ساوث ويلز مع حديقة حيوانات تارونغا لتلقيح الطيور البرية وتلك الموجودة في الأسر، فيما يتوقع أن تنضم مرافق أخرى لرعاية الحياة البرية في كافة أنحاء الولاية إلى البرنامج. وقالت وزيرة البيئة في حكومة نيو ساوث ويلز بيني شارب أنه رغم عدم قدرة الحكومة على منع انتشار الفيروس، فإن عليها العمل لحماية الأنواع المحلية المهددة بالخطر.
2: As they're vaccinating, we're learning about what needs to happen. Understand that we've got to catch them once, we have to vaccinate them, then we need to observe them, and then we need to also vaccinate them again in 3 to 4 weeks. So it's a really careful program, but it gives us hope that we can protect populations over time, and particularly we can look after those very endangered species that we have.
0: أعلنت التلفزة الصربية الرسمية أمس وفاة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش، الذي قضت محاكم دولية بسجنه مدى الحياة خصوصا بسبب الإبادة المرتكبة في سريبرينيتسا عام 1995. وتوفي ملاديتش الذي كان يمضي عقوبة سجنه في مركز تابع للأمم المتحدة في لاهاي عن 84 عاما، وكان في وضع صحي حرج منذ أشهر. وقبل أيام قليلة رفضت الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا طلب عائلة ملاديتش والحكومة الصربية نقله إلى مستشفى عسكري في بلغراد لعلاجه. وألقي القبض على ملاديتش عام 2011 في صربيا بعد فراره من العدالة لمدة 16 عاما، وحكم عليه عام 2017 بالسجن مدى الحياة بقرار من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بعد إدانته بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة التي خلفت حوالي 100,000 قتيل في تسعينيات القرن الماضي، ومن بين الجرائم المنسوبة إليه الأمر بقتل حوالي 8,000 رجل وفتى بوسني في تموز يوليو 1995 في منطقة سريبرينيتسا. ولا يزال ملاديتش يحظى بصورة إيجابية عموما في نظر مسؤولين سياسيين من الصرب وفي أوساط صرب البوسنة. في أخبار الرياضة، أعلن نادي توتنهام الإنجليزي أمس انتقال المهاجم المصري الدولي عمر مرموش إلى صفوفه على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي. وأضاف توتنهام في بيان أن الاتفاق يتضمن بندا يلزم بتحويل الصفقة إلى انتقال دائم في الصيف المقبل. وكانت وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن قيمة شراء عقد مرموش البالغ من العمر 27 عاما تبلغ 60 مليون جنيه استرليني. وبات مرموش ثاني لاعب ينضم إلى توتنهام قادما من

0: تشستر سيتي خلال أيام قليلة بعد قدوم الجناح البرازيلي سافينيو الثلاثاء الماضي مقابل مبلغ قدر بحوالي 75 مليون جنيه استرليني. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد مشمس 21 درجة، بريسبن ممطر 24، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين مشمس 35، بيرث ممطر 22 درجة، ملبون غائم جزئيا 15، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا مع رياح 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكي راديو إنكوربوريتد.

0: النار الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذلل ويتسول.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدتهم أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه القلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: احمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: مرحبا بكم في حلقة جديدة.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بكم مشاهديك ومستمعيك. أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيكم. سيدي في هذه الحلقة نحاول تجميع لمسات ولمحات أي القرآن الكريم التي تناولت بعض أفات المجتمع الموجودة آنذاك وإسقاط ذلك أو ورطه بالواقع، لكن من خلال تجوالنا وتطوافنا مع فضيلاتكم على مدار هذه الحلقات في برنامج صفوة الصفوة، من وجهة نظر فضيلاتكم ما هو الملمح العام الذي يربط بين هؤلاء الصفوة؟
1: الحمد لله وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا هو يجمعهم جميعا دعوتهم الواحدة إلى توحيد رب العباد عز وجل، أو يعني كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. هذه دعوة الرسل، يعني أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة حتى تشابهت، ليس في يعني طريق يعني الغاية، وتشابهت أيضا في المصاعب والعقبات. يعني ما اتهم به نوح اتهم به سيدنا محمد
2: عليه الصلاة والسلام،
1: قالوا مجنون والزجر. يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوف
2: نفس الكلام،
1: مساحة التاريخ كان مئات يعني عشرات القرون، لكن التهمة واحدة.
2: صحيح.
1: إن هذا لساحر كذاب سيدنا موسى.
2: نعم.
1: يعني ابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، لأن السحار يقف أمام الإيه الساحر. واتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر. ناس يعني إذن أعداء لكلمة التوحيد ولأعداء الإنسانية ودين الإنسانية وهو الإسلام، هم على مر الزمن شريحة واحد. هذا أمر. أما الغاية من الرسالات التي تتابعت ومن الدين الذي أنزله الله عز وجل على حلقات وعلى خطوات وعلى مراحل على أيدي الأنبياء من لدن سيدنا نوح إلى الخاتم المعصوم صلى الله عليه وسلم، كلها رحلة واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الملمح، ملمح التوحيد، أن تكون الدينونة لله عز وجل.
2: لكن سيدي الشيخ الفضيل، قديما كان هنالك شرك بالله تبارك وتعالى، عبادة أوثان وعبادة أصنام وعبادة شركاء من دون الله، ولهذا ربما تكون الدعوة عامة أن اعبدوا الله. الآن ما في عبادة أوثان ولا أصنام؟
1: الله أكبر عليك يا ابن سبحان الله. هذه الجاهلية الساذجة التي تعبد صنما أو حجرا، أما الآن جاهلية حديثة نفس القضية، عبادة المال، عبادة الذات، عبادة القومية، عبادة العصبية، الجنس الأبيض، اللون الأبيض، العالم الثالث، العالم الأخير، الدول النامية، الدول المتخلفة، العالم المتقدم. هذه عبادة، عبادة الدولار، عبادة الين، عبادة المال، عبادة تعيس عبد القميص، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. فأصبحت الألوهية الآن أو الشرك الآن شرك معقد، يعني الشرك ولكن أخذ لونا جديدا، لكنه شرك. هي جاهلية بنفس المنطق. يعني قضية وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. خلاص نفس القضية. ولا تقول دولتي هكذا أو عصبيتي هكذا. فالأطرح الدين جانبا ولا أقول بعصبيتي. أضرب لك مثال.
3: تفضل.
1: تكلم عن الجاهلية وتكلم عن يعني انظر رجل كسيدنا شعيب.
3: نعم.
1: ما الذي استشرى في قومه؟ ها؟ يعني أوفوا الكيد والميزان. خلاص.
3: نعم.
1: طيب. تقول الان يعني موازين احنا في اصبحت موازين منضبطه في بمؤشر وفي من غير مؤشر وفي
2: الكترونيك
1: سبحان الله يعني نعم. قضيه الله ليست القضيه هكذا الله. وين للمطففين؟ هل هي في البيع والشراء المعاملات التعاملات
2: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم
1: يخسرون
2: الملمح في البيع
1: والشراء لا لا هذا ملمح ظاهر اما الملمح العام
3: نعم.
1: التعاملات من يقيل بمكيالين وثلاثه مكاييل واربعه مكاييل
2: حتى في الاراء
1: يعني الان مثلا اضرب لك مثال بسيط قضيه دارفور هذه
3: نعم
1: طلعت دراسيها على الجميع
3: صحيح
1: من يعرف من المسلمين مثلا يعني ان دارفور هذه يسكنها 99% من سكانها مسلمين ويسميها الافارقه دفه المصحف لان نص عدد سكانها من حفظ كتاب الله عز وجل
2: ما شاء الله رحمه الله
1: دارفور هذه كان رجل يسمى علي ابن دينار سلطان لها
3: نعم
1: في ميقات اهل المدينه ذي الحليفة يعني توصل ذي الحليفة الآن يسمى أبيار علي
3: نعم.
1: الناس يظنون أن الذي حفر هذه الأبيار هو سيدنا علي لا علي بن دينار سلطان دارفور والذي حفر أبيار علي دارفور هذه لما توقفت الحكومة المصرية الزمان عن عمل كسوة الكعبة قامت دارفور وسلطنة دارفور بعمل كسوة الكعبة سنوات من الذي يذكر هذا إذا لا الغرب لما يعاملنا بعدة مكاييل عدة مكاييل هل ينطبق هذا على ويل للمطففين
2: سبحان الله
1: سبحان الله
2: سياسة الكيل بمكيالين كما تقول بعض الميديا
1: وجود الإسلام داخل الشيشان وداخل جروزني أزعج الدب الروسي لذلك لا يجب أن يوجد هذا الكيان الإسلامي 5 مليون أباد منهم مستلين مليون وبيدوا عن بكرة أبيه وتيتوا من قبل هي في غزافية والبوسطة هذه ويل المطففين ليست قضية طيب. هذه الجاهلية يا بني أيام أبو جهل وأبو لهب لما كان عمرو بن لحي لما راح الشام وهو أحد زعماء العرب الكبار فوجدهم بيعبدوا أشياء كده ما هذا هذه آلهة نعبده فما أعطونا إلهين يعني استورد آلهة
2: ورجع بهم
1: وبدأت عبادة الأصنام داخل مكة وكان حول الكعبة 60 و300 صنم على عدد أيام السنة الهجرية
3: نعم.
1: حول الكعبة سبحان الله العظيم هذه جاهلية جاهلية مبسطة أما الآن جاهلية معقدة جدا ولكنها جاهلية بكل أوجهها يعني
2: تحت منطق أفرأيت من اتخذ إلهه
1: هو يعني يعني يعني العربي ما كان حتى الغرب إلى 100 سنة أو 70-80 سنة كان مغطى لنسائهن كانت مغطية فلما جاءت الناسيونال العالمية عملت إيه عرت النساء وتاجرت بالنساء
2: حريه
1: وبدات تتكلم عن حريه المراه ونحن قلنا من قبل انها حريه الوصول الى المراه اذا هي جاهليه نحن نعيش في جاهليه لكن ليست الجاهليه مده زمنيه لا ليست هي حاله عندما تبتعد البشريه عن دين رب البشريه بس هذا تعريف الجاهليه اما الجاهليه ان درسوا اهل لا. اللغه درسوا لغه الشعر الجاهلي والادب الجاهلي وخطبه مش عارف اكثر من صيفي
2: كان مثقف وقصه ابن سعيد
1: وذو الاصبع العدواني يا بني اجلس امحطك نصيحتي الى اخره والله كان فيه قيم ومبادئ اذا كانت جاهليه ساذجه لكن كانت فيها قيم ولا تجد هذه القيم الا في المنطقه العربيه وفي الدول التي لها حضارات كالشرق
3: نعم.
1: هند والصين وإلى
3: طيب.
2: نعم. نظرة عامة من خلال التجبال والتطاف أيضا مع فضلاتكم على أنبياء الله ورسله في الحلقات المنصرمة نجد أن هؤلاء الصفوة كل واحد منهم كان يعالج آفة محددة بقوم معينين هنا في هذا الواقع هل ترى لنا آفة واحدة أم فينا كل آفات أقوام الأنبياء والرسل
1: شوف الحق له مقياس واحد
2: هو
1: لا إله إلا الله
3: نعم.
1: هذا الحق يعني لا محكم أو لا حاكم لهذا
2: لا معقب الحكم
1: ما لا حاكم في هذا الكون إلا رب العباد ولا خلاص بهذا طيب لما تيجي أنت في سيرة الرسل جميعا ما دينهم الإسلام.
2: الإسلام
1: تمام؟
2: نعم.
1: سيدنا نوح: فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا إن أجري على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أجري على الله وأمرت أن أكون
2: من المسلمين.
1: هذه سيدنا نوح أول الدعاء.
2: نعم.
1: سيدنا إبراهيم: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم،
2: قال أسلمت،
1: أسلمت لرب العالمين. سيدنا إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إله نعبد إله، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سيدنا لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت
2: من
1: المسلمين. شد سلسلة سبحان الله. سيدنا يوسف: رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما
2: وألحقني بالصالحين.
1: كل أستاذ هذا هو الدين العام سبحان الله. سيدنا موسى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم
2: مسلمين
1: ولا يتوكل على الله إلا مسلم.
2: صحيح.
1: سيدنا موسى هو اللي هو أبو اليهودية.
2: نعم.
1: يعني أو شيخ بني إسرائيل كما يقال. شيخ بني إسرائيل كما يقال سبحان الله.
2: نعم.
1: داود وسليمان: ألا تعلوا علي
2: سيدنا سليمان وأتوني مسلمين.
1: وأتوني مسلمين. بلقيس نفسها: ظلمت نفسي
2: وأسلمت مع
1: سليمان لله المسيح. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن
2: مسلمين
1: مسلمون. فإذا هذه هي السلسلة التي تجمع الجميع. ولكن الإسلام الآن سبحان الله
2: سيدنا محمد حينما جاء قال إن الدين عند الله الإسلام،
1: وأمرت أن أكون من المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت
2: وأنا
1: أول المسلمين رغم هو آخر السلسلة.
2: طيب أين سيدنا إبراهيم؟
1: الله يرضى عليه. سيدنا إبراهيم نفس القضية، احنا قلنا قال له ربه أسلم. أنت أول المسلمين
2: يعني.
1: هو آخرهم زمنا.
2: صحيح.
1: لكن لعظمة هذا الدين أنه يؤمن بالدين كله ويؤمن بما أنزل على نوح كما يؤمن برسالة يونس كما يؤمن بقضية شعيب كما يؤمن بقضية داود وسليمان. فلما جعل هذا في بإيمانه بالرسول الأول الذي أسلم فهو أول المسلمين لأنه مقتنع بالفكرة كلها.
2: نعم.
1: مش قضية الأولية أولية الزمن. لا، أولية الفعل.
2: الفعل.
1: أولية نعم. الفعل.
2: نعم.
1: فهذه السلسلة التي تجمع الجميع. طيب تعال إلى الآفة. كل قوم لهم آفة، ولكن كل إحنا أنت تقول أن هل يعني أنا أقول لك أن الحق له مقياس واحد.
2: نعم.
1: حق الإسلام. طب قيس أي عمل على الإسلام عند أي نبي من الأنبياء في قواعد عامة.
2: طب بعد إذن فضلتك يعني وأنا باعتباري ابن لكم دعنا نتفق أولا لا تغضب مني على أن الإسلام هو الحق. يشاهدنا الآن من لا يؤمن بهذا الكلام ولا يصدق به في عبارات وجيزة كما علمنا عن فضلاتكم في مناظرتكم مع الآخر الغربي. لما الإسلام هو الحق؟
1: لأن ليس في الإسلام شيء ينافي العقل ولا الفطرة ولا المنطق. الأعراب القح لما سئل لما آمنت لمحمد قال ما قال محمد افعل وقال قلبي لا تفعل وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل. هذا أمر
2: الله
1: لا يصطدم مع الفطرة.
2: ما قال محمد افعل
1: وقال قلبي لا تفعل. لا لا لا إياك.
2: يعني فعل سيدنا محمد يصادف هوى،
1: يصادف قلبه وفطرته. العرب القح لا هو حصل على شهادات ولا يحزنه سبحان الله.
2: ما.
1: أما وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي
2: افعل.
1: لا ليه؟ لما دخل أبو سفيان على هرقل وقعد يسأله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
2: في بداية الدعوة.
1: في بداية الدعوة.
2: نعم.
1: أبو سفيان ما كان مازال على الكفر، كان لسه لم يسلم بعد.
2: نعم.
1: المهم هل من خياركم أو من عوامكم من عوام الناس يعني من الرعاع والسوق؟ لا، من خيارنا. طب هو في نسب عظيم، فقير فقير. كل سؤال يقول هكذا الرسل، هكذا الرسل، هكذا الرسل. طيب
2: وابو سفيان لم يكذب؟
1: وابو سفيان يقول بعد ان انتهت هذه الاجابات كلها: من يامركم يامرنا بصله الرحم واكرام الضيف والبعد عن المعاصي.
2: لا، هنا نتعلم من كلام فضيلتك. ابو سفيان كافر ولم يسلم بعد، هو يعادي.
1: لا لا لا، وهو زعيم الكفر
2: يعاديه
1: وعدو لرسول الله
2: ويشهد بالحق هكذا.
1: يقول ابو سفيان بعدها: لولا أن يؤثر عني أني كذبت
2: الله أكبر.
1: إذن إيه؟ يخاف من أن يقال عنه. وذلك أسوأ العباد عند الله إيه؟ قالوا ملك كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم
2: مالك.
1: لماذا ملك كذاب؟ نعم. لأنه في مرحلة المسؤولية ويكذب على الناس. واحد مدير كذاب،
2: ملك كذاب،
1: رئيس مصلحة كذاب،
2: هذا أسوأ الناس عند الله.
1: لماذا؟ لأن ما الذي يدعوك للكذب؟ أنت رئيس المصلحة، قل يا أخي لا لا لن أزيد مرتبات الموظفين، سكت الناس، هتعمل إيه يعني؟ سبحان الله. سلام عليك أيها الأجير. رجل يدخل على معاوية في عز المملكة بين المؤمنين والشام وأهل الشام.
2: ومعاوية
1: من معاوية يعني مش ده هو زعيم من صغره.
2: هو
1: زعيم من صغره. صحيح. ابن زعيم. صحيح. يعني سبحان. سلام عليك أيها الأجير. قال الحاضرون استحي رجل. قل السلام عليك أيها الأمير. قال السلام عليك أيها الأجير. قال اتركوا أبا حازم فإن أبا حازم يعرف ما يقول. فقال أبو حازم للحاضرين إن الله استأجره ليكون أميرا علينا. وليتق الله فيما استؤجر فيه.
2: أين هذا يعني الدعية الجميل من بعض الدعاة اليوم؟
1: نحن قلنا إن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة.
2: نعم.
1: فإن رأيت ثغرة عند إنسان محمد ابني أرى الله أعلم.
2: نعم.
1: أن الدعاة لا يجلسون على كراسي أو يعني يحتجبون عن الناس ويظنون أن الدعوة تصل هكذا. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. يعرض نفسه على القبائل. سبحان الله. يذهب. وبعدين قضية ايه؟ قضية ان الدعوة تحتاج الى حركة. وتحتاج الى حكمة. وتحتاج الى منطق. وتحتاج الى اخلاص. وتحتاج الى ان يعطي الداعية كل وقته. لا فضول وقته لدعوته الى الله عز وجل. كل وقت. وفراغ لله. لأنه وضح في منصب هو أعلى منصب ما عينه أحد. لأن الله ولاه أن يكون وريثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: ولكن أرى والله أعلم بالمنطق الضعيف أن الطبيب لا يرى إلا عند المريض.
2: طيب سنعود لمسألة الدعاء هذه لأن يعني أريد أن أسمع رأي فضلاتكم في نقطة محددة. لكن هؤلاء الأنبياء كانت لهم مناهج، كانت لهم خطوات، كانت لهم طرق لحل الآفات الموجودة في أقوامهم أو لحل الآفة أو الآفتين كانوا معدودات. الخط العام أو اللمسة العقلية بما فيها من حكمة ورؤية نبوة لحل هذه الآفات وكيف نستفيد من ذلك في حل آفات هذا العصر.
1: أولا هو الرسول من الداعية الكبير هذا من الصفوة، من صفوة الصفوة، ونحن نختم الجزء الأول يعني في المسألة أن سبحان الله العظيم أول شيء هم من أقوامهم. دي قضية خطيرة. يعني لماذا لم ينزل الله ملائكة؟ لأن الملك إذا قال لي صم أنا أرد عليه أقول له إيه؟ صم يا عم أنت وأنت تدرك قضية الجوع؟ أنت تعرف غريزة الجوع؟ يقول لي لا. تعرف غريزة العطش؟ لا. طب سبحان الله لو نزل رب العباد ملائكة يمشون مطمئنين في الأرض لا لأنزل عليهم ملك الرسول من جنس سبحان الله. لماذا جاء كل نبي بمعجزة برع فيها قومه لما جاء القرآن بهذه البلاغة المعجزة؟ ماذا قال لبيد؟ وانت من اساطين اللغه بفضل الله. ماذا قال لبيد بن ربيع احد اصحاب المعلقات؟ الرسول يقول له اين شعرك يا لبيد؟
2: قال والله الا كل شيء
1: يقول والله يا رسول الله انه لا يسري على لساني كدبيب النمل. يعني لسانه على، ولكن لما قرا الواقعه وما ادراك ما الواقعه، الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه، اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه. وقف
2: هو نفسه توقف وجلس يعلم نفسه سوره البقره بحق
1: لا لا يعني يعني
2: استحى ان يقول شيئا.
1: يعني اذا هذه البلاغه لما جاءت في هؤلاء القوم.
2: والوليد بن المغيره قال ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وكم من افصح فصحاء العرب.
1: لا وقال أن تقولون ساحر انا اعرفكم بالسحر والله ما هو بساحر. تقولون كاهن انا اعرفكم بالكهانه وسجع الكهان والله ما هو بكاهن. سبحان الله. إن علاه لمثبر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما هو بقول البشر. هذا يعني سبحان الله.
2: لكنه تحول.
1: خلاص ما هو.
2: يعني هو هنا التلمس الطريق حتى بدايته ثم تحول.
1: طبعه غلب خواه خلاص وانتهت المصيبة. أضله الله على علم. لما تيجي في مصر كان السحرة وفرعون معتمد بكثرة على قضية السحر والسحرة. ماذا صنع؟ ألقى عصا
2: تلقف ما صنع. سيدنا عيسى.
1: سيدنا عيسى سبحان الله. هم الطب والأكل ماذا سبحان يبرئ الأكمة بإذن الله، يحيي المرضى يشفي المرضى بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، لأنه مصروا إلى أرقى مراكز الطب.
2: ما يبرئ الأكمة هو الأبرص.
1: سبحان الله. فهذا هو يعني منطق قضية أنه من جنس ما برعوا في هذا الأمر الأول وهو منهم، هذا أول أمر. الثاني
2: طب استطراد جانبي،
1: نعم،
2: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني.
1: في حالة خاصة، في حالة العبادة.
2: حتى العبادة
1: أنت لا تطيق ما يطيق رسول الله. ليه؟ لأن الله قال له إذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، قال لنا وإذا قضيت الصلاة
2: فانتشروا في الأرض.
1: وما يقال لأسامة
2: على رسلك التوجهنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتعلم
1: يعني
2: فإذا فرغت
1: فانصب،
2: فإذا فرغت من
1: العبادة
2: من الصلاة
1: عد إلى العبادة مرة أخرى، وانصب قدميك ووجهك تجاه القبلة كي تعبدني وتزداد في العبادة مرة أخرى، حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يصلي، فيتحامل على قدم ويرفع القدم الآخر وينزل عليه طاها، أي طأها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
2: الله إذا فرغت فانصب
1: وإلى ربك فرغب، عد مرة أخرى. أما نحن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله على تقع على سبحانه. لا سبحان الله، قد نعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف الطائفة، بس الطائفة الأولى المنتقاة. وبعد كده ده اللي صلى الفجر اليوم يا سلام، يشيروا إليه ببنان الصلاح، يعني ظهر بينهم ابن تيمية.
2: فبالتالي كلمة الرسول هذه أبيت عند ربي
1: فيطعمني ويسقيني، هذه حالة انفرادية لرسول الله، لأنه يعني بس طائفة. سبحان الله، يعني كان المنافقون يرفعون رؤوسهم قبله في سمع الله لمن حمده.
2: يعني هل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإخوته يجوز هذا؟
1: جميل، إنما إخوته إذا كان إنما المؤمنون إخوة، فما بالك إنما الأنبياء إخوة لعلات.
2: إخوة سيدنا محمد
1: طبعا هذه أخوة شرف، ولما ننتسب نقول أجدادنا من الأنبياء. الله
2: أجدادنا.
1: ولذلك لما تعيب عائشة وحفصة على صفية وهما تغاران منها غير شديدة لجمالها ولعلمها وفصاحتها كانت علامة، فعايزين يلمزوها بالكلام، يا بنت اليهودية سبحان الله، وتشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لها قولي لهما إن كنت أنا بنت اليهودية فإن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد.
2: الله،
1: أنبياء.
2: من هم؟
1: فأنت لما تسقط بالعمل سبحان الله، من بطأ به عمله لما يسرع به نسبه يقول لك ده من السلالة، أنا من الأسياد وماله عام، بس أنت ما صليت المغرب. أقول لك أنا من النسب، أنا من النسب الشريف، من بطأ به عمله لما يسرع به. يا عباس، يا عم رسول الله، اعمل، لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة، يا بنت محمد، خذي ما شئت من مالي، اعملي، لا اغني عنك من الله شيئا.
2: القرآن لغى هذه
1: الأخوة.
2: سلمان منا
1: على البيت، بلال سبحان الله، صهيب سابق الروم، بلال سابق الحبشة،
2: تبت يدا.
1: قضايا واضحة، قضايا واضحة، مش حاجة اسمها انا من آل البيت. شوف آل البيت يظهر في خلقك وفي سلوكك، فان خرفت فانت لا ابن البيت ولا ابن الشعب.
2: سيدي، اذا أثرت سؤالا مع فضيلتكم، مفاده قضية الداعية والمدعو، كيف نربط بينها الآن وبين ما حدث في عهد أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام؟
1: لم تختلف الصورة. عندك محمد بن منهج،
2: نعم،
1: وداعية ومدعو وواقع يجمع الجميع. خلاص، كم كم كم المربع هو؟ عندك منهج، ده عنوان،
2: نعم،
1: وبعدين في ثلاث داعية،
2: نعم،
1: ومدعو،
2: نعم،
1: وواقع. الدعاة الأول فقهوا واقع قومهم.
2: جيد،
1: جميل،
2: جميل.
1: لو تلمس فقه السيرة من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم،
2: عليه الصلاة والسلام،
1: هو جاء في مكة ونزل عليه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك، ولما قال وأنذر عشيرتك الأقربين وقف على جبل الصفا ونادى، وبدأت الدعوة. في هذا الوقت 13 سنة متواصلة، والأصنام تحيط بالكعبة، والحجيج يطوفون عرايا يصفقون ويصفرون مكاء وتصدية، تمام؟ هل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أو قال لعمار أو لبلال أو لعبد الله بن مسعود أو لعمر حطم هذا الصنم؟
2: تضربوهم مثلا.
1: متى حطمهم؟ بعد 21 سنة. بعد واحد بعد يعني 21 سنة من نزول إقرأ.
2: كانوا ضعفاء مثلا؟
1: لا، هي قضية التدرج. أنت لا تصدم المجتمع. أنت لا تصدم المجتمع بأمور، لكن في ثوابت. وفي تدرج في التشريع. وهذه حكمة الخالق، لأن الله ما أنزل شيء إلا بقدر.
2: لكن في بداية الدعوة مع عذرة سيدنا محمد، ما كفر أهل مكة وما سجن أهل مكة وما أغار على بيوتهم وكسر أصنامهم وسلب تجارتهم،
1: وهم قابلوه بشيء من الخلق رغم الكفر. كان عندهم حد أدنى من القيم التي غير موجودة لك. أنا أدعو الناس أن نتخلق بأخلاق أبي جهل، ليس محبة فيه. أيوة نعم،
2: أبو جهل.
1: ماذا صنع عمرو بن هشام أبو جهل؟
2: نعم،
1: في ليلة الهجرة عابت عليه قريش، لأنه كان زعيم أو رئيس القائد الفرقة الكومنز إذا جاز التعبير، اللي تخطف محمد من فراشه
2: جيد
1: أو تأتي به حيا أو ميتا. قالوا يا عمرو بن هشام، تترك محمدا يخرج هو صاحبه من بين يديك؟ أنت أخذ على الباب مع صناديق قريش وكل قبيلة شاب جلد قوي بسيفه، ويطلعوا له التراب على رؤوس الرسول، خرج وحط إلى التراب شاهد تلك الوجوه وجعلنا بين يديه مسدا
2: من خلفهم سد.
1: قالوا ماذا تريدون؟ لما تكسر باب محمد وتدخل لتأخذه من فراشه؟ قالوا وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد.
2: يا الله،
1: أين هذه القيم؟
2: من عمرو بن هشام، من أبي جهل،
1: من رأس الكفر. لما قتل في بدر قال ما قتل فرعون الأمة.
2: وتقول العرب هتك عمرو بن هشام
1: حرمة
2: بيت محمد.
1: وأبو سفيان في المقابل يقول أنا لو يؤثر عني أني كذبت، بس المخافة دي بس، أنا كنت كذبت وقلت محمد ده نصاب أو أي شيء، لكن ما استطاع أن يقول. إحنا اليوم عشان نهلل الواحد يقول لا إله إلا محمد رسول الله، نصفه يمكن فضل أن بس يغيروا اسمه أنه رجل، أن اسمه كوهين ولا غيره. سبحان الله. ففي يعني في لدد في الخصومه، وفي خصوم كبار.
2: طب ربما لان الدعاة اختلفوا عن سابق عهدهم.
1: الدعاة يمثلون منهجا، والذي يكره الدعاة يكره المنهج. واضح دي ولا
2: لا؟ خطير فضيلة
1: الشيخ. كلام خطير، كلام واضح ولا لا؟ انت دايما بتتكلم عن حقائق الامور.
2: نعم.
1: ونحن في برنامج يجب ان نكون أصحاب وجه واحد. صحيح. وليست وجوه مختلفة.
2: صحيح.
1: الذي يكره الداعية إلى الله هو يكره كاره للمنهج، ولكن خشية أن يقال منافق أو ملحد أو فاسق أو فاجر يشتم في شخص الداعية، أنت مالك بشخصك؟
2: المنطق أن ينظر إلى كلام. هم قديما شتموا سبوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: جميل.
2: مجنون وساحر.
1: جميل. ما هو أولا المنهج عايزين يعرضوه، فما وجدوا المنهج قوي. طب يشككوا في ايه؟ في شخص الداعيه، وجدوا المحبه غالبه من اصحابه له.
2: نعم.
1: فبالتالي انت عندك داعيه ومدعو ومنهج
2: وواقع.
1: تعال شوف الانبياء وشوف طب الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه
2: قصه عمل تتمحور حول اسقاط المنهج على الواقع،
1: او انزال المنهج. ودي عند قله من الدعاء في العصر الحديث.
2: نعم.
1: اللي هو الواقع يعرفه والنص عنده، المنهج واضح.
2: نحتاج دعوة، معذرة، دعوة تفصيل.
1: نعم يا ابني.
2: إذا نحتاج دعوة تفصيل.
1: لا لا لا لا لا. دعوة. إحنا كارثتنا محمد يا ابني أن إحنا نقيس أو عايزين نقيم ونفصل الدين على الواقع. لا، يجب أن يوزن الواقع بالدين. يعني اللي يعني لا تسقط الواقع على الدين. لا، هات المنهج حط ضعه ميزان.
2: نعم.
1: وضع عليه أي شيء من الواقع. إن وافقه خير وبركة. إن وافق الواقع ده شيء طيب. إن وافق المنهج الدين يعني. إن لم يوافقه فيلغي الواقع.
2: نلغي الواقع. وإن كنا لا نتحكم فيما فيه.
1: دي قصة الخيبة والتخاذل اللي إحنا فيه. سبحان الله. يعني لما سقطت الأندلس كان هذه سنة إلهية حاقت بالمسلمين. لما اختلف كما قلنا أصحاب المحراب تله أصحاب الحال. سبحان الله. لأننا قسمنا الناس.
2: لما اختلف أصحاب المحراب.
1: أيوة.
2: احتله
1: أصحاب الحال.
2: أصحاب الحال.
1: سبحان الله.
2: صحيح.
1: فالقضية أن أنت إيه يعني، قال أحد المستشرقين الأسبان، كنتم على ثرى الأندلس ملوكا لما كنتم لله خلائف ثم طردتم منها لما اصبحتم على ثراها طوائف.
2: اضاع رسالة.
1: ما ده اضاع المنهج ضاع والواقع المر هو الذي يحكم. الحمد لله عليك. لما فريق كرة يهزم في اولمبياد ولا في دوري ماذا يحدث؟
2: يدعى كبار اللاعبين واساتذه الرياضه وحشد والميديا تسلط الاضواء
1: عظيم وسائل الاعلام كلها المقروءه المشروطه.
2: صحيح.
1: الامه محمد ابن من بعد عصر الخلافه. خلينا بلاش خلينا الخلافه القديمه من بعد الخلافه العثمانيه.
2: الخلافه
1: العثمانيه
2: الخلافه الاسلاميه.
1: خلينا الخلافه الاسلاميه من 24.
2: نعم.
1: خلاص من ايام اتاتورك لما الغى الخلافه. ما فيش 100 سنه خلاص. اليس هذا القرن المنصرم الذي بنيت فيه الأمة بهزائم وخسائر تحتاج من أصحاب الحل والعقل. أنا أحمل كل المسؤولية أمام الله وسوف أنا من ضمن المتعلقين في رقاب أي صاحب قرار يتخذ يعني يستطيع أن يتخذ أن يجمع أهل الحل والعقل ونرى لماذا تخلفت الأمة؟ إذا متى نظل العالم الثالث؟ لماذا نظل في المنهج كما هو والرب واحد والرسالة محفوظة؟
2: أين العيب؟
1: عيب فينا
2: أم في الزمن؟
1: الزمن يا ابني
2: الظروف تغيرت
1: يا ابني. لا ظروف. نحن الذين نصنع الظروف. المؤمن كما قلت لك كلمة إقبال. المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدر.
2: لكن ربما تكون هذه نبوءة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تدعى عليكم الأمم كما تتداعى الأمم.
1: جميل طيب هو أصل يقول
2: هذا قضاء الله وقدر.
1: لا يعني مش يقول هذا من باب التواكل أننا خلاص طيب خلاص نعمل إيه أمرنا إلى الله الأمم كلها علينا. لا هذا ضعفنا.
2: ماذا نصنع؟
1: ما أشبهنا بالتلميذ الخيبان. ماذا يصنع التلميذ الخيبان؟ يرسف في الدراسة يجي أبوه بالليل والله يا ابني زي بعض قضاء وقدر هو المنهج اللي صعب هو ده منهج يا ابني درسوه الولد إيه؟ يقول لا العيب في المنهج العيب في المدرس العيب فيك أنت أيها الخيبان التعبان. سبحان الله. قلت للصقر وهو في الجو عال اهبط الأرض فالفضاء جذيبه قال إن في جناحي وعزمي ومرتع الفضاء مرعى
2: خصيصه.
1: هذه الهمه كن كالصقور على الذره تصغي لوسوسه القمر لكن الغراب يطارد الجيف الحقيره في الحفر
2: وعلى قدر اهل العزم.
1: هي كده يا كده سبحان الله يعني ليس القضيه بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه ولكن تؤخذ الدنيا غلابه
2: وما نيل المطالب بالتمني
1: ولذلك قلنا ان النصر كان للاتقياء فلما ضاع اهل التقوى صار النصر للاقوياء. يزيد سنن في الكون.
2: صحيح.
1: يا مؤمن
2: يعني نحن خذلنا ديننا.
1: تمام. نحن خذل ما شرفنا ديننا نحن ظلمنا ديننا مرتين. نجي من الاخر.
2: طب يا لي.
1: ظلمنا ديننا مرتين.
2: الاولى
1: ما طبقناه في حياتنا تطبيقا عمليا وانما فرقتنا الاهواء والفرق والتشرذم.
2: نعم.
1: والعالم كله الان قائم على الكيتونات تجميع نعم. جمعوا دول السوق الأوروبية المشتركة على اختلاف مذاهبها ده فكر مش عارف ليبرالي وده فكر رأسمالي وده فكر شيوعي كله يجتمع تحت رأي واحدة اليوم وزارة الداخلية واحدة اليوم كمبيوتر واحد حتى الآلي واحد موضوع عليه كل بيانات العملة التالحة سبحان الله.
2: صحيح.
1: وإحنا كمسلمين لا أخاف من أخوير أن إيه سبحان الله سبحان الله. فقضية أضعنا المنهج بعدم تطبيقه وأضعنا الإسلام بعدم تبليغه. مش تبليغ كلام يا ابني الكلام ده عارف الدعاء دول مساكين دول اخر المعمعه. احنا عايزين تطبيق سلوكي عملي. طب اقول لك شيء احنا في صفوه الصفوه دي منذ متى؟ مثلا انت بتقول نجمع الموضوع كده
2: طيب
1: هل هناك من تغيير واضح اثر في سلوك الناس ولا لازم تستمع الى قصص؟
2: يعني نسأل الله أن يكون أثر يعني.
1: أتمنى يعني. لكن قد يكون خلل فيه قد يكون خلل من عقبات أخرى ماشي لكن ثم يا سيدي انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. هذا كلام أبو حامد من أعظم نقيب.
2: انظر إلى قولي
1: ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي
2: ولا
1: يضرك تقصيري. عارف واحدة مش محجبة تيجي يقول لك إيه من باب الخيبة المركبة.
2: لا شيء
1: المحجبات والمنقبات دول اخلاقهم ايه وكذابين ومغتابات. طب الست ما بقى في الغيب والكذب ده شيء مش طيب. لا مش بالقيم اعملي بالقيم وتحجبي كمان يبقى انت مثال صالح للمجتمع الحق. لكن
2: أي كلام.
1: لف ودوران كبني إسرائيل تمام.
2: طيب هنا إذا قسنا ربطنا بين واقع الذي نعيش فيه الآن والواقع الفائت والمنصرم علينا في عهد أنبياء الله ورسله، نجد دعاء ومدعوين. وهنا أيضا دعاء ومدعوين مع اختلاف الطبقات والقرب
1: من الناس، لكن المنهج واحد.
2: صحيح، المنهج لم يتغير. هنالك نأخذ جانب المدعوين، هنالك المدعوين لم يكذبوا القرآن الكريم
1: تمام،
2: ولم يتهموا القرآن بخلل أو نقص
1: لا.
2: أو عيب في المنهج
1: تمام،
2: أليس كذلك؟
1: قالوا هنا، قالوا لأن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا،
2: لأن نتبع اعترفوا بأنه هدى،
1: عن القرآن ده هدى، لأن نتبع الهدى يا محمد معك نتخطف من أرضنا.
2: من خلال قراءة فضلتك العريضة في تاريخ الأمة الإسلامية وكتب الفقه والسير، هل وجد انتقاد واحد ضد القرآن الكريم تحديدا؟
1: ما وكلها أنت؟ وكلها راحت هباء منثورة.
2: طيب
1: كل من وقف أمام القرآن جرفه بحر القرآن الطافي.
2: جميل.
1: آه.
2: ما بالنا الآن نستمع من أمة الإسلام لاتهامات توجه وسهام موصومة بنار توجه ضد القرآن الكريم ومنهج القرآن الكريم.
1: الاستدمار الأجنبي لما خرج ترك طابورا خامسا وسادسا وسابعا.
2: نعم.
1: هذه الطابور هي أبواق لهؤلاء المجرمين يشككون ويريدون لي الحقائق.
2: نعم.
1: ويريدون أن إيه يرضوا الآخر، وإرضاء الآخر ليس على أساس ثوابتنا، لابد أن أثبت أنا. بالعكس احترام الغير لي على قدر ما سبحان الله.
2: دق المنهج
1: أحكي لك حكاية بسيطة.
2: نعم.
1: في مطار أمريكي إخوة في طابور مسلمين.
2: نعم.
1: أول واحد ضابطة الجوازات قتلت له يعني وقعت الجواز ومر. ثلاثة أخر بنفس الطريقة وعليهم سمة العرب المسلمين أوقفتهم وفتشوا الحقائق. فسألوا ثم أول واحد مر، لذلك أول واحد لم يتطلع في وجهي وإنما كلمني باحترام وأدب، وأنتم تطلعتوا في وجهي فشككت أنكم مسلمين غير حقيقيين. هذه واحدة أجنبية لا تعرف.
2: سبحان الله العظيم.
1: راقبت من ينظر باحترام او من يتكلم باحترام او من ينظر بسؤال
2: سلوك.
1: نحن الذين ما شرفنا ديننا، والله ما شرفنا ديننا.
2: طيب الان نسمع من ينعق في الظلام يقول ان الحج دعوة لعبادة الاوثان، وايات المواريث لابد ان تراجع مرة اخرى، وايات الاحكام لابد ان تراجع، والحدود والى اخره، هذه الاشياء التي ليست موضوع حق. لكن هذه الغربان التي تنعق في هذا الليل البهيم، لما لم يتصدى لها الدعاء ونحسبكم من الصفوة في هذا الزمن؟
1: ولا صفوة غيره. أولا هذا يهرف بما لا يعرف. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. وأنا تعودت طوال حياتي أنني أسلك أوضح المنهج دون أن أنظر إلى من يعادي. لكن إذا انتقص من الإسلام شيء نهب جميعا. ولكن هذا الذي يقول هذا الكلام والأسف من بني جدتنا، قال فيهم صلى الله عليه وسلم ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم، هكذا وصفهم.
2: هذا حديث
1: في صحيح مسلم
2: يقول
1: أن أن أن أناس على أبواب المساجد لهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسنمة البغل لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. ثم قال ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم، يتكلم العربية دي لغة القرآن.
2: نعم.
1: ولكن فكره الله ضربت لك مثل من قبل، وتخيل أنا وأنت أن سيدنا عثمان بن عفان بجهد جيش العسرة.
2: نعم.
1: وجد 2007 ميلادية، فنعمل إيه سيدنا عثمان وعنده مصنع للذخيرة الحية وأحدث التقنيات الأسلحة، لأنه هو كده جهد جيش يعني سبحان الله. أبو بكر التاجر العظيم في الجاهلية وفي الإسلام، ماذا كان يصنع بملايينه
2: البورصة الدولية
1: كان يوصل بتنبيه بالبورصة ويخليها بورصة إسلامية سبحان الله العظيم. واحد يعني زي سعد بن أبي وقاص، طلحة، الزبير، كل هؤلاء أصحاب الملايين، ماذا كان يصنع سبحان الله العظيم. فالمسألة يا رجل يا مؤمن، المؤمن الفطري الله يرحمه الشيخ محمد الغزالي قال جلست مع الشيخ محمد فريد وجدي رحمه الله عليه.
2: عليه رحمه الله.
1: تفسير
2: مشهور طبعا.
1: هو اصلا من اصل تركي.
2: الشيخ محمد
1: فريد. والاتراك اصلا عندهم حب للدين عزيز فطري.
2: صحيح.
1: قال فوجدته يكتب بقلمين، يعني يكتب بقلم وينضع وياخذ قلم ثاني يكتب. فتعجب الشيخ الغزالي. قال له أستاذ محمد يعني لماذا تكتب قلمك؟ قال هذا أكتب به آيات كتاب الله، ولا يجوز لي نفسيا أن أكتب الكلام العادي بالقلم الذي أكتب به آيات كتاب الله.
2: سبحان الله العظيم.
1: ده نبي عن إيه؟ نبي عن مش حمل هم الإسلام، قيمة القرآن، قيمة الدين عنده. الإمام مالك رضي الله عنه ما ركب دابة في المدينة قط إلى أن مات، يمشي بأقدامه والعسى قدما توافق قدما. يمكن ريد كده تيجي مكان ريد رسول الله. جابر بن عبد الله يقول أنا أسير بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر وأبحث عن ظله. قال طب ليه يا جابر تبحث عن ظله؟ قال كيف أطأه بقدمه. في ناس الآن بتطأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظن أن الله ينصر أمة تتمكن بدينه وكتابها. سبحان الله. ولكن هؤلاء الذين تقول عنهم هؤلاء فقاعات يظنون أن إرضاء الآخر بأن يهاجموا دينهم، والله إن الآخر يحتقره وما يحترم الآخر إلا من تمسك بدينه.
2: كيف تتعاملون معهم كدعاة تحذون حذو الأنبياء ورسل في تطبيق المنهج؟
1: نحن أولا إذا أرادوا النقاش الهادئ بمعايير نحن على استعداد لأن نناقشهم في غرف مغلقة على هوايات
2: على الهواء.
1: لا لا لا لا لا لا النصيحة على ملأ فضيحة، وأنا أريد أن أستر عواره، أريد أن أستر له عورته.
2: يعني فضلتك واثق؟
1: لا لا لا ثقتي بكتاب ربي، ثقتي بديني، ثقتي.
2: لما يؤثرون في الناس هكذا؟
1: لأن سرى فصاد فقلبا خاليا تتمكن أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصاد فقلبا خاليا فتمكن. ولا قدامه إيه؟
2: فارغ القلب،
1: قبول فارغة فيؤثر فيها.
2: طيب كانت دعوة أنبياء الله ورسله لمن هم ليسوا على المنهج، هنا الدعاء يدعون من هم على المنهج؟
1: لا ما احنا الآن أنا مهمتي الأساسية الآن دعوة المسلمين للإسلام.
2: هذا لعمري تناقض عجيب.
1: ليه؟ لماذا؟
2: دعوة المسلمين للإسلام
1: طبعا.
2: ترى المسلمين بدون إسلام بعيدين عن الإسلام.
1: الله الله يا ابني الثوب الذي بلش تعالى قل لكل شيء الآن في الاستوديو الذي أجلس أنا وأنت فيه
2: لا.
1: عود من المكان الذي جئت منه، نسأل الله السلامة سوف نكون عراي أنا وأنت تماما،
2: نسأل مننا لله
1: لا لا يعني نسأل الله أن يسترنا وإياكم مشاهدين دنيا أخرى. لو قلنا لكل شيء عود من المكان الذي جئت منه لما وجدنا إلا الجلود التي على أجسادنا، وأشك أن ربما لها يعني حقوق عند آخرين أو عليها حقوق عند آخرين. يبقى كائن احنا قضيه الجماعه اللي كانوا في القرنين بالضبط هل نجعل لك خرجا
2: على ان تجعل بيننا وبينهم
1: عندهم المنقله نسير فوق مناجم الذهب ومناجم البترول ومناجم الحديد وخيرات الله والعالم الاسلامي عالم متكامل اقتصاديا سبحان الله العظيم ونحن ذاهلون لا ندرك عنها شيئا. ذهبت الى بعض البلاد في جنوب عاصمه عربيه سبحان الله 1200 كيلو متر بالطائرة وأنا أهبط وجدت أثار أبار البترول تشتد وضع قالوا أن الهولنديين جاءوا سنة 51 اكتشفوا أول حقل بترول في هذا البلد. الهولندي ترك بلده والهواء النقي والغابات وراح في جنوب الصحراء على بعد ألاف كيلو مترات من بلده كي يأخذ البترول، والذي فوق البترول جائع لا يجد رغيف الخبز حافي فوق الذهب الذي أعطاه له رب العباد. انتظر أنا ذي القرنين لما يجي عشان يعمل دول لي. أنا لا أدعو المسلمين إلى حقيقة الإسلام، ليس الإسلام أن أصلي وأصوم، هذه علاقة بينك وبين ربك. أما ثمرة الصلاة يعني شوف الصلاة تحتاج إلى عدة أمتار لكن الحفاظ على قيمة الأمتار هذه تحتاج أن تحتل العالم كله بفكرك وعقلك وعملك، هذه حقيقة الإسلام.
2: أحسنت. طيب إذا كان النبي والأنبياء والرسل هم مؤيدين من قبل الله تبارك وتعالى، يعني بدر ربنا سبحانه وتعالى يقول الرسول ما ودعك ربك وما قال، ويقول والله يعصمك من الناس، فأين التميز الذي نجده في شخص النبي والرسول حتى نقتدي به؟
1: لا هذا التميز هذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس معنى هذا أنه لم تهينه قريش. سبحان الله كان يضع سلة الجزور على ظهره، كل من ينصرني إيه فاطمة وعلي نحن ننصرك يا رسول الله. سبحان الله طفل صبي صغير وبنت صغيرة سبحان الله، ورغم ذلك سار على المنهج وما دعا عليهم ذرهم يا ملك الجبال عسى رب العباد أن يخرج من أصلابهم أن يوحدوا الله. اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. إذا قضية محاربة الداعية دي مسألة يعني سنة من سنة الله. اليوم مقاسة بس في نقطة.
4: الآن
1: رغم كل هذه الصورة القاتمة التي ربما يرى المشاهدون والمشاهدات أنني يعني أظلمت الصورة إلى حد ما. الآن أبشر الجميع الباطل هو الذي يقاوم. رغم كل هذا.
2: سبحان الله.
1: مع يقظة المسلمين الآن ويقظة الأمة الآن الباطل يقاوم الحركة من

0: عصر خلفاء الخلفاء الراشدين آدم.
1: كان طيبا.
0: سبحان الله. دول جميل. الذين طبقوا الواقعية المثالية أو المثالية الواقعية.
1: طيب.
0: ملائكة يمشون
1: على الأرض. نعم.
0: ملائكة البشر.
1: نعم.
0: ثم جاء جيل التابعين. ثم جيل تابع التابعين. هذا عصر التميز والتفوق، القرون الثلاثة التي شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية. خير القرون قرني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين
1: يلونهم.
0: دخلنا في القرن الرابع، بدأ عصر
1: الدولة العباسية.
0: لا لا لا لا لا. بدأ عصر الرفاهية العلمية. الرفاهية
1: العلمية.
0: وما هي الرفاهية العلمية؟ هي توضيح الوضع وشغلة الأمة بأمور ما كان يجب أن تنشغل بها.
1: بمعنى توضيح الوضع بمعنى ماذا؟
0: يقول ربنا في آية الوضوء: واغسلوا وجوهكم.
1: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
0: الأمر بغسل الوجه. غسل الصحابة وجوههم، والتابعون غسلوا وجوههم، وتابع التابعين غسلوا وجوههم. وجاء عصر فاهمي ليقول ما هو أصلا الفتوحات شغالة، الدول الصين بتدخل في دين الله، الهند بتدخل في دين الله، المغرب العربي وصل له حدود الأندلس، بدأ الأمر إيه؟ الأقوى اللي بالله بدأ الأنفس. طب الحكام لهم من يحاسبهم، الأمراء، ويقف العالم ينصح، وسبحانه يصادق أهل العلم. عمر بن عبد العزيز ما كان له في مجلسه إلا أهل العلم. فبدأ العلماء يعملوا كيف كذا، يرسلوا وجوهات. ما هو الوجه؟ يشهد الناس، يوضح بها في كتاب الفقه. الوجه يبدأ من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل اللحية وما بين شحمتي الأذنين. طيب يجي تحت في الحاشيه او في الحاشيه تحت في الهامش كده، قلت بايه نقطه عند من منبت الشعر الطبيعي. لماذا قال الفقيه الطبيعي؟ لانه ربما يكون المتوضع اقرق لا شعر له، فيظن ان بدايه الرأس. دخلنا احنا في دوامه. هذا محمد خالد ده ايه؟ ما هذا
1: كوب ماء.
0: هذا كوب ماء. سبحان الله. اما الكاس هو الذي ده ايه؟ ده لا صح ولا لا؟ والكاس يكون مليء والكوب يكون من المهم يعني. طيب
1: صحيح.
0: لازم نراجع عن اللغه.
1: بارك الله فيكم. صحيح.
0: هذا كوب. نعم. مر عليك كده وانا اشرب منه من كوب. تمام. اجي اسالك يا محمد ما هو الكوب؟ لو سالتك انت وابننا اللي واقف عند الكاميرا والمغول كل واحد يقول تعريف
1: صح صحيح.
0: هو عباره عن اناء زجاجي، والثاني يقول لا ده اصلا عندنا في بلدنا صفيح، والثاني يقول لا ده فيه نحاس، يقول ده فيه فضه
1: الومنيوم
0: ده فيه ورق الان والعياذ بالله،
1: واحجام صغيره
0: زي انابيب، زي اطفال الانابيب فيه كوب ورق ولا يجيب امراض ويرمي او وتلوث بيه او شغلانه. ما كان كوب من الاول. يا رسول الله ما الذي يفطر في رمضان؟ دخول شيء من الايه؟ من المكان الطبيعي. تدرس كتب الفقه، هناك 63 نوعا من المفطرات في نهار رمضان.
1: يا لطيف.
0: الولد لو حافظ العشرة الأولى على آخر السنة يكون نسيه ومطالب ب 63.
1: نحن الذين عقدنا الأمور.
0: احنا دخلنا في إطار جيد مأمون سمحه الله ونقل كتب الفلسفة وترجموها ودخلنا بأخوان الصفة ودخلنا في دهاليز الإيه علم الكلام وضيعنا مجهود الأمة في امور فوقفنا عند حدود الفقه فقه العبادات.
1: نعم.
0: وتركنا الدنيا يرتع فيها الاخر بعد ان طلقناها نحن، فلا كسبنا الدنيا ولا حققنا حقيقه الدين.
1: طيب اذا من يعني من العصر العباسي الثاني تقريبا ابتدت الامور تنحرف وتتدهور الى اسفل. دعوه النبي عليه الصلاه والسلام بدات صغيره ثم استشرت على مدار 21 عاما وصارت قوية في فتح مكة.
0: تمام.
1: يعني عظيم عظيم. هنا بداية الدولة تقريبا.
0: عظيم عظيم.
1: صح كده؟
0: حجة الوداع كان فيها 13,100,000.
1: جيد. نقول أن يعني أن الدولة الإسلامية تشكلت بعد مرور 21 عاما من الدعوة.
0: من إقراء.
1: صح كده؟ ثم استمرت 4 قرون. 3 قرون.
0: تمام. تمام. تمام.
1: صح؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت في الانهيار. كم منذ بداية هذا الانهيار والضعاه موجودون ولم نتقدم كعصر الصحابة أو التابعين أو تابعين؟
0: لا لا لا حصل في صم نكد. لا حدث في
1: السؤال لخلل في الداعية أم لخلل في المدعو؟
0: المنهج كما هو والدعاه المرسولون كانوا كما هو، لكن حجب بين الدعاه وبين متخذ القرار، فحصل حدث في صم نكد وكأن الأمراء ضد العلماء كأن

0: أم لأن ليس هنالك إخلاص في الدعاء؟
1: بعضهم، لكن بعضهم كان مخلصا. يعني إذا ذكر ابن تيمية سكت الجميع، إذا ذكر ابن القيم سكت الجميع، إذا ذكر العز بن عبد السلام يقول له الخزانة المصرية ليس فيها مال عشان نعمل إيه نعمل إيه، فيقول نبيع الأمراء، الأمراء دول مماليك، يقول لك أول وآخر مرة في التاريخ أمر للبيع. فسبحان الله،
0: فتوى العز بن عبد السلام.
1: المهم فسبحان الله طلعوا الأول اللي عندكم وبعدين كله كل الناس جاها وشاركت وجاهدت. سبحان الله. نعم. لما رفع خطوط واقف السماء ما الذي حدث؟ رغم كل هذا الـ الـ الـ الـ الـ يعني التردي، كانت العقيدة ما زالت موجودة عند المسلمين، التي بدأت الآن الأمة كلها نفض التراب عنها واستبانة الحقائق، فأصبح الآن إما لنصرة دين الله وإما عدو لدين الله. حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم، بدأت سورة استبلاء. فالمرحلة اللي حدث فيها هذا كله، الجماهير أحيانا بعض الدعاء يغتروا بكثرة الجماهير، هذا مصيبة.
0: هم أصلا لا يخبرون العمل إلا بكثرة الجماهير والاتصالات
1: والقضية، لأن ما علمت يقال عنه،
0: ويفترضون أموالا معينة. دعنا نتكلم بصراحة، هم تلاميذكم، ويفترضون أموالا محددة ورواتب وطيران فيرست كلاس وفنادق فايف ستارز أو سيفن ستارز ورحلات كذا وكذا وكذا، وإن أبوا لا يذهبون للدعوة.
1: أنا لا أعرف تلاميذ بهذا من أول عشر
0: بس موجود.
1: لا لا معلم
0: موجود بدون ذكر أسماء.
1: لا لا
0: موجود.
1: أنا لا أعرف. أنا إذا كنت أنا مدرس لأحدهم فأنا أتبرأ من أنه تلميذ، لأن الداعية إلى الله لا ينتظر عطاء من المخلوق وإنما ينتظر عطاء من الخالق، لأن ما يعطيه له رب العباد سبحانه وتعالى من محبة في قلوب الناس تحجبها حب المادة والإقلاد إلى الدنيا.
0: أطلب منك نصيحة للدعاء أولادك وزملائك على الدرب، ماذا تقول لهم؟
1: أقول لنفسي أولا أخلصي تتخلص، ولكل داعية على الدرب سددك الله وأقامك على طريقه ونزع حب الدنيا من قلبك.
0: أنت عبقري في الحوار.
1: أنا عبقري، ده عبقري، ده وادي عبقر.
0: سيدي لا تغضب مني في هذه الحلقة، فربما تكون الأسئلة مباشرة. يعني
1: أريد يعني كنت أريد أن أكون أهدأ من هذا، لكن يبدو أن هموم الدعوة
0: صحيح.
1: يعني رغم أنف الإنسان يقول صح.
0: كم عام فضلت الشيخ بالدعوة؟
1: 72 ميلادية. يعني
0: ما شاء الله ما شاء الله، 35 عاما ما شاء الله.
1: قبلتها صغيرا بعد.
0: في هموم
1: لا تجد في الدعوة إلا هموم، ولكن عندما تتلمح علاوة ثمرة الأجر تهون عليك مرارة التكليف.
0: متى تكون سعيدا ومسرورا؟
1: عندما يهدي رب العباد عز وجل بكلمة أقولها شاردا عن الطريق أو ناب عن المنهج أو مخالف أو مهاجم، عندما أجد مطواع ثم يعني ساعتها أطلب منه الدعاء لي لأنه أقرب إلى الله.
0: طيب، بخصوص هذا الهجوم نعود إلى موضوعنا مرة أخرى. قديما أنبياء الله ورسله كانوا يدعون الناس إلى المنهج لعبادة الله الواحد الأحد ونبدأ عبادة الأصنام، عدم الشرك بالله، وكانوا يواجهون في ذلك عداوات وعداوات. هذه العداوات كانت تتمحور حول الحاكم أم المحكوم؟ والآن كيف تقيم هذه العداوات الموجودة، وكيف نستفيد من منهج أنبياء الله ورسله لحل الموجود بيننا من أفعال؟
1: عظمة ديننا أنه لا يفرق في تكليفه بين حاكم ومحكوم ولا بين عصامين وعظامين. عظمة الإسلام كده.
0: نعم.
1: عظمة كده، مش عشان يعني مولود من رحم
0: الله.
1: مولود من رحم يفضل عن مولود من رحم آخر، أو ناشئ في أرض يعني يفضل عن ناشئ في أرض أخرى، هذه ليست في دين الله. كلكم لآدم وآدم من تراب سبحان الله. فقضية أن يعني مثلا الله سبحانه وتعالى، يعني عبد الملك بن مروان قال جملة عجيبة، قلت تطلبون مني أن أسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون معنا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر. اتقوا الله.
0: وهذا هي معادلة،
1: وهذا رجل فاهم. وهذا رجل فاهم.
0: نعم.
1: ويجب أن تطبع العلاقات بين المثلث المدعوين والدعاء وصاحب القرار، لابد دوله في وطن واحد، مصلحتهم واحدة، وعدوهم واحد، وهمومهم واحدة. فإذا اجتمعوا بإذن الله رب العالمين حدث الخير. هذا الفصام النكد الذي حدث لا جريرة، لا لا لا سبحان الله، يعني يعني محمد ابن عندنا من الآفات ما يجب على الدعاء أن يعالجوها بحكمة. عندنا روحانية مزعومة، روحانية كاذبة،
0: روحانية مزعومة كاذبة.
1: يعني واحد مثلا يقول لك أنت بصراحة عندك رجبة جني.
0: كثير ما نسمع هذا الكلام، معمول عمل وممشوف
1: في قنوات الآن، قنوات
0: مربوط،
1: قنوات لهذه الشعوذة وخلق هذا بذاك، وأصبح الإنسان لا يميز بين هذا وذاك.
0: ألم يتحدث القرآن عن الجن؟
1: ابنه تحدث عن الجن، وإحنا تحدثنا عن الجن في قصة سيدنا سليمان.
0: طيب موجود مس، يعني مس ولبس ومس.
1: جميل جميل جميل. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا شيئا نجتهد نحن فيه؟
0: لا.
1: لما نزل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أما كمل الدين أم أم
0: صحيح
1: تمام؟
0: نعم.
1: طيب جميل. مقطبة جبينها، مهينة لزوجها، غير مربية لأولادها، في نكد في البيت مستمر، تروح للشيخ تقول له من إياهم تتصل بيقول له أصل إحنا معمول، يقول له أنتم معمول لكم عمل بالكراهية وبالتفريق، ومش عمل ده عملها هو، هي اللي في عملت. الراجل سبحان الله بخيل وبذيء اللسان وشحيح اليد ولا يتحمل مسؤوليه، يقول والله انا شاعر كده ان اقاربي لما بيزوروني يعني عينهم والعياذ بالله حاميه كده، وهعمل ايه يعني في الحسد ايه؟ تسال ولد شاب كده حاطط مش عارف
0: انساله
1: مش عارفه هي اللي خير، يقول لك لا ده للحفظ ايه الكرسي، لا وانت تتحسد اللي هي على ما تحسن
0: على جمال خطوته،
1: على ولادها على ما تحسن سبحان الله. لو راك رجل نابه لما اتمنى ان يكون له ابناء من اشباه سبحان الله. فقضيت هذه الروحانات المزعومه، الباس الدين او الباس الباطل لباس الحق ضحك على عقول الناس. ليه ربنا ما يقول اما يجيب
0: كالذي يتخبطه الشيطان من المس؟
1: هذا تشبيه اهل اللغه. انت دراجب انت بتاع اللغه تتقف عن هذا.
0: انا مقتنع، انا
1: اولها لي تاويلا صحيحا من ناحيه اللغه سبحان الله.
0: منذ ان التقيت فضلتكم وشرفت بتقديم البرنامج معك وانا مقتنع بكل كلام تقوله، لكن هذا صوت الشارع وباعتبار رسول المشاهدين هذه اسئله المشاهدين.
1: جميل يا ابن جميل جميل جميل. طيب اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء،
0: الله
1: اله مع الله، هل الأقدار تسير إلا بقدر الله سبحانه وتعالى الغالب وبعلمه السابق؟ فإذا قضية أن الإنسان المؤمن القوي هو الذي يصنع القرار.
0: جميل. أما يجيب المضطر إذا دعاه
1: ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء إلههم مع الله سبحان الله. لا إله سبحان الله العظيم. إذا قدر الله الغالب هو الذي يسير بعد أن تأخذ في الأسباب. الله. يا مؤمن مش قال إذا مرضت فضع يدك وادعو الله عز وجل بالرخى المعروفة. واحنا نجيب يد عمر منين؟ يد عمر بن الخطاب كيف نأتي بها؟ احنا أدينا ابن ملوثة من أثار الحرام والشبهات والبعد عنه. كيف يعني انت يا رجل ادعو الله أما يجيب قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سؤالا، في كل سؤال قال له قل إلا في سؤال واحد؟ يسألونك عن الخمر والميسر
0: قل
1: فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون
0: قل العفو،
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج،
0: يسألونك
1: عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، وإذا سألك عبادي عني
0: فإني قريب.
1: أين قل؟
0: ما في
1: حتى وسيلة الرسول الخاتم المعصوم كأنه بعيد عن المسألة دعني وعبادي،
0: يعني ما اقولش بحق جه النبي،
1: ما فيش كلام ده
0: عشان خاطر سيدنا محمد
1: يا مؤمن
0: لاجل النبي
1: اللي دخلوا الغار قالوا نتقرب الى الله باحب اعمالنا، مش بحد تاني، باحب اعمالنا الى الله واكثرها اخلاصا.
0: شوف فضيلتك لا توافق على الجن والاعمال والسحر
1: لا يا ابن
0: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.
1: كان
0: هاروت وماروت كان
1: كان وانه كان رجال.
0: انا ملاحظ ان حضرتك بتقفل على الموضوع.
1: نعم
0: ملاحظ ان حضرتك تقفل على الموضوع لا تود بالكلام فيه.
1: اصل ان الناس هيطلع الاخوه الان على الانترنت يبعثوا لنا شتائم ويقول لك الشيخ عمر ينكر الجن، يملا انكر سوره من القران، بس انا اعرف الجن الذي اخبرني به رب العباد في كتابه وتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام.
1: اما قضيه ان الناس تتخذها مهنه وتاخذها لاخذ اموال الناس بالباطل وتغيب

0: الامه الواقعها المر جنة. انا هو انا يعني يا ابني هو انا حليت مشاكل الواقع لما اروح لعالم الغيب؟ هذه سمعيات في كتب العقيده اسمها ايه؟ السمعيات، العرش، الكرسي، اللوح، القلم، الملائكه، الجن، الشياطين، هذه نؤمن بها وبوجودها لكن ما رايناها نؤمن بها. اما ان اقدار الله يتدخل فيها اخر، هذا يقول له اصل الجن عامل عمل عشان فلانه لا تتزوج
1: على رجل نملة سوداء.
0: صبر ربنا بس. يبقى اذا ايه قدر الله الغالب ام عمل الذي عمل؟ ايه الكلام ده؟ الزواج رزق ياتي في الوقت الذي يريده الله لا يعطله احد، ثم واعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهه كاره. هذا كلام الحبيب مصطفى، وانا دي كلام من عندي. رزق ده رزق، الزواج رزق، لما يجي اليوم هياتي يطرق الباب ويتزوج. كل شوف يعلم يعني سبحان الله ان كل شيء بقدر. اللي خلى الورقه التي تقع من تسقط من الشجره في احدى الغابات في شمال كندا ولا في جنوب افريقيا يعلمها. ليه يعلمها؟ لان رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه انه الخالق الرحمن الرحيم. لما وقعت الورقه قلت نسبه الايه عمليه التمثيل الكلوروفيلي المسؤوله عن انتاج الاكسجين، فقلت نسبة الأكسجين في الجو، ولكن نسبة الأكسجين في الجو خمس حجم الهواء الجوي، فينبت الله في غابة أخرى ورقة أخرى تنبت نفس الكمية ليظل التوازن في الكون، لأن الخالق هو الله. أما تقول لي أن فلانة معمولة عمل عشان ما تتزوج، لا سبحان الله، كيف يعني؟ هل الجن ينطق على لسان الإنسان يقول لفلانة أنت طالق لزوجته؟ لا عمل، لا سبحان الله، الإنسان مكلف، وإلا إذا كان غائب العقل لمسألة أخرى.
1: هل من خلال قراءة فضيلتكم في عهد أنبياء الله ورسله مما قد سلف كانت سائرة حكاية الجن والتعامل مع الجن والربط والسحر؟
0: لا لا لا، ده سبحان الله العظيم، الجن توقف نشاطه الذي كان من قبل، وأن كنا إيه نقعد منها مقاعد
1: للاستماع،
0: فمن يستمع الآن يجد شهابة رأسه خلاص
1: انتهت القضية.
0: والجن ده يا مؤمن يا كافر، إن كان مؤمن مشغول بعبادة الله، وإن كان الجن كافر ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
1: نعم
0: سبحان الله، بس أرجو أن لا يفهم كلامي، لأن دايما إحنا نحط التوضيح على الواضح. أنا مش يعني هذا سبحان الله، نقول مثلا في آراء في فقهاء وعلماء يرون أن هذا هذا اجتهادي في المسألة. أنا لا أخوض في أمر من أمور العقيدة ولا أخالف شيئا معلوم من الدين بالضرورة. سبحان الله، من اجتهد فأخطأ فله أجر.
1: بارك الله فيك، يعني نحسبك لك الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم، نرحب بأسئلة المشاهدين والمستمعين.
0: اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا،
1: يعني حجبناك عنهم زمنا طويلا.
0: لا تفضل، ما شاء الله، وانا ما احجب عنهم ابدا ان شاء الله.
1: مشاهدينا الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم للداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. لكل شريعة كان لها متحدث رسمي هو نبي او رسول.
0: نعم،
1: من المتحدث الرسمي باسم الاسلام؟
0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: الآن في هذا الواقع
0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث بالكتاب، وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. كأن الرسول ما زال يتحدث بيننا، ما من شريرة ولا واردة إلا. أما واحد يحجر على آراء الآخرين يظن أنه هو المتحدث الرسمي، ليس هناك متحدث رسمي سوى رسول الله. أغلق الباب.
1: والجماعات التي تزكي أنفسها والناس، وبعض الدعاء يزكي أنفسهم، وبعض الناس يزكي، وبعض الفرق تزكي نفسها.
0: الله نهى على الأخ عن تزكية عن هذا الأمر، فلا تزكوا أنفسهم، الله أعلم من التقى. خلاص، الله أعلم من التقى. لكن أقول أنا يعني إذا الحمد لله الذي عافاني بفضل الله عز وجل، يعني من أن أنتسب إلى إلى إلى إلى ضيق جماعة معينة، وأحترم كل جماعات العامل على الساحة، طالما دخل المنهج أنا أحني رأسي لهم. واخذ
1: لاي جماعه تنتمي فضيله الشيخ؟
0: جماعه لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا ما ما ما, ما
1: حزب
0: ما
1: جماعه اسلاميه محدده؟
0: لا لا، الحمد لله رب العالمين.
1: فكر معين
0: عافاني رب العباد، انا فكري وارائي وحلال وحرام من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: لا جماعه ولا حزب،
0: عباءة الاسلام تسعنا جميعا، وانا احب كل الجماعات وليست الفرق.
1: يعني تقييم فضيلتك لهذه الجماعات ظاهرة صحية للمجتمع المسلم؟
0: ظاهرة طيبة، ويجب أن نأخذ منها الخير الذي وفيه، فكل جماعة تمتاز بصفات جيدة، وكل جماعة على الساحة هي شجرة وارفة.
1: بس ما سمعنا بهذه الجماعات أو الفرق عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟
0: معلش يعني هذه يعني بلاش تسميها وسائل دعوة.
1: وسائل دعوة؟
0: يلا خليك كده عشان ايه؟
1: نواصل الامر بان احدهم لا يصلي خلف الاخر.
0: لا معلش هذا جهل. هذا جهل.
1: ويصبون بعضهم بعض على
0: لا لا لا لا لا
1: وعلى شاشات التلفاز.
0: نحن الان الامة في وضع يجب ان تتوحد وان هذه امتكم امة واحدة. وانا ربكم فاعبدون. وأنا ربكم فاتقون. هذه القضية. وأنا أرى أن كل هذه الجماعات هي أشجار باسقة مثمرة في بستان الإسلام الكبير. فحي الله كل من يخدم كتاب لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. معنا اتصال هاتفي. أخ هادي من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم الهادي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: مرحبا من معنا.
2: انا ابو محمود من العين بارك الله فيك.
1: مرحبا تفضل سيدي.
2: والله احنا نحبكم في الله يا دكتور ويا استاذ محمد خالد.
1: احبك الله الذي احبك.
2: واحنا العيله كلها فرحانه اليوم لانه احنا قدرنا ناخذ الخطوه ونتكلم مع الشيخ بارك الله فيك. جزاكم الله خير. يعني حتى احنا متابعينك على البحرين وعلى دبي وعلى الشارقه ما شاء الله وكان. واخبار سوريا متابعينها معك ان شاء الله.
0: شكر الله لكل هذه الشاشات.
2: جزاكم الله الف خير.
0: ينابر دعوة.
2: نعم نعم. سؤال يا شيخ بارك الله فيك.
0: نعم.
2: في احدى الحلقات في هذا ديننا ذكرت حضرتك انه الانسان لما يدخل الجنه باذن الله تعالى جعلنا منها ان شاء الله
0: يا رب.
2: فيجمع عائلته جميعا في اعلى درجه من درجات حصل عليها الشخص. يعني اذا الزوج عمله صالح وكان في مرتبه معينه تلحق فيه الزوج والاولاد او الاخوه والاب. صحيح هذا الكلام؟ اين التميز في هذا الموضوع؟
0: طيب بارك الله فيك. طيب سؤال وجيه وصل السؤال.
2: بارك الله.
0: بارك الله. اولا يجب ان نقتنع ان الدخول من باب الجنه برحمه الله ليس بعملي ولا عملك. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل لما قال كلنا يدخل الجنه برحمه الله قالوا حتى انت قال حتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يعني لا عمل يدخل الجنه وانما رحمه الله. يا عبادي ادخلوا الجنه برحمتي واقتسموها باعمالكم. فاذا وصل مثلا الاب صالح فكان في درجه اعلى ابنه غير او الولد صالح والثاني في درجه سبحان الله الثاني ادنى وما فيها من دني.
1: نعم
0: سبحان الله. الامر الطبيعي ان ينزل الاعلى الى الاسفل. انت معك تذكره درجه اولى وصاحبك درجة عادية الراجل عايز تجلس بجواره
1: اذهب انا لك
0: المضيف ما يرضى تذهب انت اليه. لكن الله من كرمه ان يرفع الادنى للاعلى سبحان الله.
1: نعم.
0: يعني الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وعلي والله هذا ظلم لمن هذا كرم الله وتفضله. وعاطفة الاخرة غير عاطفة الدنيا.
1: نعم.
0: يعني العاطفة دي سوف تختفي قضية الايه اننا اقل او اكثر دي تنتهي.
1: نعم.
0: بدليل ان سيدنا نوح في الجنه وابنه في النار ورغم هذا لا يحزن نوح لان العاطفه تتغير.
1: صحيح. اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا من معنا.
3: جزاكم الله. اخوك ايمن من دبي ان شاء الله.
1: مرحبا اخ ايمن تفضل.
3: جزاكم الله على هذا البرنامج كل خير ان شاء الله وبارك الله في الدكتور عمر عبد الكافي شيخنا الكبير اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بسم الله ما شاء الله. بس كنا عايزين نفيد اقتراح صغير للبرنامج ان شاء الله. حضرتك زي ما انت شايف دلوقتي في الافلام والمسلسلات والحاجات دي بتتعمل بالصوت والصوره. احنا نتمنى من الله ان صفوه الصفوه والوعد الحق تنزل الحاجات دي على اسطوانات دي في دي بالصوت والصوره ان شاء الله. وجزاكم الله كل خير.
1: حاضر باذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك.
1: حاضر وفيك بارك سيدي.
3: السلام
1: عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتصل اخر. السلام عليكم.
4: الو.
1: مرحبا. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: مكلف شيخ
1: اتفضل. معنا اتصال اخر. الو. مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: يعطيكم العافيه سيدي.
1: واياك تفضل.
5: اشكركم على البرنامج.
1: بارك
5: الله. وفي عندي بس اقتراح لو سمحتوا اذا ممكن تاخذوه بنظر الاعتبار ان هذا البرنامج ياتي مره واحده في الاسبوع. لي اقتراح يعني وكل هذا يعني لو عملتوا استفتاء حتلاقوا انه كل الناس بدهم البرنامج يتكرر اكثر من مره في الاسبوع. ولو كان حتى يوميا الناس لا تمله والناس كلها تنتظر هذا البرنامج يا أستاذ محمد خالد.
1: بإذن الله نرفع الأمر لإدارة التلفزيون وسوف ترى الصالح إن شاء الله.
5: ولي سؤال بما أنه يعني لقد نخط لي سؤال بس للدكتور.
1: طب.
5: في موضوع الجن طبعا أنا أؤمن بكل كلام الدكتور حقيقة ولكني حضرت أحد المشايخ وهو يحمل دكتوراه في الشريعة الإسلامية ويعالج من موضوع الجن مجانا لا يتقاضى راتب ولا يتقاضى شيء لوجه الله تعالى وهو معروف في البلد، اسمه معروف يعني، لا لا, لا أريد أن أذكره. وحضرت جلسة لتحضير، مو لتحضير، لاستخراج الجن من جسم الإنسان. فتكلم الجن يعني، وسمعت أنا بنفسي، سمعت الكلام هذا.
1: سمعت صوت الجن؟
5: نعم نعم، يعني هو الصوت نبرة الشخص اللي فيه الجن. يعني مو الجن نفسه.
1: وكيف خرج الجن؟
5: لا، هو طبعا بالقرآن الكريم، لا يتكلم إلا غير القرآن الكريم. نعم. بآيات محددة في القرآن.
1: طيب وصلتنا رسالتك سيدي، وصلتنا رسالتك. نعم، يبدو أن هذا الموضوع يحتاج إلى كلام كثير وطويل.
0: إذا أوجست أنا في القضية ظلمت الموضوع، ويعني
1: يحتاج إلى وقت وتفصيل.
0: نعم نعم نعم، يعني العربي ينكر المرض النفسي ويقول العرب إلى الآن، إحنا في 2007، أن لو اكتشفوا أن أحد أفراد العائلات ذهب إلى طبيب نفسي ليعالجه قالوا أنه مجنون.
1: صحيح
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: بس دي رسالة وصلت.
1: وصلت. السلام عليكم.
6: السلام.
1: مرحبا.
6: أهلا، أبا أسأل الشيخ عن دواء الصبر. يعني سبحان الله، من الواحد يكون مبتلي في أهله وفي أبوه وأخوانه،
1: نعم،
6: كيف الإنسان يصبر على أهله وأن يبرهم؟ كيف لو أن يبرهم وهو مبتلي فيهم؟ لو كيف لنا أن نصبر؟ وجزاكم الله خير.
1: وإياكم إن شاء الله، شكرا، بارك الله فيكم.
0: ما سمعت السؤال.
1: إذا الإنسان ابتلي في أهله، أيوة، فكيف له أن يوقظهم وهو مبتلى فيهم أصلا؟
0: كيف؟
1: يوقظهم.
0: يوقظهم. والله الدعاء يعني مخ العبادة، يدعو لهم وسلوكه معهم ويدفع بده في أحسن. فإن شاء الله ربنا يهدينا جميعا، يهدي أهلينا وأبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأبنائنا وأبنائتنا وبناتنا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لابد أن تصبر عليهم وتدعو لهم بالخير.
1: نعم، اتصال آخر. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: مرحبا. أبو نورس من العراق، من الموصل.
0: يا مرحبا
1: أبو نورس، تفضل.
0: حيا الله الموصل.
7: الله يبارك فيك ويبارك بأستاذنا الغالي الدكتور عمر عبد الكافي.
0: الله يبارك فيه
7: وجزاهم الله خير عنا كل جزاء. أخي العزيز الدكتور عمر عبد الكافي، نطلب منك الدعاء لأهل العراق في هذه الظروف.
0: نعم.
7: ونرجوك جزاك الله خير أنه تدعو لنا في هذه الظروف الراهنة. نعم. اللي يمر بها العراق.
0: نعم.
7: يا دكتور يا عمر عبد الكافي،
0: جزاك الله كل خير.
7: احنا ناقصين الخشوع في الصلاه وناقصين كل هذه الامور نتيجه الظروف اللي احنا مر بيها. فماذا نفعل بجانب؟
0: بارك الله فيك اخي الكريم. اولا حي الله العراق واهله، وادعو الله عز وجل انا لا انساهم في صلاه ولا في صلاه جماعه ولا في خطبه جمعه ولا في محاضره، ان يجمع الله شملهم وشتاتهم، وان يفرض عنهم كل مكروه وسوء، وان يبعد عنهم شياطين الانس والجن، وان يرجع العراق الى العراقيين، ويصيروا اخوه على قلب رجل واحد بجميع مذاهبهم وطوائفهم، اخوه احبه مواطنين يعني مخلصين على ارض العراق الشقيق.
1: نعم.
0: أما مسألة الخشوع في الصلاة، أنتم الآن أحوج إلى الخشوع في الصلاة منه في أي وقت آخر.
1: صحيح.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
8: ألو.
1: مرحبا. السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل سيدي.
8: أو
1: أنت برضو تفضل.
8: أنا لي سؤال.
1: من أنت أولا؟
8: أخوكم عبد الخالق من الشارقة.
1: تفضل أخي عبد الخالق.
8: أولا نحبكم في الله ونحب الدكتور عمر، نحب نستمع لحلقاته كثيرا. بس أنا لي سؤال وعتاب في نفس الوقت على الأخ محمد خالد.
1: تفضل. فأما العتاب.
8: العتاب بداية الأخ محمد خالد جزاك الله كل خير، وأحيانا كثير مداخلاتك مع الشيخ بتثري بها الحلقة حقيقة يعني.
1: نعم.
8: لكن في أحيان كثيرة بتخرج الشيخ عن شعوره، وبنحس بضيق من الشيخ وهو بيلقي درسه أو بيلقي الحلقة مع حضرتك. هذا هو العتاب، ويجب أن يعني أو نرجو أن يسع صدرك لعتابنا يعني.
1: لا، وسع.
8: جزاك الله خير.
1: وأنا أستمعه شيخي ووالدي وأستاذي ومعلمي على الهواء مباشرة، ألا يغضب مني دائما، فانا ابن له اتعلم، لا تغضب مني يا شيخ.
8: جزاك الله خير. هذا من حبنا لك اخ محمد وحبنا للشيخ عمر.
1: نعم، بارك الله فيك.
8: وإياك ان شاء الله.
1: وبعدين الله اخ عبد الخالق، يعني انا ما قصدت الا يعني الشيخ بداخله ضرر كثيرة جدا وأنا محكوم بوقت في الحلقة وأود أن أخرج ما بداخله للناس، فربما يعتري هذا بعض السلوكيات السؤال الإعلامي فقط ليس إلا يعني.
9: شكرا الله لك يا
1: ولد سيد. تفضل سيد السؤال.
9: السؤال في نفس الحلقة وهو خاص موضوع الجن وفي نفس الجزء اللي عقب فيه فضيلة الأستاذ عمر، وهو أن كل شيء طبعا بقدر الله سبحانه وتعالى، ألا يكون الأعمال أو تسلط الجن على الإنسان هو من ضمن قدر الله سبحانه وتعالى، يعني يكون سبب من الأسباب أن الله يسبب الأسباب، فيكون هذا من ضمن الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يسببها للبشر في هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا يعني.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا لكم.
0: هذا الرأي الآخر في هذه القضية، وأنا أجل وأحترم كل رأي مبني على كتاب وسنة، وهذا رأي أنا أحني هامتي دائما لأصحاب الآراء حتى وإن اختلفوا معي، ولكن القضية أن المقصد مقصدهم وجه الله سبحانه وتعالى، أنا أحترم الآراء الأخرى.
1: نعم بارك الله فيك. ومن قبيل أن فضلاتكم تحترم الآراء الأخرى، فأنا رأيي في يعني أسئلة السادة المشاهدين ما كانت على المستوى المأمول والمرغوب فيه في هذه الحلقة، كنت أود أن يسددوني فيما فاتني من أسئلة وأن يقوموا عوجاجي في الأسئلة التي ربما تكون فاتتنا في الجزء الأول.
0: ولذلك أنا أرى والله أعلم أن اجعلوا هذا البرنامج كأنه برنامج ليس تعليمي، نحن نجلس كأن أنا أعتبر وأنا آتي إلى قناة سلف كأني آتي إلى المسجد. نعم. لألقي درس علم على المريدين والإخوة المشاهدين والمشاهدات، وهم يعني عندهم الإخلاص في الاستماع، وأنا أود أن نصل جميعا أنا وأنت وهم إلى بر السلامة. فأرى أن قضية الأسئلة يبدو أن كل واحد يشغل نفسه بقضية معينة، دعونا يعني نحن أحوج إلى علم ثم إلى تربية ثم بعد ذلك دعوا الأسئلة. الصحابة ما سألوا، الصحابة عملوا واشتغلوا واجتهدوا فنصر الله بهم هذا الدين، ونأمل أن نسلك سلوكهم، وحيا الله المشاهدين جميعا.
1: شكرا لفضلاتكم ونتخلص في الحلقة القادمة
0: إن شاء الله رب العالمين.
10: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: Messages were sent to guide from Adam to Nuh to Musa, Ibrahim, Ismail.
1: سبي النساء ووزعنا على المقاتلين. كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير الذي قتل كما ذكرنا في مع بني قريظة. فهذه صفية زوجة كنانة ابن أبي الحقيق ابن ملك خيبر. فكانت في البداية في لما وزعت كانت في نصيب دحية الكلبي رضي الله عنه. فجاء علي بن أبي طالب قال يا رسول الله هذه بنت ملك وزوجة ملك، ما ينبغي أن تكون عند أحد غيرك. فاستأذن دحية فقال نعم. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم بنت ملك وزوجة ملك مكانتها عظيمة. فقال لها أنت حرة، أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم.

أهو هو؟ قال نعم. قال أهو النبي الذي موجود عندنا في التوراة؟ قال نعم. قال عرفت بكل علاماته؟ قال نعم هو، ورب يهود. قال ما عزمت؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. تقول فأنا منذ ذلك الوقت والإسلام في قلبي، عرفت أنك نبي منذ ذلك الوقت، أبي وعمي يشهدان أنك نبي. فلما حانت لها الفرصة أسلمت، فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر تزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت لها مكانة. لكن كان ضراتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لجمالها ولمكانتها كن يزعجنها، فكان يؤذينها بالكلام، فإذا أرادوا أن يؤذونها ينادونها يا بنت اليهودي. هذا سبحان الله طبيعة الضرات النساء، هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك، فما بالك بغيرهن. طبيعة سبحان الله طبيعة البشر. فكانت تبكي رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله نسائك يقلن لي يا بنت اليهودي. حيي بن أخطب أبوها من ذرية هارون عليه السلام، فقال لها إذا قالوا لك ذلك فقولي أبي هارون وعمي موسى، فمن له ذلك؟ فلما جاءوا المرة الجاية قالوا لها يا بنت اليهودي، قالت أبي هارون وعمي موسى فمن له ذلك؟ من عند أب نبي وعم نبي فيكم واحدة؟ فسكتنا، فظهرت عليهم، أيدها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحصن الآخر، إلى القسم الآخر، الآن منطقة أخرى من خيبر مكان الكتيبة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرها، وأمر بجلب المنجنيق. الآن يجر المنجنيق هذه المسافة كلها، لأنه وجد أن المنجنيق له أثر كبير في فتح الحصون. فشوف سبحان الله الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. قال لا يعرفها العرب، لكن لما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم استعملها فورا، ما أخر استعمالها. أي شيء فيه فائدة للمسلمين، مصلحة للمسلمين، نستعمله ما نتأخر. ففعلا جاء بالمنجنيق، بدأ الحصار حول الحصن، اليهود يضربون بالنبال ولا يخرجون. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار، جاء من البدو من الأعراب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم التي غنمها من حصن النزار، قاعد يوزع الغنائم. فلما جاء وهذا وأسلم أمر بأن يعطى جزء من الغنيمة، فقال ما هذا؟ إيش هذا الذي أعطيتني إياه؟ قال هذا لك، هذا يعني مكافأة لك. قال والله ما على هذا اتبعتك، أنا مو جاي عشان الغنائم، إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى نحره، فأدخل الجنة من ها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، إن تكون صادق مع الله الله يصدق معك. بعد فترة أراد بعض المسلمين الهجوم معهم هذا الأعرابي، فرماهم اليهود بالنبال، فجاءه سهم في المكان الذي أشار إليه. سبحان الله بعد الإسلام بلحظات أصابه سهم في المكان الذي أشار إليه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو نفس الرجل؟ قالوا نعم. فنظر إلى المكان الذي أشار إليه فإذا فيه السهم، قال صدق الله، فصدقه الله. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. يقول الصحابة من كبار الصحابة الجالسين يقول فتمنينا لو كنا مكانه. سبحان الله لحظات وجاءته الشهادة والرسول يشهد على ذلك، فأي مكانة عظيمة هذه. سبحان الله مرة أخرى الجنة يسيرة لمن يسرها الله تعالى له. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، وزع الغنائم وكتب سهما للمرضى الذين لم يخرجوا من أهل الحديبية، ما زالوا في المدينة، منعهم المرض حسبهم مع المقاتلين صلى الله عليه وسلم، وكتب سهما لمن مات من أهل الحديبية ولمن قتل من الصحابة سهم لأهلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب

0: كل هذا في توزيع الغنائم. عندها وصلت قوات غطفان. الآن وصل الأحمق المطاع ومعه 5000 وصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوزع الغنائم. فاستأذن عيينة ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوزع الغنائم، عرف أن المسألة انتهت. فقال: يا محمد، أعطني من هذه الغنائم جزاء ما تركت اليهود وما أنتم. أنا تركت اليهود، خليت، كنت أستطيع أقاتلك مع اليهود لكن تركت اليهود، فمكافأة لي أعطني من الغنائم. قال: يا عيينة، إنما تركت لصارخ صرخ، مو في واحد نادى أدركوا قومكم. عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف القصة، ما كان يتوقع أن يعرفها. فقال: يا محمد، أجزني، يعني لا بأس، أنت كريم، أعطني. قال: لك ذو الرقبة. قال: ما تقصد؟ قال: يا عيينة، أنت البارحة ما كنت نايم ورأيت رؤيا في المنام أنك تطلب مني الغنائم، وأنا أقول لك ذو الرقبة. يخبرها عن رؤياه، فتعجب عيينة: إيش هذا؟ قال: أي نعم، رأيت هذه الرؤية، أعطني ذو الرقبة. قال: ذو الرقبة جبل خالي ما في شيء، أخذه. فلم يأخذ شيئا، لا من غنائم خيبر ولا العرض الذي عرض عليه مقدما، خذ ثمار خيبر سنة، راح عليه كل شيء. عيينة بدأ يحرض اليهود، لما شاف أنه ما محصل شيء بدأ يحرض اليهود، راح لهم دخل عليهم في الحصن، قال: اصبروا وأنا معكم وأنا أقاتل معكم. قال: والله ما جاءتنا المصيبة إلا من رأسك أنت، أنت الذي غررتنا، أنت الذي خدعتنا، أنت الذي فعلت هذا أيضا ببني قريظة لما تركتموهم في الأحزاب وخليتوهم محمد يذبحهم، ما مصيبتنا إلا منك. فأيضا الحارث بن عوف سيد بني مرة كان جاء يرى المشهد، فقابلهم فيعاتب عيينة، قال: لو أخذت ثمار خيبر سنة ما كان أفضل لك؟ فكل العتب صار عليه. واستمر حصار هذا الجزء من خيبر 14 يوم. في اليوم الأخير سيد خيبر كنان بن أبي الحقيق امتلأ قلبه خوف، كل اليهود خايفين وفيهم جبن، سبحان الله، جبن غريب. فهم داخل الحصون الآن، والحصون منيعة ما تفتح، مع ذلك في منتهى الخوف. فكان كنان بن أبي الحقيق عند نبل، والنبل تعرفون يضعون فيها وتر حتى يرمونه، فالنبل عبارة عن خشبة مقوسة، فلا بد يشدونها حتى يرمون فيها. فأراد أن يربط الآن الطرف الثاني من الحبل في طرف النبل، يريد يربط الآن فقط ربط نبل، فمن شدة خوفه بدأ يرجف، هذا سيدهم ملكهم، فمن شدة خوفه يرجف ما هو قادر يربط النبل. فلما شاف نفسه بهالحال ما هو قادر يربط النبل عزم على الاستسلام. شي قاتل إذا نبل ما هو قادر يربطه، كيف يقاتل؟ فنادى بالصلح، نادى سادة يهود، قال: ايش رايكم مصالحة؟ قالوا: مصالحة. فبدأت المفاوضات على الصلح، استمرت المفاوضات، يهددون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل بالتهديد، يطلبون مطالب كبيرة ما يقبل. قالوا: ندفع الجزية. قال: الجزية قبل القتال، الآن بعد ما بدأ القتال تقولوا لي جزية؟ صلح، تنزلون عن حكمي، نتفق على أشياء ما هي جزية، غير الجزية. المهم ظلت المفاوضات، اتفقوا في النهاية على أمر، اتفقوا أن تخلى الحصون، تفتح حصون خيبر ويتركها اليهود، الجلاء، يتركون كل خيبر، ما يبقى في خيبر يهودي، ويترك السلاح، ما يأخذون معهم سلاح، كل سلاحهم يترك للمسلمين، ويترك الذهب والفضة، وكان هذا من أشد الشروط على اليهود، ما يأخذون معهم شيء من الذهب والفضة، ما عدا ذلك يأخذون ما يستطيعون حمله، أي شيء يحملونه يحملونه، لكن لا يؤخذ السلاح ولا الذهب والفضة. وما يبقون في الجزيرة، يجلون إلى الشام. مقابل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطلق لهم أسراهم، الأسرى يطلقون، واشترط عليهم شرط انه ما يخفون شيء من كنوزهم، الذهب والفضة ما يخفونه يظهرونه، واذا وجدت قطعة ذهب او فضة مخبأة، ان وجد كنز مخبأ يقتل كل اليهود. شرط شديد، لان كان ممكن ايش يعملوا؟ يخبئوا الذهب والفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسلموا كل ما عندهم فاشترط عليهم هذا الشرط، وفعلا بدأت الاستعدادات للجلاء، وسلم اليهود سلاحهم، فتحوا الحصون ودخلها المسلمون وسلموا سلاحهم وسلموا الذهب والفضة، وبدأ الاستعداد للجلاء. غنم المسلمون في هذا المكان 1000 رمح و400 سيف و500 قوس بكل نبالها غير الذهب والفضة، و40,000 نخلة فقط من الكتيبة غير النطاط والشق. فتأمل هذا الخير الذي جاء للمسلمين. ومن الغنائم التي حصل عليها المسلمين لما فتحوا الحصون، وجدوا نسخ قديمة أثرية من التوراة. فجاء اليهود قالوا يا محمد هذه كتبنا المقدسة فأعدها إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر التسامح، كان يستطيع أن يمزقها. هذه أخذت في الحصون الأولى، وجدوها أخذت عنوة ما هي مع الصلح، فكان يستطيع أن يمزقها ويحرقها، خاصة فيها كلام منحرف. فمع ذلك انظر تسامح الإسلام مع الأقليات، فأرجعها إليهم، ما فعل فيها شيء ولا لم يلمسها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن اليهود تشاوروا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد أنتم ما تعرفون خيبر مثلنا، وما تعرفون هذه المزارع، مزارع شاسعة، أخصب واحة في كل الجزيرة خيبر، ما في مثل خيبر في كل الجزيرة، في الكتيبة 40,000 نخلة غير الشق والنطات. فقالوا يا محمد إن شئت تتركنا في خيبر أجراء، ما هم ملاك الآن، نعمل خدم، نعمل أجراء عندك مقابل أجرة، نبقى ونرعى بساتيننا، نحن نرعاها أفضل منكم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خيبر أجراء، البيوت للمسلمين والملك كله للمسلمين والمزارع كلها للمسلمين، وهؤلاء خدم عند المسلمين مقابل أن يأخذوا نصف ثمار خيبر، كل سنة لهم 50% من الثمار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بأن يسكنوا البيوت ليس ملكا، وإنما هي ملك للمسلمين، لكن من باب أنهم لابد أن يسكنوا في مكان، فسمح لهم أن يسكنوا في هذه البيوت التي هي ملك للمسلمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوهم خلاص لا تعتدوا عليهم. وبعد كم يوم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وإذ أحد من المسلمين يكتشف كنز مخبأ، ذهب وفضة مخبأ في بيت كنان بن أبي الحقيق الملك اللي وافق اللي وقع العقد، لقوا عند الذهب والفضة مخبأ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى به وبأخيه الربيع، كانوا شركاء في الملك، جابوه قال له تعال، دخل البيت فتح الكنز، قال ما هذا؟ هنا ارتجف كنانة وارتجف الربيع، اسقط في أيديهم العقد، إذا اكتشف كنز يقتل كل اليهود. فأول واحد خبأ هو هذا اللي وقع العقد، عرف كنانة بن أبي حقيق أنه سيقتل، وخاف على يهود أن يقتلوا. فأخذ يستسمح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني النفس والكذا وأنا فعلتها. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل كنانة والربيع فقط من بين كل الناس، لأنهم الذين غدروا، وترك باقي يهود. فهكذا قتل سيد خيبر وأخوه. مع ذلك اليهود أخفوا أموال، كل هذا ومع ذلك أخفوا أموال، المال في نفوسهم، وكانوا يتاجرون بها فيما بعد، ما اكتشفها المسلمون. انتهت المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم يخيم حول خيبر. جاءت واحدة من اليهود، هي زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم الذي قتل، وابنة أخي مرحب، قالت يا محمد لما عفوت عنا، كان يستطيع تقتلنا كنا لأننا غدرنا، لكن لأنك عفوت عنا فقد أعددنا لك وليمة، نشكرك على أنك لم تقتلنا. فجاءوا بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت له بشات مشوية مسمومة، وكانت قد سألت أي اللحم أحب لمحمد، فقالوا هو يحب لحم الكتف، فأكثرت السم في لحم الكتف. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع الصحابة ليأكلوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مضغة، أخذ لحمة وضعها في فمه يأكلها، ومد الصحابة يأكلون. أول واحد أكل واحد من الصحابة اسمه بشر ابن البراء، بشر بن البراء أكل، مضغ الطعام ودخل جوفه. الباقين أول ما أكلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلع شيء من الطعام لكن شيء قليل، فقال أمسكوا ادفلوا. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال إن هذه الشات، شات مشوية ميتة، تحدثني. شوف المعجزة، شات مشوية، قال إن هذه الشات تحدثني أنها مسمومة. فقال بشر والله يا رسول الله قد شعرت بها من أول لقمة، من أول ما بلعتها شعرت أنها مسمومة، لكن لما رأيتك تأكل ما أحببت أن أبرأ بنفسي عن نفسك، كيف أنت تأكل من الشات مسمومة أنا ما أكل منها؟ فشل رضي الله عنه، أصابه الشلل بسبب هذه الأكلة. ثم إنه مات بعد سنة من هذا الشلل. فلما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة زينب، فأتي بها فقتلت بقتلها لبشر. النبي صلى الله عليه وسلم ظل باقي عمره يتألم من هذا السم، طول عمره يأتيه الألم من فترة لفترة بسبب السم. يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما زلت أجد، يعني أجد الألم، ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشات يوم خيبر. هذا الحديث عند وفاته صلى الله عليه وسلم، يقول فهذا أوان انقطاع الأبهر مني، من أثر السم اللي في خيبر انقطع الأبهر، العرق اللي يغذي القلب. يقول ابن القيم من علماء المسلمين فكانت هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، مات شهيدا بأثر هذا السم من خيبر، فاكتملت له الصفات صلى الله عليه وسلم، مات شهيدا من أثر محاولة الاغتيال هذه. انتهت معركة خيبر، قتل المسلمين فيها 16 رجل فقط، كلها 16 رجل، قتل اليهود 93 رجل. ما عند نهاية معركة خيبر وإذ بوفد قادم، وإذ هم المهاجرين من الحبشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم عمرو بن أمية الضمري يستدعيهم، فجاءوا وصلوا المدينة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غادرها إلى خيبر، فجاءوا لحقوه ليشاركوا في فتح خيبر. وصلوا وكانت خيبر قد فتحت، فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة العظيمة، والله ما أدري بأيهما أنا أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وفد الحبشة يرأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء نصيب من الغنائم لمهاجري الحبشة، فوزعت عليهم الغنائم لأن كان نيتهم المشاركة في هذا الجهاد. انتقل اليهود الذين فروا من خيبر، بعضهم فر ذهب إلى فدك قبل الصلح، الذين فروا من الحصون الأخرى ذهبوا إلى فدك، حصون فدك أيضا تمنعت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح حصون فدك بالصلح، فصالحهم أيضا على نفس الطريقة التي صالح بها خيبر. ثم فتحت منطقة وادي القرى، أيضا كانت لليهود، كانت المنطقة لليهود، فأيضا فتحت بالقتال، بالقتال بهجوم كاسح، فتحها المسلمون عنوة وأخذوا كل ما فيها. ثم إن يهود تيماء، هذا الآن كلهم يهود لكن مناطق أقل شأنا من خيبر، يهود تيماء لما سمعوا بكل هذا أرسلوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الجزية، قالوا ما نريد لا صلح ولا قتال، بدفع الجزية مقدما، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففتحت كل مناطق اليهود. وبقى اليهود، بقى اليهود في الجزيرة كل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا وزمان أبي بكر وزمان عمر، إلى أن قتل رجل في خيبر، واحد من المسلمين قتل في خيبر، فحقق عمر في الأمر فما اعترف اليهود، قتلوا واحد من المسلمين وما اعترفوا من الذي قتله، قال إن لم تخرجوا لي من قتله أجليتكم جميعا، فأصروا رفضوا أن يخرجوا من قتله فأجلاهم عمر. فهذا سر خروجهم من خيبر، فأخرج يهود وادي القرى وأخرج يهود فدك وأخرج يهود خيبر، كلهم طردهم من المدينة من الجزيرة، ولم يبق في الجزيرة إلا يهود تيماء. لما؟ يا يهود تيماء بالجزية، الباقين بالصلح والحرب. أما هؤلاء بالجزية فلهم الأمان، لكن الباقين بالصلح نستطيع نخرجهم متى شئنا، أجراء خدم عندنا. فطردهم عمر كلهم. فهذا أمر إخراج اليهود من جزيرة العرب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، في الطريق رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فزارة غطفان، هذا عيينه ما خلص للآن طمعان، فيريد يهجم على جيش المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها لما رأى هذا ما راضي يهده، ما راضي يتركه، ما زال وراه، فأمر الجيش أن يتوجه إلى عيينة. الآن توجهوا، فلما رأى عيينة الجيش مقبل عليه فر، اللي غلب لعشر آلاف في خيبر بالحصون فهرب أمامه. أختم بالقصة الأخيرة، كيف عرفت مكة عن فتح خيبر؟ أول واحد من المسلمين خرج من خيبر نحو مكة اسمه الحجاج بن علاط، كان على الكفر وأسلم لما سمع بفتح خيبر، أسلم، كان في تلك المنطقة، دخل الإسلام في قلبه لما رأى الإسلام يظهر بهذه الطريقة، وذهب إلى مكة وكانوا يظنون ما زال على الكفر. دخل مكة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عندي أموال كثيرة في مكة فأذن لي أن أخذها. قال أخذها. قال ما أستطيع أخذها إلا أن أكذب. قال أكذب. فذهب الحجاج بن علاط أول واحد يصل من منطقة خيبر إلى مكة. مكة الآن تنتظر الأخبار، ماذا يحدث مع محمد عند خيبر؟ كان يتوقعون اليهود يغلبون عشرة آلاف في حصونهم، من يغلبهم؟ فوصل الحجاج واستقبله الناس، ما وراءك؟ ايش في اخبار؟ قال هزم محمد واسر وسيأتون به لكم. ففرحت مكة فرح شديد وبدأت الاحتفالات. العباس بن عبد المطلب كان واقف يسمع للحجاج فسقط، وكانت هواه مع النبي صلى الله عليه وسلم، سقط. كيف يؤسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استطاع ان يقوم، حملوه حملا الى البيت. فالحجاج قال لهم هذه البشارة التي بشرتكم بها، اعطوني اموالي التي عندكم، كانت اموالها عند تجار موزعة، اعطوني اموالكم حتى اذهب واشتري من اسرى خيبر فابيعهم في العرب. قالوا نعم تستاهل على هذه البشارة. يقول فجمعوا لي اموالي في ثلاث ايام، ما كنت اطمع اجمعوها في شهر، لكن مكافأة لي جمعوا لي اموالي في ثلاث ايام. يقول خلال هذه الثلاث ايام العباس اصابه المرض ما يقدر يقوم، فعندها العباس متألم يريد يتصدع الخبر، فنادى قال جيبوا لي هذا الحجاج بن علاط. جاء قال له قول لي القصة شلون صارت، كيف التفاصيل؟ قال اخرج من عندك، طلع اللي عندك. فطلعه، قال يا عباس والله ان محمد بخير، وقد هزم يهود وفتح حصونهم وتزوج بنت ملكهم. فطار المرض، سبحان الله اكو امراض نفسية، طار المرض من العباس، رجع صاحي كما كان. فاراد ان يخرج العباس، قال له الحجاج يا عباس ارجوك ما تخرج، خلي يجمعوا لي اموالي وبعدين اقول لهم، اذا شفتني طلعت اخبرهم. فقال لك ذلك ثلاثة ايام بس انتظرك وبعدين اخبر. قال له ماشي. فجمع كل امواله ثلاثة ايام ورجع الحجاج الى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الثلاث ايام لبس العباس احسن ملابسه، كانت الاخبار حتى الان ما وصل الا الحجاج، وقريش في احتفالاتها. في ثالث يوم لبس العباس احسن ملابسه وتزين وتطيب وتبخر وخرج يطوف البيت بهذه الصوره. قريش جالسه تنظر اليه، قالوا ايه يا عباس، انه الجلد عند المصيبه، التجلد التصبر عند المصيبه، ها؟ قال لا والله. قالوا اذا اين كنت من ثلاث؟ وينك ثلاثة ايام؟ قال لا، هذا الحجاج كان يكذب عليكم. والقصة كذا وكذا وكذا. فما صدقت قريش، فجلسوا ينتظرون، ما هم صدقين. ما جاءت الاخبار الا بعد خمس ايام، فاسقط في يد اهل مكة وعرفوا كيف ظهر الاسلام بهذا الظهور. فهذه قصة فتح خيبر، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقر اعيننا بإجلاء اليهود من فلسطين كما قر علينا النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر. اللهم آمين.
1: بعدما استقرت له الأمور بهذه الطريقة وبدأ يؤدب القبائل، استمر في تأديب القبائل التي عاندته والتي شاركت في غزو المدينة يوم الخندق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا الواحدة والأخرى، ومن ذلك سرية مشهورة باسم سرية تربة في شعبان من السنة السابعة للهجرة بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب قبائل هوازن، وهم من الذين أيضا شاركوا في الهجوم على المدينة. لكن هذه السرية ما استطاعوا أن يقتلوا هوازن لهروب هوازن، هربوا هوازن، كانوا محذرين. في طريق العودة مر عمر بن الخطاب ومعه أصحابه على جماعة من خثعم، وكانوا من الذين شاركوا أيضا في الخندق. فأراد أحد الصحابة، قال: يا عمر، إن شئت أدلك على هذا الجمع من خثعم نهاجمهم. فقال عمر رضي الله عنه: كلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرني بخثعم، أمرني بهوازن. مع أنه يستطيع أن يهاجمهم، لكن انظر الانضباط الكامل، أرسل إلى هوازن لا يقصد غير هوازن. فهكذا كان شدة انضباط المسلمين، ما هي قضايا غزو وغنائم، ليس هذا هو الهدف، وإنما هو ضمن خطة النبي صلى الله عليه وسلم يعدها ويوجههم إليها، وهم يطيعون طاعة كاملة. وجه النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من نفس السنة، أيضا في نفس الفترة، سرية أخرى بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة وبني كلاب، وبني فزارة من الذين شاركوا أيضا في الخندق. فأدرك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بنو كلاب، وكان رضي الله عنه مستعدا استعدادا كاملا لهذه المعركة، فاستطاع أن يقتلهم واستطاع أن يأسر منهم، وعاد بالغنائم من هذه السرية. كذلك في نفس الشهر، انظروا توالي الأحداث بدون تأخير، في نفس الشهر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى فدك ليؤدب بني مرة. بني مرة من قبائل غطفان، قريبة من نسب بينهم وبين غطفان، وكان يرأسهم الحارث بن عوف. الحارث بن عوف تكلمنا عنه في درس خيبر، هو الذي كان ينهى عيينة بن حصن عن المسلمين، كان بدأ يحذر، لكن لأنه كان من الذين شاركوا في الخندق كان لابد أيضا من تأديب هذه القبائل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد، أرسل بشير بن سعد بقيادة 30 رجل إلى فدك ليؤدبوا بني مرة. لكن لأن هذه القبائل كانت حذرة جدا، فكانت تكمن في الطريق، كانوا يرسلوا الكمائن باستمرار، كانوا خائفين أن المسلمين يأتوا يؤدبوهم كما يؤدب القبائل الأخرى. وفعلا استطاعوا أن يحاصروا هذه المجموعة قبل أن تصل إلى بني مرة، فحاصروهم وبدأ القتال بينهم. بشير بن سعد رضي الله عنه أصيب وفر ودخل فدك، قرية فدك، وكان فيها اليهود وبينهم وبين المسلمين صلح، فلجأ إليهم فآووه ونجى رضي الله عنه بهذه الطريقة. ونجى رجل آخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحادث، أما باقي المسلمين فقتلوا. فهذا أيضا بدأ يعكس الأمور مرة أخرى، بدأ الأعراب يقولون: والله هؤلاء يهزمون. كانوا يظنون بعد توالي الانتصارات، أن خاصة بعد خيبر، أنهم لا يهزمون، فالآن بهذه الضربة الموجعة التي أصابت 30 واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت القبائل تطمع مرة أخرى في الهجوم على المدينة. في رمضان من نفس السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 130 رجل بقيادة غالب الليثي لتأديب بني عوال وبني ثعلبة، واستطاع أن يؤدبهم فعلا، واستطاع أن يغنم منهم ويأسر منهم ويغنم منهم المواشي، وساق المواشي إلى المدينة. في هذه الحادثة، في سرية غالب الليثي هذه، كان غالب رضي الله عنه في منتهى الحذر، خاصة بعد ما حدث لبشير بن سعد في الشهر الماضي، فكان يرسل العيون قبل أن يسير في أي مكان، وسار بنفسه ليستكشف خبر بني مرة. بني عوال كانوا أيضا حذرين جدا، فكانوا أيضا يضعون حراس باستمرار على الطريق. يقول: فوصلت وارتفعت على تل، وكان الوقت وقت غروب، فالظلام بدأ. يقول فارتفعت على تل وبدأت أنظر وإلا هم باستعداداتهم يستعدون لغزو المدينة لكن بعدهم. يقول وبينما أنا كذلك إذ حارسهم رآني لكني لأني على تل بعيد ما أعرف هذا إنسان ولا إيش. يقول فقلت لزوجتي قال لزوجته يقول وأنا أسمع من قربي أسمعهم. يقول هذا السواد ما كان على التل بالأمس، في سواد ما كان على التل. بدأ يراقب يقول أنا خايف أتحرك يعرف أني أنا موجود فيعرفون أن احنا سنهجم. فيقول فانتظرت مكاني وهو خايف من هذا السواد، فقال لزوجته ائتيني بنبل وسهمين. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنا شوفه ويستعد يضربني لكن خايف أتحرك ينكشف أصحابي. يقول فأخذ السهم فرماني فجاء السهم في كتفي وأنا مستغرب. يقول فما تحركت خشيت أن يعرف أني إنسان فيعرفون أمرنا وصبرت. يقول فقال لزوجتي والله ما أخطأت لكن ائتيني بالسهم الثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فأخذ السهم الثاني فرماني فأصابني في كتفي فما تحركت. فقال والله لو كان زائلة لتحرك، لو كان شيء فيه روح لتحرك. يقول وظليت ثابت مكاني إلى أن ظلمت الدنيا. رحت لأصحابي قلت القوم ما يدرون فهجمنا عليهم. غالب بن الليث ضمد وهجم أيضا معهم في المعركة، كانت جراحة ليست قوية. وأمرهم بأمره قال كل رجلين يسيران معا، لا يأتيني واحد يقول ما أدري وين صاحبي، لأن هجوم على قبيلة كاملة وفي الظلام، فخشي أن يفقد أصحابه. وفعلا تم الهجوم ونجح الهجوم وغنم المؤمنون الغنائم كما ذكرنا. وحدث حادث صغير، ذلك أن رجل من هؤلاء من بني عوال بدأ يستهزئ بأسامة بن زيد ويسب الإسلام ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسامة ما صبر فهجم عليه ففر الرجل. فبدأ أسامة يرجع، فجاء هذا الرجل وبدأ يسب أسامة ويسب الإسلام مرة ثانية ويستهزئ، فما صبر أسامة وهجم عليه. وكان صاحبه واحد من الأنصار، فيقول يا أسامة دعنا نمضي اتركه. قال ما أتركه وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فظل وراءه وهذا يستهزئ ويسحب حتى أوغل بعد. والأنصاري ما هو تاركه لأمر غالب بن الليث، قال لا ما تترك صاحبك. المهم ثم إن الرجلان هجم عليه، هذا مرداس بن نهيك الذي كان يسب أسامة، أدركه أسامة عند شجرة فرفع عليه السيف، والأنصاري رفع السيف يريدان أن يقتلانه. فقال الرجل في هذه اللحظة بعد ما كان يسب الإسلام يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذه اللحظة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالأنصاري قبض السيف ما ضربه، أما أسامة نزل عليه فقتله. فالأنصاري قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال إنما قالها خوفا من السيف، ما رأيت يسب الإسلام ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما شفته؟ لما شاف السيف براسه ذكرها. رجع الرجلان الأنصاري أخبر غالب بن الليث، فنادى أسامة قال يا أسامة كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال إنما قالها خوفا من السيف. واضح المسألة، كان يسب الإسلام قبل لحظات، لما شاف السيف فوق راسه يريد ينجو قالها. فغالب توقف في هذه المسألة، رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أخبار السرية وأخبره بما فعل أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى أسامة قال يا أسامة كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. قال أشققت عن قلبي؟ إيش دراك؟ كيف تعرف أنه قالها خوفا من السيف؟ يمكن الإيمان دخل في قلبه في هذه اللحظة. أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. قال أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة كما زال يرددها صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني أسلمت في ذلك اليوم، لأن الإسلام يمسح ما قبله، فتمنيت أن هذه المعصية أو هذا الذنب الذي ارتكبته كان الإسلام بعده حتى يغفر لي إياه. ولم يشارك أسامة بعد ذلك في قتال أي من المسلمين حتى لما حدثت الفتنة بين المسلمين يقول أنا أعلم أن علي على الحق، لكني بعدما فعلت مع مرداس لا أرفع سيفي في وجه مسلم. فكان درس تعلمه. نحن لنا الظاهر من الناس، لنا الظاهر من الناس، نتعامل مع الناس بظاهرهم، القلوب بيد الله عز وجل، هو الذي يحكم عليها. إذا رأينا منه تصرف بعد هذا يثبت كفره شيء ثاني، لكن مدام هذا هو آخر شيء عندنا فنتعامل معه على الظاهر، وهذا شأن الإسلام في تعامل مع الظاهر. الله سبحانه وتعالى يحكم على النوايا، نحن لا نحكم على النوايا. استمرت السرايا والحملات. النبي صلى الله عليه وسلم في شوال في نفس السنة السابعة للهجرة، بشير بن سعد اللي كان أصيب في شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شفي أمره مرة أخرى، أمر بشير بن سعد على رأس 300 رجل، هذه المرة على رأس 300 رجل، حتى يؤدب بين قتلوا أصحابه وجرحوه. فتحرك رضي الله عنه، الآن عنده ثأر من هؤلاء قتلوا أصحابه، فتحرك نحوهم مرة أخرى بعد شهرين فقط. هالمرة لم يكن معه 30 رجل وإنما 300 رجل، جيش كامل معه. فتحرك رضي الله عنه وسار حتى وصل إلى هذه القبائل، واستطاع أن يهجم عليهم وهم غافلين، فقتل فيهم وشرد فيهم وغنم النعم والإبل وأخذ الأموال ورجع، انتقم لما فعله بنو مرة به. هنا الحارث ابن عوف رئيس بني مرة بدأ يتفكر، يقول والله أمر محمد هذا قد ظهر، خيبر وفتحها، وقريش وصالحه، والقبائل يؤدبها واحدة تلو الأخرى، نحن انتصرنا عليهم قبل شهرين قتلنا 30 رجل، الآن فعل بنا ما فعل. فرأى أن يدخل في الإسلام، ثم ذهب إلى عيينة بن حصن رئيس غطفان، فما زال يحاور عيينة أنه قد ظهر أمر محمد، نكون معه ونغنم أحسن ما نكون نحن الغنيمة. فما زال يقنعه، فاقتنع عيينة بن حصن، واتفق الرجلان أن يذهبا إلى المدينة فيسلما. الآن سيد بني مرة وسيد غطفان من أقوى القبائل العربية، فتوجها نحو المدينة. في الطريق يقدر الله سبحانه وتعالى شيء، وهم ذاهبين إلى المدينة إذ واحد من سادة العرب اسمه فروة بن هبيرة ذاهب إلى العمرة، فالتقى مع الحارث بن عوف وعيينة بن حصن. ما شأنكما؟ قالوا رايحين نسلم. قال اصبرا، لا تستعجل، أنا رايح العمرة، خليني أشوف إيش الأخبار في مكة، فإن رأيت أن أهل مكة عازمين على قتال محمد ما هو صح تسلموا الآن، انتظروا المعركة بين القريش وبين محمد وبعدها قرروا، أما إذا شايفين أنهم مسلمين فعندها ممكن تسلموا. قالوا نعم الرأي. فانتظر الرجلان ينتظران فروة بن هبيرة، ذهب فروة بن هبيرة، اعتمر وكان على الكفر، وكان الكفار يعتمرون ويحجون، فاعتمر والتقى مع سادة قريش وسألهم ما الخبر عندكم، ماذا تنوون في هذا الصلح بينكم وبين محمد؟ قالوا إنما نتقوى به على قتاله، إحنا هذا الصلح ما نريده، لكننا نستعد نجمع قواتنا حتى نستطيع أن نقضي على خطر محمد. فهو الآن بدأت الأمور تتغير عنده. في هذه الفترة نوفل بن معاوية الديلي سيد بني بكر جاي أيضا إلى مكة، ويجتمع مع سادة مكة يحرضهم أن يتعاونوا معه على قتل خزاعة. خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، بنو بكر هؤلاء حلفاء قريش، وبين خزاعة وبني بكر عداء. فروى بن هبيرة حاضر، فرأى نوفل بن معاوية يحرض قريش، وقريش ماشي معه بالكلام ما تنكر عليه، فعرف أن الأمور مقبلة على قتال وعلى حرب، ليست صلح، هذا صلح هش. فعندها ذهب وأخبر عيينة بن حصن والحارث بن عوف، فقال لا نؤجل إسلامنا، إذا الأمور هكذا نؤجل إسلامنا، فما أسلم، وإلا كانوا مقبلين على الإسلام. استمرت سرايا كثيرة، لكن من أهم ما حدث بعد هذا في هذه الفترة في شوال في هذه الفترة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للخروج معه لعمرة القضاء. الآن مر حوالي سنة على صلح الحديبية، فدعا الناس من يريد أن يخرج إلى العمرة، الآن مسموح لهم دخول مكة. فجاء كل الذين كانوا معه في الحديبية 1400 رجل إلا الذين قتلوا، وخرج معه من غيرهم 600 رجل، فكان 2001 الذين ذهبوا لعمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحمل السلاح على الإبل، فجاءه أبو بكر قال يا رسول الله أليس العهد بيننا وبينهم ألا ندخل مكة بالسلاح؟ قال نعم. قال فما بال السلاح، أمرت إن السلاح يحمل؟ قال يا أبا بكر إني أخشى الغدر. قال والعهد؟ قال نحن على العهد لن ندخل الحرم بالسلاح، يبقى السلاح خارج الحرم، لكن معنا السلاح إذا احتجناه موجود. هذه الفطنة، ما نسلم لأعدائنا والله صار صلح خلاص سلمنا لهم كل شيء، كلا، الأمور ليست هكذا، المؤمن فطن كيس فلا بد أن يحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه السلاح. وصل المؤمنون إلى مكة، مكة خرجوا ينظرون رأوا السلاح فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بال السلاح، أليس العهد بيننا وبينك ألا تدخل بالسلاح؟ قال نحن على العهد، السلاح يبقى خارج مكة. وفعلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلاح خارج مكة بحراسة 200 رجل، وبعدين بدلهم يعتمرون وأرسل الذين اعتمروا، لكن 200 رجل يحرسون السلاح مستعدين يدخلون مكة يوزعون السلاح على المؤمنين في أي لحظة، عند أي لحظة غدر السلاح موجود جاهز للاستعمال. فكان هذا من حذره صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، الآن قريش ما تريد مشاكل وتريد المسألة تنتهي بسرعة وما تريد الخبر ينتشر بين الناس، فأمر أبو سفيان أهل مكة أن يخرجوا من مكة، قال اخرجوا لا أحد يجلس في مكة. فبدأ الناس يخرجون يجلسون على الجبال المحيطة بمكة، ثم إنهم أشاعوا إشاعة قالوا هؤلاء اللي جايين من المدينة أصابتهم الحمى، الحمى الصفراء اللي هي المعدية، فلا أحد يبقى في مكة لا يعدى، فالذين كانوا ما خرجوا الآن لما سمعوا بهذه الإشاعة خافوا من المرض فخرجوا من مكة، وما بقي في مكة إلا بعض سادة قريش، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، كم واحد رفضوا الخروج من مكة، هؤلاء بقوا في مكة. دخل المسلمون مكة مكبرين ومهللين ملبين بتلبية الإسلام، أول مرة الآن يدخلوا مكة بعد هذه السنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يدخل مكة من 7 سنين، فكانوا في منتهى الفرح بطوافهم وتلبيتهم وسعيهم وعمرتهم، هذه عمرة القضاء. لما بدأ الطواف النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالإشاعة أن المسلمين فيهم حمى، فأراد أن يثبت أنهم ما فيهم شيء، فقال رحم الله امرئا أراهم اليوم من نفسه قوة، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثوبه وجعله تحت إباطة الأيمن وكشف كتف الأيمن، هذا يسمونه في العمرة الاطباع، وأخذ يرمل صلى الله عليه وسلم، والرمل هو المشي السريع أقرب إلى الهرولة مع تقارب الخطى، يعني ما هو مسافات بعيدة، مع هز الكتفين، وهذا الأمر ما يستطيع إنسان مريض يفعله، ما يستطيع يفعله إلا القوي، وثلاث أشواط النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا والصحابة يفعلون معه ذلك، وقريش تنظر من على الجبال، فقالوا والله ما بهم حمى ولا شيء، ما يفعل هذا مريض، وصارت سنة. السنة الآن في أول طواف عند القدوم أن الإنسان يرمل ويطبع، يكشف كتف الأيمن، هذا بالنسبة للرجال فقط، ويرمل أيضا الرمل بالنسبة للرجال فقط، فيفعل هذا، وما عدا ذلك بعد ما ينتهي يغطي كتفه ويطوف، وكذلك في كل طواف ليس هناك رمل إلا في طواف القدوم فقط. في أثناء الطواف أخذ عبد الله بن أبي رواحة يرفع صوته بأبيات شعر، وكان شاعر، فبدأ يرفع صوته بأبيات الشعر، خلوا بني الكفار عن سبيله إني شهدت أنه رسوله حقا وكل الخير في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله، كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله.
0: هذه أبيات شعر فيها تحدي، نحن قتلناكم، نحن ضربناكم، نحن نزيل رؤوسكم. فهنا عمر بن الخطاب غضب، قال يا ابن رواحة ما هذا الذي تقول؟ ليش غضب عمر؟ لسببين. اولا انه ينشد الشعر في الطواف، والطواف عبادة وصلاة، فكيف ينشد فيه الشعر؟ والامر الثاني، الان المسلمين يطوفون مجردين من السلاح مع انهم سلاح، وهذا يهدد هؤلاء الكفار، لقتلناكم وضربناكم، فخاف ان يستفز قريش فتهجم قريش بهذا التحدي، والمسلمين عزل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من عمر، قال يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر اني اسمع، سمعت كلام وشعر عبد الله بن رواحة، ثم قال يا ابن رواحة قل الان، قل بصوت عالي، لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده. يعني استبدل ابياتك بهذا. فاخذ عبد الله بن رواحة يرفع بها صوته، فصارت سنة. فالسنة انه الانسان لما يعتمر يقول هذا، وخاصة على الصفا والمروة، خاصة على الصفا والمروة يقول هذه الكلمات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نحر، والنحر الذبح في العمرة سنة وليس بواجب، لكن فيه أجر عظيم. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ونحر الصحابة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش، قال اسمحوا لي أن أدخل الكعبة، ائتوني بمفتاح الكعبة أدخل داخلها. فأرسلوا إليه، قالوا لا، هذا ما هو في العهد، ما اتفقنا تدخل الكعبة. هو جزء من العمرة بالنسبة إلى الناس، سادة مكة يفتح لهم الباب ويدخلون، لكن تعنتوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال يا بلال اصعد على الكعبة وأذن. فصعد بلال، تسلق أستار الكعبة وصعد فوق الكعبة وأخذ يؤذن، وقريش تنظر، أذان الإسلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بدأ يؤذن فوق الكعبة وقريش تنظر. فهنا قال عكرمة ابن أبي جهل، وكان ما زال على الكفر حتى ذلك الوقت، قال قد أكرم الله أبا الحكم إذ لم ير هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. يعني أبو الحكم أبو جهل الله رحمه إن ما شاف هالعبد صار يؤذن فوق الكعبة من غرورهم، وكان أذان بلال في منتهى الأذى بالنسبة إليهم، كيف يؤذن بأذان الإسلام فوق الكعبة، فكان أشد من دخول الكعبة عليهم. انتهت الثلاث أيام كما هو الاتفاق أنهم يجلسون في مكة ثلاث أيام، صلى المؤمنون وتعبدوا عند الكعبة واعتمروا. في نهاية الثلاث أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يبقى زيادة، فلما جاءه عكرمة وكان موفد من قريش أنه خلاص انتهى الوقت غادر، فقال يا عكرمة هل لك بأن تأكل معي وتكون ضيفي اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخرهم، يعطونهم فرصة أكثر لجلوس في مكة. قال ليس لي حاجة في طعامك، اخرج عن أرضنا. فهنا سعد بن عبادة ما صبر، قال ليست لكم، إنما هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يشتم عكرمة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يشتم أحد في رحالنا، ما تشتمه هو عندنا عيب، ولو كان عدو بس ما تشتمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر بالتجهيز للرحيل. هنا جماعة من سفهاء قريش، ليسوا من السادة، من السفهاء الذين لا يرون أن هذه العقود لها قيمة، ويرون أنه يستغلون أي فرصة خلل في هذا العقد. قالوا الآن العمر انتهت، والاتفاق بيننا وبينهم أنهم يعتمرون، فاعتمروا، فالآن انتهى العهد، فبدأوا يعدون العدة للهجوم على المسلمين. طب هو العهد ليس فقط العمرة، العهد أن تضع الحرب 10 سنوات،
1: لكن هؤلاء السفهاء أرادوا أن يستفزوا المسلمين بهذه الطريقة ويبدأوا القتال. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم واحد قال لهم إن شئتم جئنا بالسلاح خارج مكة وقاتلناكم. ما كانوا يدرون هؤلاء السفهاء ما كانوا يدرون أن السلاح موجود، ظنوهم ما عندهم سلاح. فلما سمعوا ذلك خافوا وفروا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وخيم خارج مكة، وهناك حدث حادث صغير، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قيل الوليد ابن الوليد بن المغيرة، وقيل وهو الأصح أبان ابن الوليد بن المغيرة، فقال له يا أبان أين خالد، خالد بن الوليد أين خالد، إن لخالد عقلا يهديه، له عقل، رجل فطن وذكي وعاقل، فكيف لم يهده عقله إلى الإسلام؟ هذا الإسلام يخفى على أحد؟ وهل يخفى الإسلام على أحد؟ وصاحب الذكاء كيف يخفى عليه الإسلام؟ ولئن كانت شوكته معنا لنكرمنه ولنقدمنه. هذا الكلام خارج مكة. فأبان سر بهذا الحديث، فكتب رسالة إلى خالد وأرسلها إليه في مكة، قال يا خالد إن لك عقلا يهديك، وما عاد الإسلام يخفى على ذي عقل، فتعال وأسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرك بخير وقال لئن جاءنا لنكرمنه ولنقدمنه. فجاءت رسالة أبان إلى خالد فقرأها فوقع الإسلام في قلبه، لكنه ما أسلم بعد، ما زال يفكر في أمر الإسلام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في هذه الفترة كان عمرو بن العاص جاء إلى مكة وبدأ يستعد للهجرة من مكة، يأخذ أغراضه للمدينة، لأنه كان قد أسلم كما ذكرنا على يد النجاشي، جاء من الحبشة مسلم. فرآه خالد قال إلى أين؟ قال إلى المدينة. قال وقد صبوت؟ قال بل أسلمت. وذكر له أن النجاشي أسلم. تعجب خالد وبدأ يسأل عن الإسلام، فدخل الإسلام أكثر في قلب خالد حتى اطمأن الإسلام في قلبه فأسلم. وكذلك أسلم رجل ثالث من سادة قريش، عثمان بن طلحة، في منزلة خالد ومنزلة عمرو بن العاص، في هذه المنزلة بين أهل مكة، فعزم الثلاثة على الهجرة معا. وفعلا مع بداية السنة الثامنة للهجرة هاجر هؤلاء الثلاثة، هاجر الثلاثة. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قادمين كبر وقال رمتكم مكة بفلذات أكبادها، أحسن شباب مكة جاءوكم، خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة معا يسلمون، أي فتح هذا للإسلام. ثم زاد الخير على المسلمين، فجاء وفد في جمادى الأول من السنة الثامنة للهجرة، جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة يعلن إسلام خزاعة، خزاعة الذين حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، الآن دخل فيهم الإسلام، أكثرهم ليس كلهم على الإسلام لكن أكثرهم دخلوا الإسلام. فجاءت الآن قبيلة وانضمت إلى المسلمين، فزاد هذا من شوكة الإسلام. بعد عمرة القضية أو عمرة القضاء، يسمونها القضية ويسمونها القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الرسل إلى الملوك. حدث حادث صغير قبل وصول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دحية الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل. أثناء ذهاب دحية الكلبي إلى هرقل كانت في أحداث تحدث في الشام. كان هرقل نفسه قيصر، وكان قيصر ملك في القسطنطينية اللي هي الآن اسطنبول، كان يحكم من هناك، والشام تبع له ومصر تبع له، كل هذه بلاد تابعة له، فكان مقره في القسطنطينية، لكنه في هذه الفترة كان في الشام. وسبب قدومه إلى الشام أنه في السنة الماضية اللي قبل هذا كان الروم قد انتصروا على الفرس في معركة عظيمة التي ذكرها الله عز وجل قبل ذلك بسنين، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكان قبل عدة سنوات الفرس انتصروا على الروم، في السنة هذه التي سبقت هذه الرسالة الروم رجعوا وانتصروا على الفرس كما وعد الله سبحانه وتعالى. فهرقل كان قد نذر أننا إذا انتصرنا على الفرس أحج من القسطنطينية إلى بيت المقدس ماشيا. فلما انتصروا فعلا وفى بنذره وجاء من القسطنطينية إلى البيت المقدس، طهره الله من اليهود، جاء ماشيا. فوصل إلى بيت المقدس، في الطريق رأى رؤيا، رأى أن ملكه يزول على يدي قوم مختونين. فلما وصل سأل العلماء والأحبار الذين هناك من يختتن في هذه البلاد، فقالوا لا يختتن إلا اليهود، فعزم على قتل كل اليهود، ولو فعل لخلصنا منهم، لكن ربك يقدر شيء آخر. الآن بدأ يعد العدة ليذبح كل اليهود اللي موجودين في الشام حتى لا تتحقق الرؤية. في هذه الأثناء بينما هو يستعد لذبح اليهود، إذ قبض على واحد من العرب وهو سارق، قبضوا على عربي سارق في الشام، ففتشوه، فمن شدة تفتيشهم له عروه فوجدوه مختونا. قالوا أنت يهودي؟ قال لا. قالوا من أين؟ قال من العرب. قالوا أنتم العرب تختتنون؟ قالوا نعم. فأخبروا هرقل، قالوا اصبر، في واحد، في ناس غير اليهود يختتنون. في هذه الأثناء شوف تقديرات الله عز وجل، كان أبو سفيان ومعاه سادة جماعة من سادة مكة كانوا في تجارة في الشام. فهرقل بدأ يحقق مع هذا السارق، يسأله ما شأنكم، من أنتم؟ قال العرب معروفين. هل حدث عندكم شيء؟ قال نعم، ظهر عندنا رجل يقول أنه نبي. هرقل عنده علم بالكتاب بالتوراة والإنجيل ويعلم أن هذا زمن نبي، فشك في الأمر، بدأ يسأله يسأله، كل الإشارات تشير إلى أنه فعلا هذا هو النبي المذكور عندهم. فقال ائتوني بعرب من قوم هذا الرجل محمد. فسألوا من في الشام موجود من قوم محمد، وجدوا أبو سفيان، فأمسكوا وسادة قريش اللي معاه وجابوهم إلى هرقل إلى قيصر. فسألهم قال لهم، وهذا الحديث في البخاري، الحديث السادس في البخاري، فسألهم هرقل قال أيكم أقرب إليه نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا أقرب واحد نسب، كان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس، قال أنا أقربهم إليه نسبا. فقال اجلسوا، فجلسوا، وأمر أبو سفيان، أمر أبا سفيان أن يجلس أمامهم، وقال إني سائلك عن أمور فأجبني، وكلم الذين معه، قال فإن كذب فردوا عليه، جلسهم وراه وقالوا إذا كذب في أي شيء ردوا عليه. يقول أبو سفيان فوالله لو كذبت ما ردوا علي لمكانتي بينهم، ما يردون علي، لكني سيد من سادات قريش أتنزه عن الكذب، السادة ما عيب يكذبون أمام الناس. فبدأ يسأل قال كيف نسبه؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، يعني له شرف ومكانة. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ هل في أحد ادعى النبوة فيكم قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ هل كان واحد من آباء ملك؟ فقلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منكم سخطة لدينه؟ أحد من هؤلاء الذين اتبعوا محمد هل يرجع عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا، ما عرفنا أحد دخل في هذا الدين ورجع عنه. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونعم، يقول احنا الان في صلح الحديبية، قلت لا، ونحن فيه من معهم في مدة، نحن بيننا وبينه صلح، لا ندري ما هو فاعل فيها هذه المدة، ما ندري هل يغدر ولا ما يغدر، ما ندري. يقول ما وجدت كلمة أدخلها أطعن فيها إلا هذه، ولا الباقي ما أقدر أتدخل. ثم قال فهل قاتلتموه؟

ترجم بينهم. فقال للترجمان: قل له، قل لأبي سفيان، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت الرجل يأتي بقول قيل قبله يقلد من قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فقلت لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول فقلت لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب عن الناس ويكذب على الله، يترك الكذب عن الناس ويكذب على الله، ما هو معقول. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فقلت أن ضعفاء الناس يتبعونه وهم أتباع الرسل، أول من يتبع الرسل ليس السادة، أول من يتبعهم الضعفاء. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، يظل يظهر حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ثم قال كلمة عظيمة، قال فإن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، سيحكم حتى يصل الملك إلى هذا الموطن، وقد كنت أعلم أنه خارج. انتظر هذا النبي، ولم أكن أظن أنه فيكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أظن أني أقدر أوصل إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده. انظر الآن قيصر يتكلم، سيد الروم، واحدة من أعظم الدول في العالم، يقول ولو كنت عنده لغسلت قدميه، أنا أغسل أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان: لما خرجت أنا واجتمعت مع الوفد اللي معاي، فقلت لأصحابي: والله لقد أمر أمر ابن أبي كبش، كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، يعني ظهر أمره حتى صار هرقل يخافه، إيش هذا؟ يقول أبو سفيان عن نفسه: فوقع الإسلام في قلبي عندئذ. قل في تلك اللحظة بدأ الإسلام يدخل في قلبي، ما أسلم بعد، لكن هذه أول بداية لين عند أبي سفيان لما رأى هرقل يلين بهذا اللين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان قد أرسل دحية للكلبي، وصل دحية بعد أبو سفيان مباشرة. شوف التقديرات، نضع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل. هذه الرسالة على حقيقتها هكذا محفوظة أثرية، هذه نفسها الرسالة، والمتحف البريطاني أثبت نسبتها إلى القرن السابع الهجري. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأكاريين، أي الفلاحين، لأن كان أكثر الروم يعملون بالزراعة. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هرقل لما ترجمت له هذه الرسالة اهتز، خاصة بعد لقاء مع أبي سفيان والسؤال، فهنا بدأ يفكر، ثم إنه رجع إلى الإنجيل، بدأ يسأل عن العلامات، شاف كل العلامات منطبقة على النبي صلى الله عليه وسلم،

فجاء إلى دحية وقال: يا دحية، خذ هذه الرسالة، خذ هذه الرسالة واذهب بها إلى صفاطر، صفاطر رئيس القساوسة، أعلم واحد عند المسيحيين في ذلك الزمان، وكان مع قريش، كان مع هرقل، مع قيصر في رحلته هذه إلى الشام، وكان معه كبار القساوسة كلهم حاجين معه. فأخذ دحية الرسالة وذهب بها إلى صفاطر أعلم علماء النصارى، فقرأها صفاطر فاهتز، وبدأ يسأل دحية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وظل يسأله بتفاصيل شديدة فأخبره، وما زال يسأل ويسأل، وهذا يجيب على كل شيء حتى انتهت أسئلته، فقال: قد علمت أن هذا زمن نبي، ولم أكن أظن أنه يخرج فيكم معشر العرب، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم صفاطر رضي الله عنه. صفاطر جمع علماء النصارى، فاجتمعوا، فجلس معهم صفاطر وقرأ عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها دحية، وذكر لهم كل العلامات، وجاء بالأدلة من الإنجيل على أن هذا هو النبي. فلما جاب لهم كل الأدلة وظهر لهم كل العلامات، قال: فإني أدعوكم إلى الإسلام، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا خاف النصارى، قالوا: إذا عرف الناس أن صفاطر أسلم يتركون دين المسيح. فقام هؤلاء القساوسة فقتلوا صفاطر فمات شهيدا رضي الله عنه. الآن أمر النصارى اهتز، هرقل محتار ماذا يفعل، دحية الكلبي بلغه مقتل صفاطر، فجاء إلى هرقل قال: ما العمل؟ قال: والله لصفاطر أعز عندهم مني، مكانة صفاطر عندهم أكبر من مكانتي، فإذا قتلوه هذا ما طاعوه أنا يطيعوني، لكن اصبر. ثم إنه أمر أن يجمع هؤلاء القساوسة ويجمع أشراف وأعيان النصارى، فجمعوا له في القصر، فأمر بالأبواب أن تغلق وجعل عليها السلاح. ثم هم جالسين إلى الآن ما خرج لهم قيصر، بينما هم في هذا المكان إذ خرج قيصر لهم من شرفة من بلكونة، فوقف لهم فقرأ لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم العلامات التي في الإنجيل والأدلة على أن هذا هو النبي المرسل، ثم قال: وأنا أشهد، هذا قيصر الآن قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلموا. فنخر القساوسة وبدأوا يركضون نحو الأبواب يريدون يهربوا، قيصر أسلم، فتحوا الأبواب ما استطاعوا، الأبواب مغلقة وعليهم السلاح، فاجتمعوا مرة أخرى الآن وقيصر ينظر إليهم، ثم قالوا: والله ما نترك دين المسيح ولو قتلتنا جميعا. الآن قيصر صار بين نارين، إذا قام عليه هؤلاء وأنصارهم ليس له ملك، فصار بين الدنيا والآخرة، وظلت نفسه تتنازع. ثم إنه قال: أما إني ما أسلمت، ولكني كنت أريد اختباركم، لما رأيت أن أمر محمد قد ظهر خفت على دينكم، فرأيت أن أختبركم وأشوف مدى صلابة دينكم، أما إني وجدتكم على دينكم لا تتركونه وأنا معكم. فأمر الأبواب أن تفتح، فسروا لقولة قيصر وارتد، وكان فعلا الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الإسلام في قلبه ثم ارتد، رجع خوفا على الدنيا. ثم إنه جاء لدحية وأعطى دحية الهدايا، وأعطاه دنانير الذهب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أنا قلت هذه القولة عشان لا يزول ملكي، لكن أنا الإيمان في قلبي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجع دحية بالرسالة هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدنانير، وقال يقول لك قيصر أنه أسلم لكنه أظهر الكفر حرصا على ملكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، قال كذب عدو الله ليس بمسلم، غلبته الدنيا. هذه حقيقته، ليس كالنجاشي، حقيقته أن غلبته الدنيا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنانير أن توزع، أن توزع بين فقراء المسلمين. لكن هذه كانت هذه الرسالة الأولى، وانظروا ماذا فعلت بواحد من أعظم ملوك الأرض. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون

قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك

منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تَتْرَى

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم،

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون.

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ارفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين

يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

يسألون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين

قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

تسحرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذوا

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم

الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ

الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا

مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء

الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون

يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون

أَبْنَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا

ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.

سين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.

يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر

تسبيحة والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة

أسمعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

الذين وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج

بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.

لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كان

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

0: الأخلاق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم واجعله قائدنا يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقنا يسوقنا إلى النار. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لكل وعد وعدتك إياه ثم خالفته، وأستغفرك اللهم من كل نعمة أنعمت بها علي واستعنت بها على معصيتك، وأستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليك، وأستغفرك ربي مما اقترفته يداي في خلا وملا وحاشا وما لا يعلمه إلا أنت ولا يطلع عليه أحد سواك، وأستغفرك اللهم من كل سنة من سنن سيد المرسلين نسيتها سهوة أو غفلة أو عمدا وأنا مؤاخذ بها، وأستغفرك من كل ذنب عظيم وأتوب إليك، وأستغفرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم ومن آيات الله البينات وما تيسر من الجزء 19 من القرآن الكريم ومن سور الفرقان والشعراء وما تيسر من سورة النمل. ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا.

كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتى

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي

شكورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا

وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما

ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا

قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال

يغلبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.

تَعْلَمُونَ قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

الحقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين

تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتقون.

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

يعهدون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين

عليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون.

وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال

بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال

أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث

قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب

قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال

مريم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.

أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها،

مجرمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله

مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون

أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون

0: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم ومن آيات الله البينات وما تيسر من سور الفرقان والشعراء ومن أول سورة النمل، استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نعود إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم ومن آيات الله البينات وما تيسر من سور النمل والقصص وما تيسر من سورة العنكبوت. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون أمن خلق السماء

والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ

إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردي

وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين

كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة

أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.

فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.

يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبقى

ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما

لقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسلم.

من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج

معك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا

إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.

فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذنا

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد

أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.

وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين

من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم

يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا

وأوحينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.

رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت

الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته

أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

ويقدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن

معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.

من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم.

صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن

إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا

يقولون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن

قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.

النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما

هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون

فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم.

يمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

اكتسب أدبا. إذا التبست عليك الأمور واختلطت فاعلم أن لا حسب ولا نسب ولا منصب ولا لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصالح الذي تقوم به يغنيك عن كل ذلك، فهو الخالد الباقي. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الإيمان يفجر الطاقات. إن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون زحزحة الجبال فإنهم قادرون على ذلك، أما الذين لا يؤمنون بذلك فإنهم لا يستطيعون. استعذ بالله واعمل. مطلوب من العبد أن ينقي سريرته من كل غش وكدر، ويحفظ باطنه من كل حقد وغل، وأن يتحصن من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل وصدق التوجه لله وحده. وأنزلت سورة الناس لتقيه من وساوس الشيطان وهواجسه، ومطلوب منه الاستعاذة المتبوعة بعمل كمحاربة الشيطان وتسلطه ومقاومة نفسه الأمارة بالسوء. الإنسان دون أمل. تقول إيمان السباعي: الإنسان دون أمل كنبات بلا ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة، إنه دون حب كغابة احترق شجرها. الإنسان دون إيمان وحش في قطيع لا يرحم. أجدك بقربي يا من تعينني على زيادة إيماني وغدارة علمي وتصفية ذهني. أجدك حينما يضيق صدري ويتعسر أمري، أجد فيك أسرار الحكمة وإعجاز الكلمة، أجدك ربيعا لقلبي وجلاء لحزني وذهابا لهمي وغمي. سبحان من أنزلك وحفظك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. لا تبتئس. إن سد منفذ من منافذ الخير في وجهك فلا تبتئس، واسعى إلى منافذ أخرى ولا تيأس، وتحرك يمنة ويسرى حتى تنال هدفك وتحقق غايتك. نقاء النفس. الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس، يسقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف أو الشعاع الدافئ في صبرة الشتاء. وعندما تبلغ النفس هذا المستوى ترتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها، بل لا تجد مدخلا إليها. كن كالملاك دائما. يقول محمد قطب:
الإنسان من أعظم معجزات الخلق، لا هو بالملاك ولا هو بالشيطان، ولكنه مشتمل على الخير والشر، وقادر في لحظات الارتفاع أن يصبح كالملائكة، وقادر في لحظات الهبوط أن يصبح كالشياطين. لا تعبس أيها القلب المبتسم في جمال النفس، ترى الجمال ضرورة من ضروريات الخليقة، كأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم.

0: تنسيني.
1: أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء 70 من الإيمان. الإيمان 70 خصلة أو نقطة أو موضوع، الحياء أحدهما. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 70، لكنه ذكر الحياء. الحياء هو الذي يعينك على إكمال الشعب الباقية، فإذا انضبط الحياء ستنضبط بقية الأخلاق 70 شعبة. استكمل حياءك تستكمل إيمانك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياؤهم روايات كثيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أخي المسلم، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يطلب منه أن يقلل من حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي وقد دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فكنت أقول: أبي وزوجي، فكنت أضع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أضع ثيابي، فكنت أشد على ثيابي حياء من عمر وهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة من أدبه وحيائه. يا ترى من هذا الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هو هذا الشاب الذي يركب سيارته ويرفع صوت جهاز التسجيل عن آخره ويعاكس الفتيات في الشارع؟ وهل هي هذه الفتاة التي ترتدي زيا ضيقا يفسر جسدها لدرجة أن تلفت نظر الجميع في الطرقات؟ كل الذنوب وكل المعاصي صغيرة أو كبيرة من رجل، من امرأة، من عجوز، من صغير، تشترك في شيء أساسي: عدم الحياء من نظر الله إليك. ولو كنت تدرك أن الله ينظر إليك لما فعلت المعصية. وقد قال ابن القيم في هذا الشأن: وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أتوب وأترك الذنوب ولا أعود إليها، دلني على أشياء لا أعصي بها الله وتعصمني من الزلل. يقول له الإمام إبراهيم: إن أردت أن تعصي الله فاعصي، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: فأين أعصيه؟ قال: خارج أرضه. قال: كيف يا إمام والأرض كلها أرض الله عز وجل؟ فقال له: أما تستحي أن تكون الأرض كلها ملك الله وأن تعصيه على أرضه؟ ثم قال له: فإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: يا إمام وكيف أحيا؟ قال: أفلا تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه بما وهبك من نعم؟ قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إمام فأين أعصيه وهو معنا أينما كنا؟ قال: أما تستحي وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصيه؟ فإذا أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: انظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك يا إمام؟ قال: أما تستحي، ستموت وأنت على معصية، أفلا تستحي من الله؟ قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم. أما تستحي وأنت إنك تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه وهو يراك، ومن الممكن أن تموت وأنت تفعل المعصية، ولن تمنع ملك الموت، وفي الآخرة لن تمنع نفسك من ملائكة جهنم، أما تستحي أن تصر على المعصية بعد كل ذلك؟ فإن أبيت إلا أن تعصيه، فتعال أذكرك بمعنى جديد، وهو أن تنظر إلى رحمة الله تعالى بك لتتعلم الحياء. انظر إلى لطفه بك، إلى حرصه عليك، لعلك تستحي منه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بنعمتي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها.
0: ما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟
1: تذكر أخي المسلم حياؤك بين يدي الله تعالى. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامة عندما تعرض ذنوبهم على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة وينادي مناد: فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه من خوفه من قلقه من حيائه. فتعرفه الملائكة من وسط الملايين من شدة حيائه، من شدة خوفه من الله عز وجل. يقف أمام الله تعالى فيقول له كما جاء في الحديث القدسي: عبدي ما غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني اليوم أم نسيت ذلك؟ عبدي أما استحييت مني؟ عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام؟ عبدي أستخففت بلقائي؟ ماذا ستفعل عندما يقول لك الجبار هذه الكلمات؟ عبدي اقرأ كتابك. أكنت عليك هينا؟ أكنت تتجمل للناس وتأتيني أنا بالقبيح؟ عبدي ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أرزقك مالا؟ ألم أقل ألم ألم ألم؟ اقرأ كتابك. فتمسك كتابك وتقرأ، وتمر بسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة وسيئة. تخيلوا أن هناك من لا يستحي حتى يوم القيامة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم يستنكرون ما كانوا يفعلون فلا يتكلمون، بل تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل يديك وهي تقول: يا رب لقد فعل بي كذا وكذا وكذا، وقدميك وهي تقول: يا رب مشى بي يوم كذا وكذا، وقلبك يقول: يا رب اشتهى بي كذا وكذا. وأنت هل كنت تستتر أو تستحي من الله؟ ثم انظر لأمر الله وقد غضب على هذا العبد غضبا شديدا، يقول: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا أقبل منك أبدا. استحي أخي المسلم من الله عز وجل قبل أن تسمع كلمة كهذه، فيكون الويل كل الويل لك. وبالعكس، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد المؤمن منه ويقول له: ابن مني. ثم يرخي الله عز وجل ستره يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أخفرها لك يوم القيامة. أخي المسلم، هل استشعرت هذه المعاني؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. تعلم أن تستحي من الله ومن نظر الله إليك وسمعه لك، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني.

0: يكفيك.
1: وأفضل وقت لقيام الليل ما كان في نصف الليل الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق على صحتهما. وهذا النزول المذكور في الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، لقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلاة الوتر سنة مؤكدة ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ويشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. أخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها. وعلى هذا، إذا كانت عادة المؤمن في الليل 5 ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء، شرع له أن يصلي من النهار 6 ركعات، يسلم من كل 2. وهكذا إذا كانت عادته 3 صلى 4 بتسليمتين، وإذا كانت عادته 7 صلى 8 يسلم من كل 2.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

من أقبل على الله تائبا لاقاه من بعيد، ومن أعرض عنه ناداه من قريب. وقد أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ما أرقها وما أنداها وما ألطفها من عبارة: إن الله يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما. وقد جاء في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية أي مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ثم استيقظ، فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه. فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا الرجل براحلته.

0: شهادة الحق واجب على كل مسلم، والشاهدون بالحق هم الذين يقومون بالشهادة لا يبالون بما يصيبهم في سبيل الله. وعباد الرحمن إذا طلبوا للشهادة أدوها على وجهها، لم يغيروا ولم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يخونوا ولم يكتموا. وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، دلالة على الأهمية. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة في أنفسهم: ليته سكت، إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم.
1: يا عظيم الجاه

0: لقد أنزل الله تعالى القرآن العظيم فيه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، فيه صفات المؤمنين وصفات الكافرين والمنافقين، فيه بيان مصائر هؤلاء وهؤلاء، وفيه ذكر الآخرة والجنة والنار، فيه الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فيه الأمر والنهي والحكم والأمثال والقصص والمواعظ. وصدق الله العظيم حين قال في كتابه الحكيم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والقرآن هو معجزة رسول الله الدائمة، فهو يدخل إلى العقول والقلوب، كتاب ميسر للذكر يفهمه الخاص والعام كل على قدر فهمه. والقرآن يسمعه المؤمنون فتوجل القلوب وتدمع العيون وتخشع الأفئدة من ذكره، والمؤمنون يسمعون القرآن فيزداد إيمانهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا.
1: إلهي فجد وأصبح وأصبح.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا ورضنا.

0: معك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها لكم علياء الحكيم، ولكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من هذا المكان الطيب، من ساحة مسجد الرحمة بروض الفرج بالقاهرة، حيث نلتقي لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، تتسلل إلينا في هذه الأيام وفي هذه اللحظات لسعات البرد، فتدفع الإنسان دفعا إلى أن يحتمي تحت الأغطية، ولكننا في هذه الساعة، ساعة الرحمة، ما أجمل أن ينزع الإنسان نفسه من بين هذه الأغطية ليقوم ليؤدي صلاة الفجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه من قام إلى صلاة الفجر فله من الأجر ما لا يعرف قدره إلا الله تعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ لو يعلم الناس ما في العتمة لأتوها ولو حبوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن يلبي الإنسان نداء الحق، فإذا سمع قول المؤذن الله أكبر قال لبيك لبيك، فقام وتوضأ وسعى إلى بيت من بيوت الله، فهو يخوض في رحمة الله. هيا بنا أيها المستمع الكريم نبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة الأنعام، يتلوها القارئ أحمد نعينا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِجِبْتَ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد بدأنا هذا اللقاء لقاء الفجر والذي ننقله من ساحة مسجد الرحمة بروض الفرج بالقاهرة، بدأناه بتلاوة مباركة من سورة الأنعام تلاها علينا القارئ أحمد نعينا. أيها المستمع الكريم، القرآن الكريم هو مأدبة الله في الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم حببنا في تلاوة القرآن وحضنا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ من تلا حرفا من كتاب الله كان له به صدقة، والصدقة كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبتغون حلق الذكر وتلاوة القرآن، فإذا وجدوها قالوا: هلموا إلى بغيتكم، فيتجمعون فيها. ما يروى في هذا المعنى أيها المستمع الكريم أن أحد الصحابة رضي الله عنهم جلس يوما يتلو القرآن الكريم في مثل هذه الساعة، فلما بدأ في التلاوة استغرقته المعاني والآيات حتى وجد فوقه مثل الظلة، وكان له طفل صغير، وكان فرسه إلى جواره، فجالت الفرس فخشي على ولده الصغير فأمسك عن التلاوة، حتى إذا أصبح قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد تلوت القرآن الكريم فإذا فوق رأسي مثل الظلة، فأمسكت حيث جالت فرسي فخشيت على ولدي. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنها الملائكة تنزلت لسماع القرآن الكريم، ولو ظللت في التلاوة لأصبح الناس يرونها في المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، وهذه الساعة هي ساعة دعاء وساعة مناجاة لله عز وجل، فهيا بنا نناجي الله تعالى ونرفع أكفنا إليه علّه يتقبل منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، مع الابتهالات والشيخ علي الزاوي.

قفتك يا إله العرش أدعو ومن قفض الكريم فلا يضام

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ علي الزاوي. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا إلى طريق الله تعالى وإلى الصراط المستقيم، ولهذا فالله تعالى أمرنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقد رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم والبشرى في وجهه صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم. فسأله أحد صحابته رضي الله عنهم أجمعين: يا رسول الله، إننا نرى البشرى في وجهك، فبشرنا. صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك مرة إلا صلى الله تعالى عليه بها عشرا. فسر المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى التي بشر بها أمين الوحي جبريل عليه السلام أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكيف بك أيها المستمع الكريم حينما تصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم فتجد من الله تعالى الصلاة، والصلاة من الله على العبد رحمة ورضوان، فأكثر من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه جاءه أحد صحابته رضي الله عنهم أجمعين فقال: يا رسول الله، إني أصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: أجعل ثلثها؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فظل الصحابي رضي الله عنه يزيد حتى قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك إلى يوم الدين، مني ومن الحاضرين ها هنا، ومن كل مؤمن ومؤمنة، ومن كل مسلم ومسلمة. اللهم تقبل منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، نعود وإياك إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ أحمد نعينة، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا واستووا بحكم الله، حازوا بين المناكب والأقدام.
0: الله أكبر.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام فحينا ربنا بالسلام. وبعد أيها المستمع الكريم، على خير قضيت صلاة الفجر لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. نقلناها من ساحة مسجد الرحمة برود الفرج بالقاهرة، ونقلها من الهندسة الإذاعية جمال الماحي، ومن التخطيط الديني محمد جمعة، وقد أمن فيها للصلاة الشيخ هاني الحسيني. أيها المستمع الكريم، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. بعد أن بين الله سبحانه ما حرم مما يوافق ما كان قبل الإسلام ومما عدل به الإسلام تعديلا ضيق أو تعديلا وسع، أراد أن يبين الحق أن فيما بقي من الأشياء متسع يسعكم عما حرم الله عليكم، لأن الذي حرمه محصور بالنسبة لما أحل. فقول الحق: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، أي تطلبوا، بأموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا بأموالكم، المال نعلم أنه ثمرة الحركة، والحركة تقتضي التعب والمشقة، ولذلك كل إنسان يحب ثمرة عمله وقد يدافع عنها إلى أن يموت دون ماله، لأن المال ما جاء إلا ثمرة جد أو يجد كنزا، أو الذي ورثك أيضا ما ورثك إلا نتيجة كد وتعب. قلنا سابقا أن الذي يتعب مدة من الزمن تساوي 10 سنوات يعيش بعدها مرتاحا، واللي يتعب 20 سنة يعيش ولده مرتاح، واللي يتعب 30 سنة يعيش حفيده مرتاح. إذن فكل ما تراه من مال موروث كان نتيجة جد وكد مضاعف من الآباء. إذا ما قال الحق أن تبتغوا بأموالكم دل على أن ثمن البضع من جهة الرجل. أن تبتغوا بإيه؟ بأموالكم، اللي قال عنها سيدنا رسول الله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه. وما دام المال عزيز على الإنسان وأخذه من طريق الحركة وطريق الجد وطريق العرق، يبقى يجب إنه ما ينفقوش إلا في إيه؟ فيما يعود عليه بالخير العاجل والخير الآجل، ما ينساهش. فإن هو حقق به خيرا عاجلا ثم سهى عن شر آجل، يبقى ما وضعش المال في موضعه. أن تبتغوا بأموالكم، تبتغوا إيه؟ مدام أحل ما وراء ذلك، إيه اللي وراء ذلك؟ طب ما النساء عشان نتجوز، يبقى أحل لكم زواج غير إيه؟ هؤلاء غير اللي ذكرناه. أن تبتغوا بأموالكم محصنين، إحنا قلنا برضو من محصنين لها إيه؟ معاني متعددة. محصنين أي متعففين أن تلغوا في أعراض الناس بأموالكم، يعني ضع مالك الذي كسبته بكد فيما يعود عليك بالخير العاجل والإيه؟ والآجل، ولا تلغ به في أعراض الناس. من الممكن أنه برضو يجيب يبتغي بأمواله إنما مش محصن، مش مستعد زي ما بنشوف، نقول له: لا، أنت حققت خيرا إيه؟ عاجلا، ولكنك ذهلت عن شر آجل، اللي هي ربنا بيقول محصنين غير مسافحين. ومنه أخذ السفاح، أخذ السفاح. هنا يلاحظ أنه حين يتكلم الحق عن الرجال يقول إيه؟ محصنين بكسر الصاد، ولما يجي يتكلم عن النساء يقول محصن، ما قالش محصنات، أم قال لك لأن العادة أن الذكورة هي الطالبة دائما للأنوثة، والأنوثة مطلوبة دائما، مطلوبة دائما غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ما هو الاستمتاع؟ الاستمتاع إدراك متعة للنفس، ده المتعة توجد أولا في الخطبة ساعة ما يخطب، استمتاع ده ولا لا؟ وساعة ما يعقد عليه، وساعة ما تزفله، مقدمات طويلة في الاستمتاع، بس مش الاستمتاع هي الايه، وبعدين العملية التانية الايه الأخيرة. بيقول لك إذا استمتعت بهن يبقى لازم تديلهم ايه. ولذلك إذا تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها بنقول له ايه، ادفع نص الايه، لأن انت خدت ايه، خدت نص المتعة. لو أن المتعة هي العملية بس كان ما ياخدش حاجة، نقول له لا ده المتعة في انه تقدم الى بنت فلان وخطب مش كده وعقد، دي كلها ايه، مقدمات متعة. فلما يجي برضو بشيء يبقى استمتع بعض الشيء ولا لا، استمتع بعض الشيء. الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نبني حياة الاسرة على طهر وعلى امن ملكات. يعني ايه على امن ملكات؟ أنت تجد الرجل حين يكون مع أهله لا يجد غضابة في أن يوجد مع أهله ويغلق عليهما الباب، إنما تصورها في محرم، شوف بقى الملكات النفسية المتصارعة فيه، شوف خائنة الأعين اللي تبدو فيه، شوف التربص، شوف الرجف إذا سمع بس أي حاجة ماذا يحدث له. الله، الملكات مش منسجمة، هو هيمتع ملكة واحدة، إنما الملكات النفسية الباقية إيه؟ ملكات مفزعة، ملكات، مما يدل على أنه ليس أمر طبيعي، ومدام مش أمر طبيعي الملكات النفسية تناكله. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبني الأسرة على طهر وعلى أمن، هذا الأمن النفسي يعطي لكل ملكات النفس متعة، يعطي لكل ملكات النفس متعة. ولذلك احنا ننظر كده نجد اذا كان لانسان بنت ثم راى شابا يمر كثيرا على البيت ويلتفت كثيرا الى الشرفه ثم يقع بصر ابو البنت عليه، ماذا يكون موقفه؟ تهيج كل جوارحه. فاذا ما جاء هذا الولد او ابوه وطرق الباب وقال يا فلان انا اريد ان اخطب ابنتك لنفسي او عايز بنتك لابني، ماذا يكون موقفه؟ السرور والانشراح والملكات الراضية والنفس المطمئنة واعلان البهجة، وهو اللي يدعي الناس ويعمل فرح ويعمل ايه الحكاية. قال لك لان ديا ايه، الذي خلق الزوجين الذكر والانثى حينما شرع الالتقاء أعطى في النفس البشرية وفي ذراتها رضا بهذا الحكم بالالتقاء، رضا. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جدع الحلال أنف الغيرة، اللي بيعمل انه بيغير على البنت ساعة ما يجي له واحد هو اللي يروح ايه، هو اللي يروح يدعي ويبقى مبسوط ويعمل له هيصة وزنبليطة ويعمل نور ويجيب طبل وبتاع، يبقى جدع الحلال ايه أنف الغيرة. ايه معنى جدع الحلال أنف الغيرة؟ كأن الغيرة فيها ايه، حمية. إن طلب عرضي عن غير طريق من خلق الأعراض لازم النفس تهيك، فإن طلبها على وفق ما شرع خالق الأعراض النفس ايه تطمئن. هنا عملية قد يكون من الصعب تصورها، ايه اللي بيعمل الرضا ده؟ ايه اللي بيعمل الحمية والثورة والغضب هناك وبيعمل الرضا والسكينة والاستقرار والفرح في هذه المسألة؟ لازم نلتفت الى هذه المسألة. الانسان منا مكون من ملكات متعددة، ايه اللي العقد ده زوجني وزوجتك كده وشهود، ايه اللي بيعمله في النفس البشرية؟ بيعمل ايه في ذرات تكوينك عشان تنبسط؟ تقول له يا اخي ده حاجة بسيطة قوي، شيء بسيط. أنت حين يكون لك إنسان تعرفه فقط، الإلف السيالي بينك وبينه لسه في أوليته، يبقى يكفي لما تلاقيه
2: سلم عليه خلاص انت.
1: وواحد تاني ما يكفيش دي السيال الودي اللي بين الجاذبية بتاعتك والتأثير اللي لازم تسلم عليها بايه؟
3: حرارة
1: بايدك. الله دي عملية. اذن عملية الود والولاء ده امر بيعمل في الدم ايه؟ تكوين في الدم. فكذلك اللي جاي عن طريق ما خلق الله تنافر، واللي يجي عن طريق ما شرع الله تواد. الشاعر لما جه يقول اللي بيحبه بأبي من وددته يعني أحببته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماع وتمنيته فلما التقينا كان تسليمه علي ايه؟
3: وداع.
1: كان بده التسليم يعمل ايه؟ كان بده التسليم يطول والمسافة بتاعته تطول عشان تغذي ما عنده من الايه؟ من الود.
2: الشاعر الثاني بده يقول ان انا لما التقيت مع حبيبي او مع من اوده عانقته عناقا فاختفى في واختفيت فيه.
1: امتزج يا الله. ده ناشئ من ايه؟ ما دام امتزج كده وما اكتفوش بدي يبقى لازم تكوين او السيال معمول على انه سيال التقاء. ودوك سيال كراهية لما يفوضوا كده بده ما يشوفوش ايه اللي في جسمك وايه اللي في جسمه، ده تكوين. طب اخالق الرجل وخالق المرأة شرع الله

منكورة الثمرة يعني ما يكون لها أثر وهتحبل كده يترمي ويبقى لقيته ويترمي في الشارع ويمكن يخنقوه يمكن يموتوه يجهضوه يعمل مش كده ولا لا. إنما بقى اللي بنحل إيه كلها كده إيه وطن. فبيقول ربنا حق سبحانه وتعالى ما أحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وإحنا قلنا الاستمتاع إيه أشياء كثيرة. الشيعة قوم هنا في حتة فما استمتعتم به منهن وقال لك ده نكاح إيه نكاح المتعة بدليل أنه سماه أجر. نقول ايه ما هو كلمة اجر دي واردة في الزواج. طب ده سيدنا شعيب لما جه سيدنا موسى قال له على ان ايه تديني اجر ايه 8 حجج ان تأجرني ايه. وحيجي في الآية نفسها اللي عمالين بيقولوا عليها دي برضو حيقول ايه انكحونا باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف. يبقى برضو سماها كده. فانت بتاخد دي ليه بتاخد المعنى دي. يقول لك ما نكاح المتعة حصل. نقول له نكاح المتعة حصل نشوف سببه ايه. إن كان قد حصل على يد المشرع يبقى له حكمة. ولكن هل انتقل المشرع إلى الرفيق الأعلى وقد أبقى الحكم ولا أنهى الحكم؟ أنهى الحكم. هو أحله فترة حينما كانوا في غزوة من الغزوات ذهب قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى القوم الذين يريدون أن يبنوا حركة حياتهم على الإيمان الناصع كان من الممكن يداروا الحتة دي عن الرسول. قالوا له يا رسول الله أنستخصي نستخصي يعني نخصي نفسنا. فالمسألة الجهاد ما دام طالب إننا نكون في الموقع ده بعيد عن أهلنا نبقى نعمل إيه نستخصي نخصي نفسنا يعني عشان ما يبقاش عندنا إيه إربع. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأباح لهم الإيه المتعة. ولكنه أنهى. والدليل على أنه أنهى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنتم تعلمون منزلته رضي الله عنه من التشريع في أحكام الله يقترح الاقتراح فينزل القرآن موافقا له. يبقى فترة سليمة ولا مش سليمة؟ بيقول إن ما يجيء واحد يستمتع إلى أجل إلا رجمته. انتهت ولا ما انتهتش؟ وسيدنا علي اللي هم الشيعة عاملين انهم بياخدوا عنه قال لولا نهي عمر ما زنى الا شقي. يبقى اقر نهي عمر ولا ما اقروش؟ يبقى اقروا. يبقى اذا سألهم ده ابن عباس قال به وقال الاخر انني كنت قد اخطأت في ايه لانني لم أزن. لان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم جرس يضرب عشان الحصة لسماع الوحي عشان يجوا كلهم. اللي فاضي من شغله كان بيروح عند مين؟ عند الرسول ويسمع منه. فهذا سمع وذلك لم ايه ادي السبب في ان ده يروي وده ما رواش. فسيد ابن عباس قال ان انا كنت اعرف مسألة المتعة انما عندي ما صحش خبر منعها الا في اخر حياتي. يبقى اذا قولوا الشيعة ان المتعة موجودة نقول لهم انت استدلالكم ايه كلمة قول فما استمتعتم به منها فآتوهن ايه اجورهن. نقول قال برضو في المهور انها ايه اجور. ليه؟ لان فيه فرق بين الثمن وبين الاجر. الثمن للعين والاجر للمنفعة من العين. الاجر للمنفعة هو ما ملكش بمهر المرأة انما ملك الانتفاع بالمرأة. وما دام ملك انتفاع يبقى ايه يقال له ايه يقال له اجر. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة من الله. دي اللي فرض ربنا فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فيه فرق أن يشرع الحق لحق وأن يترك باب الفضل مفتوحا. هو حقها إنها تاخد إنما افرض إنها تراضت إنها ما تاخدش إنها تتنازل عنه إن تديها أكتر يبقى ايه دي لا تنسوا الايه الفضل بينكم. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة ان الله كان عليما ايه عليما يعني ايه طبعا عليم يعني ما فيش خافية عليه. ويعلم ان امرأة يحبت زوجها لدرجة ان الفلوس دي عندها ملوش ايه ملهاش قيمة او رجل احب زوجته برضو الفلوس عنده ملهاش ايه ملهاش قيمة.

0: ومدام حكيم يجري الأمور لا بحتمية ما افترض ولكن بإبقاء على فضل بين المتعاملين. ومن لم يستطع منكم طولا، برضو كلمة الطول دي والاستطاعة، الاستطاعة أن يدخل الشيء في طاعته، يعني ما يعصش عليه. افرض أننا نسكت حتة حديد كده ولوته تبقى دخلت في ايه؟ في طوع. زي مثلا ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم قال ايه؟ لا أقتلنك. قال إنما يتقبل الله ايه؟
1: من المتقين.
0: قال له لئن بسطت إلي ايه؟ ما أنا ببسط. إلى أن يقول الحق فطوعت له نفسه قتل أخيه. ايه طوعت له؟ طوعت يعني جعلتها ايه؟ الله طوعت له نفسه. طب ما هو له الهيه دي هي نفسه، دل على ان الانسان فيه ملكات متعدده، ملكه تقول اقتله وملكه ثانيه تقول له يا شيخ الضمير الانا دي يقول له لا مش كده، فتقعد المساله بين ايه. قال فطوعت له دليل على ان نفسه كانت متأبيه عليه، نفسه متأبيه، لكن تن وراها بالالحاح لحد ايه؟ ان نفسه طوعت له ان يقتل ايه؟ اخوه. ومع انها نفسه طوعت له ان يقتل اخوه اصبح بعد ذلك من الايه؟
1: من النادمين.
0: من النادمين. الله. يبقى بعدين بعد ما خد شهوته كده من القتل إيه؟ ولذلك شوف بقى يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. ايه ما انت بقى ما انت اللي موته، لكن اصبح من النادم لازم تجيب دية. وملكات الخير دائما تصعد عمل الخير وتحبط بعمل الشر، يعني يبدأ الإنسان إيه شرير، إن كان ملكاته ملكات خير غالبة يقوم ينزل من الشر العالي ده وإيه يخففه، وإن كان شرير يبدأ في الشر شوية ثم يصعد الإيه. والله فلان ده عمل فيه كذا أنا بدي إيه أضربه ألمين ولا أضربه رصاصة، شرير عمال إيه يصعد. انما فلان ده والله كدني انا بدي ارقعه رصاصه واموته ولا اضربه قلمين ولا وبخه ولا الله. يبقى ده خير ولا لا خير؟ ولذلك تجد لما تيجي تعرض هذا في قضيه سيدنا يوسف واخوته، لما قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال اقتلوا يوسف، لكن ده اسباب، ده اسباب، ده أولاد يعقوب اقتلوا يوسف على طول أو اطرحوه أرضا، يعني ارموه كده في أرض كده خلاص. طب واطرحوه أرضا تبقى خففت القتل ولا لا؟ شوف على طول في نفس واحد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. طب قول لي ازاي الانتقال ده؟ طب يجي الانتقال ده ازاي من القتل إذا اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتقول. طب وبعدين لما جه قال ايه؟ لا ما تطرحوش أرض، لأنه لما تطرحوه في أرض يمكن سبع يأكله ولا يتوه ولا بتاع، لا ألقوه في غيابات الجب شوف يلتقطه بعض السيارة. الله مسألة رحمة إيه دي؟ الله شوف عمالة تصعد إزاي، عمالة إيه تصعد. يبقى إذن إيه وإحنا جبنا ليه ده يا سيدنا الشيخ؟ ومن لم يستطع يبقى دخول الشيء في إيه؟ في طوع. ومن لم يستطع منكم طولا، الطول من الطول، طالته يده يعني بقى في ايه؟ في استطاعته. طيب وفلان تطول علي يعني تفضل علي بشيء، وفلان تطاول علي يعني ما كان يصح ان يجترئ فامتد علي واجترئ، كلها من ايه؟ من الطول كلها ولا لا؟ طولا يعني قدرة يطول بها الزواج، ما عندوش. ما هو قال أن تبتغوا بأموالكم، يبقى لما تبتغوا بأموالكم يبقى عندك طول ولا لا؟ تطول بمالك ما تحب. طب أنت ما عندكش ما استطعتش طول. أم قال لك في مرحلة تانية بلاش الحرة دي يعني اللي بيبقى عادة مهرها إيه غالي ومش عارف إيه، خد بقى من الإيه من الإماء الأسرات، لأن مؤونتهم إيه مؤونتهم خفيفة ولا لهش عصبة ولا أهل يقعدوا بقى يقول لك لا إحنا مش زي مش عارف إيه وإحنا قيمتنا تبقى كذا وقيمتنا لا، يبقى دي حاجة إيه خفيفة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، اللي نلمحه في الآية إيه؟ إن نكاح ما ملكت اليمين نكاحها لغير مالكها، لان لو مالكها ما يعوز الحكايه دي، لو كان مالكها يبقى ملك اليمين هي مملوكه للغير، وبعدين تروح تتجوزها انت، مش صح ولا لا؟ صح. يبقى هنا من لم يستطع طولا، يبقى كان المفهوم ان استطعت طولا ما تنكحش الايه، مش معناها كده؟ هل هذا يقلل من شان الاماء؟ لا. ليه؟ شوف بقى الحكم العاليه اللي ما يملاش الا رب بقى. الله يريد ان يصفي مساله الرق. لما يجي واحد يتجوز واحده مملوكه، يعني امه فتاه لواحد مملوكه له، اولادها تتبعها في الرق، لان في الدين تتبع خير الابوين، وفي الحريه والرق تتبع مين؟ تتبع امه. فاذا تزوج انسان أمة مملوكة بملك اليمين لواحد وحيتجوزها، أولادها اللي يجوا يبقوا إيه؟ عبيد. لكن لما يسيبها لسيدها، سيدها إن استمتع بها يبقى ما تلده يبقى إيه؟ أم ولد ومحدش. يبقى بده يصفي ولا لأ؟ يبقى بده إيه؟ يصفي. أدي واحدة. الشيء الآخر أن الزواج التقاء ذكر بأنثى ليكون نواة أسرة، فإذا ما كان الزوج والزوجة أكفاء يبقى الزوج لا يجد في نفسه تعاليا على الزوجة، والزوجة لا تجد في نفسها تعاليا على الزوج، لأن كل واحد منهم إيه؟ كف زي الثاني. يبقى دي تضمن اتزان الإيه؟ اتزان الحياة واتزان التعامل. لكن لما واحد يروح يتجوز أما ملهاش حد، لا أهل ولا بتاع ولا أي حد، يمكن يستضعفها، يمكن يستعلي عليها، يمكن يذلها، يمكن يعير، يمكن لما يجي لها اولاد يقولوا له اللي مالكش ايه خالي مثلا، الله، تبقى مساله ايه. لكن الشارع يريد ان يبني حياه اسريه متوازنه، ولذلك اشترط الكفاءه، ولذلك ليه قال الطيبات والخبيثات للخبيثين، مش كده قال؟ هو الناس بتفهم انك لما تشوف طيبة لازم يتجوزها واحد طيب، تقول له لا، ده تشريع، يعني انا اشرع ان الطيبات يبقوا لمين والخبيثات يبقوا لمين، ان استمعتم تبقى المسائل مستقيمة. انما ده تكليف، عرضة ان يعطى وعرضة نجيب لطيب لخبيث، يقول لك يا مدام ربنا بيقول الطيبات والطيبين، طب ما هو فلان متجوز فلانة ومش عارف ايه وفلان، نقول له لا، هو الحكم ايه؟ الحكم بيقول قضية كونية حادثة ولا قضية تشريعية؟ تشريعية. يعني ايه؟ اجعلوا ايه؟ الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. ليه؟ عشان يعمل التوازن. يعمل ايه؟ توازن. ان هو قال لها يا اللي كنت دايرة على حل شعرك، تقول له انت يا داعر يا اللي كنت مش عارف ايه، يوم ما يقولش دي عشان ما تقولوش، خلاص انتهت المسألة. طيب يلين جانبه مرة، وهي طيبة يلين جانبها ايه؟ مرة. يلين جانبها ايه؟ مرة. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. طب المحصنات هنا بمعنى ايه بقى؟ انا لم اقولك اذا لم تستطع ان تأكل لحما فكل فولا. يبقى لانها لو كانت متزوجة هتبقى محل ان انا اتجوزها. يبقى هنا مين؟ هنا معناها بايه؟ الحرائر. خدوا بالكم دي هتخدمنا في قضية مهمة جدا. ليه؟ لان هيجي على الاماء فان احصن اي تزوجنا فاتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقال لك ان الخوارج بقى عملوا ايه؟ مسكوا الآية بقى، نكمل الآية الاول. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. يبقى المحصنات هنا معناها ايه؟ مش المتزوجات، لانها لو كانت بمعنى متزوجة ما يقولش ما يجيش، مش محل. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. شوف كلمة فتياتكم، كلمة فتياتكم، كلمة فتى دي احنا بنطلقها في الحر على اللي له ايه؟ فتوة وشباب. انما في الامة مطلقا ولو كانت عجوزا، ولو كانت عجوزا. ليه؟ لانها حتى ولو كانت عجوز بتبقى غير يعني معتد بها كده، زي الحدث ما تعملوش احترام يعني، وهكذا علمنا رسول الله اننا ما نقولش ده عبدي ودي امتي,
1: فتايا
0: وايه فتاتي. فمما ملكت ايمانكم, ايمانكم انتم. طب وهي مدام انت ملكها هتتجوزي؟ طب ما هي مملوكه ليك بملك اليمين, تستطيع ان تكون لك ام ولد. يبقى ايه؟ فما ملكت ايه؟ ايمان غيركم. انما ليه؟ لان الله يخاطب المؤمنين على انهم وحده بنيانيه. المؤمن للمؤمن كالايه؟ كالبنيان يا شو. ولذلك يقول ولا تلمزوا انفسكم اذا دخلتم, فسلموا على انفسكم. هو انا بسلم على نفسي ولا بسلم على اللي جوه؟ قال لك لا, ده التشريع بده يعمل المؤمنين ايه؟ كالجسد الواحد. ولذلك قال هناك برضو ولا تقتلوا انفسكم, ما تقتلوش غيركم. الله, يبقى معناها ايه؟ ان الوحدة الايمانية بتجعلنا ايه؟ فما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم. يمكن انت تقول لا ده ايمانها مش عارف ايه, وتقعد تجيب لها ايه, الا تقول لا الله اعلم بايمانكم, ولعل امراه او امه خير في الايمان ايه منك, لان دي مساله مين؟ دخاء القلوب والحق سبحانه. فانت يكفيك ان تعلم الايه الظاهر. والله اعلم بايمانكم. الحق سبحانه وتعالى حين يعالج الامر يعالجه معالجه رب, معالجه رب يعلم واقع ما خلق. ما دام يعلم واقع ما خلق يقوم يدي مطلوبات المخلوق كلها. هو الاول قال انتم ان كنتم ما تستطيعوش طولا ان تنكحوا المحصنات, انكحوا مين؟ يبقى مفهوم هذا ان كنتم تستطيعوا بلاش, يبقى تزهيد فيها ولا لا؟ تزهيد فيها, انما لصالحها ولا لا؟ ولصالح عمليه الرق جمله ولا لا؟ ولصالح. بعدين بقول ايه؟ الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. قال لك ان كنت بقى هتروح تتجوز يجب ان تجعل نصب عينيك امرا ان بعضكم من بعض, اي كلكم من ادم. ولا مؤمنين ما دام ملك ايمانكم مؤمنه يبقى الايمان ايه؟ سوى بينكم ولا لا؟ يبقى اذا رحت عشان تتجوز لازم تضع دي ايه؟ نصب عينيك. مش معنى انه زهد فيه انه تنه طوالي كده, لا, ده بيعالج واقع. بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن. انكحوهن باذن اهلهن, هم اهل ولا مالكين؟ دي اشعار بان من تحت يد الفتاة يجب ان يعاملها معاملة الاهل ليعوضها عما فقدته عند اهلها هناك, لتشعر انها في حضانة الاسلام على الأقل مثلها في حضانة أهلها وآبائها. يبقى لازم تكون كده. فانكحونا بإذن إيه أهلها؟ يبقى اللي بيملك يعمل نفسه إيه؟ الأهل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما فتح أبواب لتصفية الرق وجعل له مصارف متعددة قال فإن لم يدخل واحد منكم في من يملكه في هذه المصافي يبقى يعمل إيه؟ يعني هيستبقي رقيق, لازم يأكله مما يأكل مش كده, ويلبسه مما, ولا يكلفه مالا فان كلفه فليعين, يعني ايده بايده. طب هات لي بقى واحد كده بتلبسه من لبسك وبتاكله من اكلك, ولما بيعمل شغله وصعب عليه انت يبقى ايه شكله ده بقى؟ يبقى دي معامله اهل ولا لا؟ طب وباذن اهلهن؟ ام قال لك لا, لانها مملوكه يمين. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى بيعالج كم مساله. يعالج طالب الزواج ويعالم المملوكة ويعالج السادة. تشريع لأنه رب الكل, ما بيشرعش لواحد على حساب مين؟ بإذن أهلهن. مدام مملوكة يمين ولها سيد, السيد ده مش له مصالح, لازم تستأذنه لأنه يمكن ما يقدرش يستغنى عنها وتخدمه, وقتها يبقى مش قال لازم إيه؟ بإذن أهلهن. لكن لما قال في المهور قال إيه؟ فانكحوهن بإيه؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف. آتوهن بقى ننكح بإذن الإيه؟ يعني نستأذنه, مش يعقد هو إيه؟ نستأذنه علشان يعرف أنه دخل شريك له في العملية, أخذ الإيه؟ البضع. وعلشان لما نستأذن، لأن عرضة إننا ناخدها من وراه وهو في الليلة اللي حصل فيها الأخذ من وراه نفسه تيجي ليه؟ لا خلاص يبقى ترتيبه بقى أن إيه؟ البضع انقفل، بقيت ملكية الرقبة وملك العرض ده بقى لمين؟ للزوج. وآتوهن أجورهن بالمعروف، إياكم أن تقولوا هذه إيه؟ مملوكة يمين، ده مش عارف أي شيء يرضيها، هي كالطيلة، لا لا، بالمعروف المتعارف اللي هو ايه، يدي لها ميزان الكرامة في ايه، في البيع. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. احنا قلنا بقى المحصنة اللي هي الايه، عفيفة، خلاص كده، غير مسافحات. احنا قلنا المسافحة بقى اللي هي عملية الزنا اللي بنسموها البابلك، ومتخذة أقدام متخصصة الواحد، غير مسافحات ولا متخذات أقدام. فإذا أحصن اللي هم مين؟ الإماء. أحصن يعني إيه هنا؟ تزوجنا. نجي هنا بقى، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا ما أحصنوش ما عليهمش حاجة. قال لك لأن الأمة دي عادة مبتذلة. طيب لما تتزوج خلاص بقت إيه؟ محصنة. لما تأتي بفاحشة نقوم نقول لها إيه؟ أنت فيك حاجتين اتنين، متزوجة وأتيت بإيه؟
2: بفاحشة.
0: كونك يعني أتيت بفاحشة مش هنعاقبك عقاب الحرة. ليه؟ لأن زي ما قلنا الهند قالت أو تزني بإيه؟ الحرة دي عملية صعبة عليها، إنما الأمة ممكن إنها مبتذلة ولا لهاش أهل غيره عليها، لا أب ولا أخ ولا أسرة ولا إلى آخره. فديان يعني. قال لك فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما على المحصنات، كلمة محصنات قلنا بتطلق على إيه؟ خدوا بالكم، على الحرائر وعلى المتزوجات. الخوارج استعملوا، أخذوا الكلمة في معنى من معانيها ليخدم قضية عندهم. إيه أخذوا معناها إيه؟ فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، قالوا المحصنات المتزوجات. نقول له يا أخي اشمعنى أنت استبديت بكلمة المحصنات قلت المتزوجات؟ طب ما هي المحصنات إيه؟ الحرائق. اشمعنى خدتها المتزوجات؟ هو يريد أن يأخذها المتزوجات عشان يقول ما دامت الأمة عليها نصف ما على المتزوجة يبقى إذن المتزوجة ما عليهاش رجم، لأن الرجم لا ينصف، لأن الرجم لا ينصف. يبقى فعليهن نصف ما على المحصنات، ما أخذها بمعنى إيه؟ المتزوجات. فإن أحصن، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المتزوجات من العذاب. يبقى المتزوجات ما عليهمش إلا ما ينصف، وما ينصف هو الجلد مش الرجل، ما هوش الرجل مش كده. الخوارج خدوا دي وطاروا بها وقال لك ده بنص القرآن لا يوجد رجم في إيه؟ في القرآن ما فيش رجم، إنما هي الزانية يعني يعمل فيها إيه؟ يجلدوها إيه؟ 100 جلدة. إيه يا أخويا دليلك؟ قال لك فعليهن نصف ما على الإيه؟ والمحصنات المتزوجات. انت بتقول المتزوجة نرجمها، وربنا بيقول انها ان اتينا للمملوكة الملك اليمين ان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكأن ما على المحصنات من العذاب مما ينصف، والرجم لا ينصف، وانما ينصف ايه؟ وانما ينصف. فهمنا حجتهم؟ نقول له انت اخذت المحصنات على انها ايه، ونسيت ان هنا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، بنفس الايه المحصنات يعني ايه؟ اشمعنى خدت المحصنات هنا بمعنى الحرائر والمحصنات هنا بمعنى المتزوجات؟ فان اخذتها بمعنى الحرائر تبقى لك حجه فيها، يبقى لا حجه لك ايه، لا حجه لك فيها. والى لقاء اخر ان شاء الله.
3: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة هو استكمال لما مضى معنا في الحلقة التي سلفت عن خلق الأدب، وأنتم أيها السادة أيها السيدات أهل الأدب، وعرفتم تماما معرفة أن نبينا هو سيد أهل الأدب، وقد طبق ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. واستعرضنا معكم في حلقة ماضية بعض الأحاديث المهمة في هذا الصدد، واليوم نكمل أيضا بعض ما ورد بهذا الخصوص عن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها ستور. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق ذلك عمليا، كان يقف على جانب من الباب إما على اليمين وإما على اليسار حتى يحافظ على من هم داخل ذلك المنزل أو داخل ذلك الدار. حديث آخر أيضا يقول عن حنظلة ابن حذيم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه، كان لا ينادي إلا بالاسم الذي يحبه ذلك الرجل، ولا ينادي إلا بالكنية التي يحبها ذلك الرجل أو ذلك المنادى. هذا خلق طبقه وينبغي لنا أيضا أن نطبقه، فلا ننادي أحد إلا بما يحب، ولا نلقب أحد إلا بما يحب، كما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. ومعنى التقم الأذن أي أن الرجل من الصحابة إذا قرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يسر إليه بسر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كمال أدبه وتواضعه لا يأخذ رأسه إلا بعد أن ينتهي ذلك الرجل من الحديث، وفيه تواضع كامل له صلى الله عليه وسلم، بل وتطبيق عملي. يقول في آخره: ما رأيت رجلا أخذ بيده صلى الله عليه وآله وسلم فترك يده. الذي يترك أول هو ذلك الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لينا، كان سهلا، فإذا صافحه إنسان يده صلى الله عليه وآله وسلم لا يتركها إلا بعد أن يترك ذلك الرجل يده منه صلى الله عليه وسلم. في رواية الترمذي قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه، ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. الوجه، وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كلمه إنسان لا يحرك وجهه عنه حتى يشعر ذلك المحدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استولى على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل كما يقول الراوي لم يرى مقدم ركبتيه بين يدي جليس له صلى الله عليه وسلم، لا يضع رجل فوق رجل كما يفعل الكثيرون في هذه الأيام، ولا يمد رجل أمام صحابي وهم طلبة وهم دارسون عنده صلى الله عليه وآله وسلم. أدب واحترام من الكبير للصغير، لأنه سيد أهل الأدب صلى الله عليه وسلم. أدب أخير وحديث أخير في هذا الصدد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. عمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له طعام إن اشتهاه أكله، وإن كرهه لم يعجبه تركه، لا يتكلم عن ذلك الطبخ أنه ساءه، ولا يتكلم عمن طبخه أنه ساءه ذلك الفعل. واليوم وهذه الحياة مليئة بالشواهد والأحاديث التي تبين لنا أن رجلا طلق زوجته بسبب سوء تقديم الطعام أو بسبب سوء الطبخة، وكل ذلك لم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأدب وهذا الخلق له فوائد إذا التزمنا به عمليا. أول فائدة أنه يصفي سلوك الفرد عما ينقصه وعما يشينه، ثم أيضا يجعل الناس جميعا يتحلون بالمحامد، يتحلون بالمكارم، يبتعدون عن المناقص. بغير الأدب كل ذلك لن يكون. الإنسان بالأدب يحترز ويبتعد عن الوقوع في الخطايا، وبالأدب سيتحرى دائما الوقوع في الصواب. الأدب أيها المشاهدون والمشاهدات يهذب الأخلاق، يصلح العادات. بدون أدب لن يكون هناك خلق، ولن تكون هناك عادات محترمة عند الناس. الأدب يجعل الإنسان ملتزم بالنهج النبوي وبالمنهج الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للبشر. الأدب إذا التزمناه مع بعضنا البعض، هذا يدل على التزامنا مع الأدب مع الله سبحانه وتعالى، يدل على التزامنا بالأدب مع الله سبحانه وتعالى. تعرفون ما هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ الأدب مع الله معناه تعظيمه جل وعلا، معناه إجلال الله سبحانه وتعالى، معناه الحياء من الله سبحانه وتعالى. الحياء مع الله في وسط الناس وفي الانفراد عندما يكون الإنسان منفردا بنفسه. الأدب مع الله سبحانه وتعالى معناه قراءة القرآن الكريم كتاب المولى سبحانه وتعالى. بغير الأدب مع الله لن تكون هناك تقوى في قلب الإنسان. إذا التزمنا الأدب في حياتنا العامة سنكون ملتزمين بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكم تعرفون

أنا قلته، وهذا أنتم يا من تشاهدون لابد أن تقولوه إذا أردتم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب مع الشريعة هو الأدب مع الخلق جميعا. الأدب مع الخلق معناه الحلم، معناه الصدق مع الناس، معناه التواضع، معناه السلام، معناه غض البصر، معناه الاستئذان، معناه عدم الحسد، معناه تنظيف الباطن. هذا هو الأدب مع الخلق. إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الإنسان لم يقم بأركان المنهج الإلهي. الأدب والالتزام به يؤدي إلى حسن مسايسة هذه الحياة وحسن القيام بواجبات هذه الحياة، وهذا سيضمن لنا حياة مستقرة طيبة. الأدب أيها الإخوة والأخوات يحقق التوجه النفسي والأثر القوي، ويحملني أدبي كما يحملكم أدبكم على الاستزادة من العلم وعلى الاستزادة من ضمان الأدب. إن الأدب يشكل قاعدة اجتماعية قوية تتيح مناخا ملائما للحياة الصحية وللحياة الصالحة بشكل عام. إن الأدب معناه تحري الخير، فالإنسان عندما يلتزم الأدب تراه دائما يتحرى عن الخير، دائما يبتعد عن الشر، دائما يبتعد عن مواطن الشبهات، لأنه مؤدب، وهذا ليس بصعب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا طبق ذلك في حياته صلوات الله وسلامه عليه. الأدب أيها الإخوة والأخوات دعوة للقيم الرفيعة. الأدب يمنع الناس عن الانفلات، ويمنع الناس عن الهبوط إلى الحد الأدنى، ويمنع الناس عن ارتكاب الأفعال الهابطة، ويدعوهم إلى التسامي وقمع الشهوات. غير المؤدب هو الذي يقع في عكس ذلك كله، يقع في عكس التسامي ويقع في عكس العلو. أما المؤدب معناه أنه سيشكل مع المؤدبين جميعا وحدة دائمة وانسجاما في السلوك الإنساني مع بني البشر، سلوك مع النفس وسلوك مع المجتمع. إذا كنت مؤدبا مع نفسي سأكون مؤدبا مع محيط بيتي، وإذا كنت مؤدبا مع محيط بيتي من أولاد وبنات وزوجة ومن يخدم ومن يعمل سأكون مؤدبا مع جيراني، وإذا تأدبت مع جيراني سأتأدب مع أهلي في مدينتي، وإذا تأدبت مع أهلي في مدينتي سأتأدب مع الأهل في بلدتي، وبالتالي سأتأدب مع جميع المجتمع، وبالتالي سأكون المسلم الذي أراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مسلم سوي ملتزم بالأخلاق السوية. الأدب أيها الإخوة والأخوات يحقق الالتزام الإيجابي في الحياة، والأدب أيضا يتيح الفرصة للإبداع ويتيح الفرصة للابتكار. المؤدب هو الذي يبدع، والمؤدب هو الذي يبتكر، والمؤدب هو الإنسان الخلاق. أما الإنسان عكس ذلك غير الأديب فإنه بلا شك ولا ريب لا يمكن له أن يبدع، لا يمكن له أن يبتكر. لماذا؟ لأنه يعيش في صراع نفسي مع حياته. الأدب أيضا يتيح الحيوية في السلوك. الإنسان المؤدب دائما تراه متجددا في سلوكه، دائما تراه متجددا في أخلاقه. اليوم نحن في أمس الحاجة إلى تطبيق هذا الخلق في حياتنا. كم نحن إخواني وأخواتي محتاجون إلى غرس الآداب في نفوس النشء، ومحتاجون إلى تنشئتهم على آدابه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يدخل حتى يستأذن، يقدم الصغير ليخلق فيه الحيوية، وليخلق فيه الخضوع، وليخلق فيه
أن هذه الدنيا

0: كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية أخذ وعطاء، كما يقول الشاعر: إن المناصب لا تدوم لواحد، لو كنت تنكر ذا فأين الأول. هذا الطفل عندما أنشئه على الأدب أنشئه على الأخذ والعطاء، وكما يقولون في الأمثلة العامية المشاعة في الدول العربية كلها أنه من قدم السبت لقى الأحد، قدم السبت تلقى الأحد. معنى ذلك أن الإنسان لا بد أن يكون محسنا، ولذلك نحن تعلمنا وتعلمتم جميعا من أهل العلم كلمة مهمة جدا يقولوها، وهي: لا يراك الله إلا محسنا، لا يراك الله إلا مؤدبا. ينبغي هكذا أن لا يراني الله سبحانه وتعالى وهو القادر إلا وأنا في تمام أدبي، أدبي مع نفسي وأدبي مع غيري. أدبي مع نفسي بمعنى احترام النفس، وأن لا أضعها في مواقع التهم، وأن لا أضعها في مواقع الشبهات، وأن لا أضعها في المواقع التي قد تجر علي كلمة أنا لا أحب أن أستمعها من غيري. ولذلك تسمعون أنه رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. ما معنى رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه؟ يعني معناها أن الإنسان مطالب أن لا يمشي في مواقع التهم، في مواقع الشبهات، لا يمشي في جوف الليل مع امرأة ولو كانت محرما إلا بعد أن يرتب هذا الأمر. هذا الأمر هو صعب في هذه الأيام، ولكنه لم يكن صعبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر إذا لم يكن صعبا عليه إذن هو لابد أن يكون سهلا لنا نحن في هذه الأيام. مشى صلى الله عليه وآله وسلم مع امرأة، مع السيدة صفية، في جوف الليل، ثم رأى عن بعد أحد الصحابة وهو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فناداه ثم بيّن له أن هذه المسألة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها مع محرم له، وقال له: يا عمر، إنها صفية. فسيدنا عمر قال: يا رسول الله، أو عليك؟ يعني هل يتصور أن أشك فيك يا سيدنا يا رسول الله؟ فبين له صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر قد يكون، وإن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. إذن المؤدب هو الذي ينتبه لهذه الأمور، ولا يمكن للإنسان بأي حال من الأحوال أن يعتمد، أن يعتمد على نفسه، يعتمد على السلوك الذي يراه هو، لأن الأدب كما ذكرت لكم هو احترام أعراف الناس. فإذا كنت في بلد أو كنت في بلد لابد أن أحترم أعرافها، ولابد أن تحترم أنت أعراف تلك البلد، فلا تقول أن هذا الأمر لا أعرفه. ولذلك بالنسبة للداعي وبالنسبة للداعية، إذا أراد الخروج للدعوة إلى الله في مكان ما، في بلد ما، ينبغي له أن يقرأ عادات أهل تلك البلد، فلا يذهب المكي أو لا يذهب المدني أو لا يذهب السعودي أو لا يذهب المصري أو لا يذهب أي جنسية عربية موجودة إلى أي بلد يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيها إلا بعد أن يعرف أعراف تلك البلدة. فقد يكون في أعرافي ما هو مخالف لأعرافي. ولذلك إذا أردت أن أمارس دور المصلح الوحيد أو المتسلط الوحيد، إنما أريد الإقصاء. فإذا أردت الإقصاء لا أتصور بأي حال من الأحوال أن تستقيم الدعوة الإسلامية بهذه الطريقة. الأدب أيها السادة من أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أعظم أخلاقه التي طبقها صلى الله عليه وسلم. قد نكون قد أطلنا في هذه المسألة ووزعناها على حلقتين، ذلك لأهمية الأدب. أنا واثق بأن لديكم ما هو كثير مما يمكن أن تضيفوه عن الأدب، وما يمكن أن تضيفوه في التناقش والتباحث حول هذه المسألة. ولذلك هذا البرنامج سيكون سعيدا جدا بتلقي الآراء وبتلقي الأسئلة وبتلقي النقاشات عن هذه المسألة، عن مسألة الأدب وعن مسألة تطبيقه وعن مسألة تنزيله في هذه الحياة، لعلنا نفرد إذا اجتمعت مجموعة من تلك على البريد الإلكتروني الموجود أمامكم، لعلنا أن نفرد حلقة أو نفرد نصف حلقة للتناقش حول هذا الأدب، لأني أريد كما تريدون أنت وكما تريد أنت يا أيتها المرأة أن لا يكون التلقي من طرف واحد. لابد أن نعيش في هذه الدنيا على أخذ وعطاء، فلا تسمع ولا تسمعي دون أن يكون هناك تناقش وتباحث. إذا كان الأمر فقط استقبال دون إرسال، تعرفون ما هي النتيجة؟ النتيجة أن يكون المجتمع فقط يدار كما تدير وكما تديري القنوات بما يسمى بالريموت كنترول. لا بد أن يكون المجتمع يأخذ ويعطي ويناقش. أنا أعلم أن هناك كثير من الأسئلة المتعلقة بالأخلاق، بوسائلها، بوسائطها، وأنا أعلم أن هناك كثير من النقاشات حول هذا الموضوع، ولكن أجمل لكم القول في أنه لا يبدو تطبيق هذه الأخلاق في حياتنا اليومية أمرا صعبا. لماذا؟ لأن الذي قال سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم طبق، وما دام أنه طبق إذن أنا يمكنني أيضا أن أطبق. سنتناول بحول الله تعالى في الحلقات القادمة أخلاق أخرى، وسنجد أنه صلى الله عليه وسلم هو أسرع الناس تطبيقا لها. سنتناول الحنو، كيف حن صلى الله عليه وسلم على الناس وطبق ذلك. سنتناول أيضا المودة، كيف ود النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس. سنتناول كيف حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس. هناك فرق بين هذه وبين هذه وبين هذه، سنتناول ذلك كله. سنتناول إفشاء السلام، سنتناول كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق الرحمة، سنتناول كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق شعب الإيمان جميعا. الحديث الصريح الصحيح، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها قول لا إله إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن بين هذه وبين تلك، بين قول لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق، هناك شعب كثيرة. كل تلك الشعب طبقها صلى الله عليه وآله وسلم، وسنجد أمثلة في غاية الجمال، وكل أخلاقه جميلة، عن تطبيقاته صلى الله عليه وآله وسلم لها. بقيت فائدة مهمة أذكرها لكم على سبيل الاستطراد في هذا الحديث: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يقول أهل العلم فائدة مهمة جدا، أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن ينزع أو يأخذ أذى من الطريق، ينبغي له عندما يهم بذلك أن يقول لا إله إلا الله. فإذا وجدت أمرا في الطريق وأردت أن تنحيه أو أردت أن تفعلي ذلك، فقولوا جميعا لا إله إلا الله، لأن في هذا الأمر جمع بين أعلى الشعب وبين أدنى الشعب. ولا نقول أن الأدنى هنا بمعنى أنها الأوطى، لا، الأدنى بمعنى ليس الأمر المقصود منه الترتيب، ولكن الأمر هو كذا أراده صلى الله عليه وآله وسلم. كما يقول علماء الأصول: ليس المفهوم وليس الأعداد يعني يراد منها نفس الأعداد، فإن المسألة تختلف، وإنما أراد صلى الله عليه وآله وسلم الذكر. فإذا أردتم أن تفعلوا ذلك طبقوا. هذا الأمر يحتاج إلى تطبيق. نحن كما سمعنا هذا الأمر وكما سمعنا الأدب، لابد أن نطبق، وإذا لم نطبق كان الأمر وللأسف حجة علينا ولم يكن حجة لنا. ونحن استمعنا إلى هذا الكلام وإلى هذه الأفعال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوتنا في حياته، قدوة، والآن هو قدوتنا لأنه رسولنا الأوحد. لابد أن نطبق أفعاله. يقول الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. النفس البشرية له صلى الله عليه وآله وسلم صحيح أننا في هذه الأيام ليست موجودة أمامنا ولا يراها الناس جميعا مشاهدة ملموسة، نراها في المنام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك، ولكن لا نراها محسوسة. النفس غابت ولكن الأنفاس المطهرة لم تغب، أنفاسه صلى الله عليه وآله وسلم موجودة، ونحن مطالبون جميعا بأن نحترمها وأن نتأدب معها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الأدب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم إلى حلقة قادمة ونحن وأنتم في صحة وسعادة، والحمد لله رب.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في العناوين: فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين في النيبال بعد الفيضانات القاتلة، ورئيس الوزراء يحسم الجدل ويؤكد أن استراليا لن تخفض حصتها السنوية من اللاجئين، وترامب يطلق عملية الإنزال الاقتصادي ويفتح جبهة العقوبات على إيران وشركائها، ومظلوم عبدي يعلن حل قسد واندماجها في الدولة السورية، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلاحق رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قضائيا. كانت هذه العناوين، وإليكم الحصاد بالتفصيل. تصدرت كارثة الفيضانات في النيبال أحداث هذا الأسبوع بعدما خلفت ما لا يقل عن 500 قتيل، فيما لا يزال قرابة 1500 شخص في عداد المفقودين. وفي استراليا ارتفع عدد المواطنين المفقودين إلى 39 شخصا، فيما أعلنت الحكومة الفيدرالية حزمة مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار للمجتمعات المتضررة. كما قررت استراليا إرسال فريق متخصص إلى المنطقة لدعم جهود الاستجابة الإنسانية والقنصلية. وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن وزارتها تتعامل مع 43 حالة قنصلية مرتبطة بالكارثة، مشيرة إلى وجود نحو 20 موظفا أستراليا على الأرض وتعزيز الفرق خلال الأيام المقبلة.
2: We have an initial team of a rapid response team who are deploying in the next 48 hours. These are people who have experience in responding to humanitarian disasters and obviously have experience in logistics planning, communications and humanitarian response. And I'll be speaking to the Nepalese foreign minister later today.
1: وفي هذه الأثناء تواصلت عمليات الإنقاذ والإجلاء في النيبال والتبت وسط تحذيرات من مخاطر جديدة بعد تشكل بحيرتين في جبال الهملايا يخشى أن تنهار وتتسبب في تدفقات مائية خطيرة. وأجلت فرق الإنقاذ أكثر من 1000 شخص تقطعت بهم السبل في التبت، بينهم 555 سائحا أجنبيا. أما اليونيسيف فقالت إن أكثر من 17,000 طفل تضرروا من الفيضانات في النيبال، فيما دمرت 18 مدرسة بالكامل وتضررت 20 مدرسة أخرى. وفي ملف الهجرة واللجوء والنقاش المتصاعد بشأنه، حسم رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي الجدل بشأن احتمال خفض حصة استراليا السنوية من اللاجئين، مؤكدا بقاء البرنامج الإنساني عند 20,000 مكان. وجاء تدخل ألبانيزي بعد تقارير أشارت إلى أن الحكومة كانت تدرس خفض العدد بنحو الثلث في الموازنة الفيدرالية المقبلة. ونفى وزراء في الحكومة الفيدرالية أن يمثل موقف رئيس الوزراء تراجعا عن سياسة سابقة. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن ألبانيزي تدخل لتبديد الالتباس بشأن موقف الحكومة.
3: There was any confusion in the public commentary yesterday about this. The Prime Minister dispelled that, and that reflects, as I understand it, the ongoing position of our government, which was to maintain a reasonable humanitarian intake number of 20,000.
1: أما زعيم المعارضة أنجس تايلر فقال إن الائتلاف سيدرس خفض حصة اللاجئين وإعادة مستويات الهجرة إلى نحو 200,000 شخص سنويا، وذلك في رده على موازنة الحكومة الفيدرالية، نائيا بموقف الائتلاف عن خطاب حزب أمة واحدة، ومؤكدا أن المشكلة ليست في الهجرة نفسها.
4: And I saw those people make a real go of their life here in Australia. And that's the model of immigration that I believe in. I do think that we've got the balance out of whack in recent years. We can handle, I think, a number down closer to 200,000. That's what we've been at in terms of immigration before COVID. It got up to 550,000. And I think that puts pressures on housing, on infrastructure, on services, but particularly housing.
1: وفي تطور أثار مخاوف بيئية في استراليا، حذر خبراء من انتشار إنفلونزا الطيور بين الحيوانات البحرية وخصوصا أسود البحر الاسترالية المهددة بالانقراض بعد تسجيل أول حالة نفوق مؤكدة لفقمة بسبب المرض في جنوب استراليا. وقالت وزيرة الزراعة والثروة السمكية والغابات جولي كولينز أن عدد حالات إنفلونزا الطيور من سلالة H5 المؤكدة في استراليا بلغ 319 حالة، منها 195 في جنوب استراليا، وجاء ذلك بعد تأكيد نفوق فقمة بسبب المرض، فيما يجري التحقيق في حالة ثانية قرب جزيرة كانغرو. وقالت الأستاذة المشاركة في كلية سيدني للعلوم البيطرية الدكتورة ريتشارد غراي أن أسود البحر الأسترالية معرضة بشكل خاص لخطر العدوى والنفوق.
5: The population estimates range from less than 10,000 to sort of upwards of 12,000. And the problem for the Australian sea lion in terms of if they are hit with mass mortality events is that they've got a low population size and it's also quite distributed across the South Australian and Western Australian coast. So there is the potential for specific sites to be really heavily impacted by bird flu.
1: مخاطر إنفلونزا الطيور كانت أيضا على طاولة مجلس الوزراء الوطني الذي خصص 125 مليون دولار لمواجهة الفيروس، إلى جانب قرارات بشأن الذكاء الاصطناعي والأسلحة والعنف الأسري. واتفق قادة الولايات والمقاطعات على إخضاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الكبرى لمعايير إلزامية تتعلق باستخدام الطاقة والمياه والأراضي. وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن أستراليا في موقع جيد للاستفادة من التحول المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي.
6: There's nowhere on earth you'd rather be, and Australia's well positioned to take advantage of some of the transition that's occurring, particularly in artificial intelligence as we go forward. I'm absolutely optimistic that our best days are ahead of us as a nation, and one way that we ensure that occurs is by working together.
1: وفي ملف معاداة السامية والتماسك الاجتماعي، أسدلت اللجنة الملكية الستارة على جلساتها العلنية بعد 62 يوما من الاستماع إلى الأدلة والشهادات. واستمعت اللجنة إلى أكثر من 340 شاهدا وتلقت أكثر من 20,000 إفادة ومشاركة مكتوبة، فيما من المقرر أن تقدم تقريرها النهائي في 18 من كانون الثاني ديسمبر. وقالت مفوضة اللجنة فيرجينيا بيل إن جزءا كبيرا من عمل اللجنة ركز على الاستماع إلى تجارب الأستراليين اليهود في حياتهم اليومية.
7: Dominantly, the commission's focus has been on hearing from ordinary Jewish Australians from all walks of life. Added to this substantial body of evidence are the thousands of personal submissions made by Jewish Australians telling of their experience of anti-Semitism.
1: وفي الشرق الأوسط شهد هذا الأسبوع انتقال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى جبهة اقتصادية أكثر حدة، مع فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران وإطلاق عملية العزل الاقتصادي والتهديد بتوسيعها لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل التجاري مع طهران. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران، وأن تركيزها ينصب على الضغط الاقتصادي، ملوحا بإمكان استهداف بنوك صينية تتعامل مع طهران. وعلى خط آخر، قال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز منتصف الأسبوع إنه لا يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي توفي، لكنه أكد إصابته بجروح خطيرة جدا.
8: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things.
1: وفي المقابل بقي مضيق هرمز في قلب المواجهة، إذ قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن وسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لإعادة فتح المضيق، ومن بينها إنهاء الحرب في المنطقة. وأضاف رضائي إن طهران ومسقط اتفقتا على ممر ملاحي عبر المياه الإيرانية والعمانية، مشيرا إلى أن عبور السفن مرتبط باستجابة الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وفي الملف السوري، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي منتصف الأسبوع حل القوات كقوة عسكرية مستقلة، وحل الإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لها واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، وجاء الإعلان من القصر الرئاسي في دمشق عقب لقاء جمع عبدي بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بحضور إلهام أحمد والقيادي العسكري سيبان حمو. وفي أخبار الرياضة، بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفيا إجراءات جنائية أمام القضاء السويسري ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو على خلفية شبهات بسوء الإدارة المالية، وتتعلق القضية بخطة لم تنجح لبيع جزء من الأرباح المستقبلية لبطولات كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. ويقول الاتحاد الأوروبي في وثائق قضائية إن إنفانتينو طور المقترح سرا مع مجموعة صغيرة من المستشارين والمستثمرين متجاوزا إجراءات الحوكمة المعتادة في فيفا ومن دون التشاور مع مجلس الاتحاد أو الاتحادات القارية والوطنية الأعضاء. كان هذا حصاد الأسبوع، عده وقدمه لكم محمد الغزي.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيعي.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

دون جهلي. إن لم تسامحني فمن لي غير جودك يا إلهي. مولاي مولاي.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. بكل ما يحمله هذا اليوم من خير، أدعو الله جلت قدرته أن يجعل لكم فيه راحة البال وانصلاح الأحوال، ويديم عليكم الصحة والعافية، وأن يحسن لكم القضاء ويبعد عنكم التعب والشقاء، ويمن عليكم بالسعادة والهناء. المرض نصيب والعلاج قرار، الزواج نصيب والطلاق قرار، ووجود أشخاص في حياتك نصيب والاحتفاظ بهم قرار. فإن لم تكن تمتلك النصيب فأنت تمتلك القرار. عيوب الجسم يسترها متران من قماش، ولكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش. ليست الأمراض في الأجساد فقط، بل في الأخلاق أيضا. لذا إذا رأيت سيء الخلق فادعو له بالشفاء، واحمد الله الذي عافاك مما ابتلع. نحن مخلوقون من نطفة، وأصلنا من طين، وأرقى ثيابنا من دودة، وأشهى طعامنا من نحلة، ومرقدنا تحت الأرض حفرة. سبب المشاكل وقطع علاقات وشحن النفوس هو نقل الكلام، فكلنا إليه راجعون. عجيب من يجد لنفسه عذرا في كل شيء ولا يعذر الناس في أي شيء. واعلم أن أجمل سرقة هي سرقة القلوب بطيب الأخلاق. الفراشة رغم جمالها حشرة، والصبار رغم قسوته زهرة. فلا تحكم على الناس من أشكالهم، بل احكم بما تحتويه قلوبهم. كن من تكون، فاليوم تمشي وغدا مدفون. اهتمامنا شديد جدا بالمسميات في الدنيا، دكتور، مهندس، معلم، بروفيسور، لكن ماذا أعددنا لمسمياتنا في الآخرة؟ الصائمون، القائمون، القانتون، الراكعون، الذاكرون، المتصدقون. سؤال يستحق التأمل، أكثروا من التفكير في قوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي، لتعلموا أن الحياة الحقيقية ليست الآن. وتذكر: افعل الخير مهما استصغرت، فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. اللهم اجعلنا مقبولين بكرمك، مكفولين بذكرك، مشمولين بعفوك، ناظرين إلى وجهك، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الدعاء، واستجب منا الرجاء، إنك سميع مجيب الدعاء. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

روى الإمام أحمد بن حنبل عن عطاء عن أبيه وعن علي: أكرمني الرسول بالزهراء، وجبهتي صارت إلى السماء، بنت رسول الله صارت زوجتي، ويعلم الناس قليل حيلتي، رزق قليل ولسان شاكر، ولم يكن لدي مال وافر، صابرت عمري جهدا وكدا، وكنت للأقدار مستعدة، أرجو بها مولاي حسن الخاتمة، وشاركتني في العناء فاطمة، قد وهنت كدا من السقايا، وما لغير الله من شكايا، وجسمها من كبد قد اشتكى، من طول ما كانت تدق الدرمكا. وحين جاء النصر يوم خيبر، وأنعم الله بمال وقرى، سألتها تطلب من أبيها جارية أو ولدا يكفيها. غدت إليه يومها مرارا، خجلت أن تكشف الأستار، فلم نرع إلا الرسول المصطفى، بالباب وافى كرما وشرفا. سألها في لهفة الآباء: زهراء، ما تشكين من عنائي؟ أتيتني اليوم لدى العشية، فما الذي تبغينه بنية؟ قالت وعيناها حزانا مشفقا: نشكو إليك اليوم ضيق النفق، وما لنا شيء يذوق الذائق، سبحان من تقصده الخلائق، طحنت حتى مجلت يداي، وأرجو بذاك العفو من مولاي، صدري وهى من طول ما سنوت، وغير باب الله ما رجوت، وآثرت في نحري القراب، وأشفقت من حالي الأصحاب، أبغي غلاما وفتاة جارية، وأسأل الله الشفاء والعافية. فقال: بل أعطيكما هدية خيرا من الغلام والجارية، تسبحان الله في الصباح، وتشكران فالق الإصباح، وتحمدان بعد كل فرض، أرجو بها النجاة يوم العرض. قالت وفي أدمعها حكاية: كأنني لم أوضح الشكاية، ذكرت حتى قد وهى لساني، صليت حتى ورمت بناني، ألست قرة الفؤاد الغالية؟ فأعطني مع الغلام الجارية. فأشفق النبي أن يجيب: ومن أعز منهما حبيبا، لو تطلبون الروح حلت لكما، ومن رجائي في الورى سواكما، لكنه الفيء ومال الفقرا، وإنني مؤتمن فمعذرا، لازلتما في فترة الفتوة، أدعو لكل منكما بالقوة، وكيف أعطيكم وأهل الصفة حولي وهم يلتمسون العفة، أمرت أن أخدمهم جميعا، تطوى بطونهم أسا وجوعا، فإن يكن على الورى أمينا، فاتبع سبيل المصطفى يقينا، وددت لو يسمعها المسؤول، فافعل كما علمك الرسول، وفق الذي بين في إرشاده، يقسم مال الله في عباده، وارغب بما عند الإله ذخرا، ولا تحابي زوجة أو صهرا، وصحبه مشاعل الأنوار، صلى عليه الله في الأبرار، والحمد لله على التمام، في البدء والموضوع والختام.

0: واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.